0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة الجمهورية التونسية من المونستير.
1: مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المونستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.
0: مساكم طيب، مساكم جميل، تحياتي لكل السادة المستمعين والمتابعين لإذاعة المونستير في هذه السهرة من مرساة الساهرين، موعد للتفكير في نظر في تجارب الغير وتجاربنا نحاول أن نقوم به في هذه الليلة رغم ارتفاع درجة الحرارة وغيرها من الأشياء التي قد تنغص، لكن ما دام الإنسان موجود عليه أن يبحث عن حلول. الحلول قد تكون فكرية وقد تكون تقنية مثل ما يقدم محمد صيدية في هذه السهرة. مرحبا بكم جميعا إلى انتصاف هذه الليلة.

السهرات التي كانت بيني وبينكم في هذا الموعد مرساة الساهرين في البرمجة الفارطة خصصناها للمعضلات الفكرية والفلسفية، ومنذ انطلاق هذه البرمجة انتقلت بكم إلى باب آخر هو باب التحدث عن كتب السيرة الذاتية أو ما تعرف بكتب الذكريات، وكل يسميها بشاكلته، واعتبرت معكم أن هذا النوع من الكتابات يفتح لنا مجالات كبرى للاطلاع على تجارب غيرنا في ساعات أو أيام قليلة، نتصفح حياة شخص شرط أن يكون صادقا فيما كتب من كلمات ومواصفة من أحداث في حياته ومن مشاعر وأحاسيس قد عاشها وينقلها لمن اختار أن يقرأ له الكتاب. في سهرة الليلة لازلنا نواصل مع كتاب آخرين مقتطفات أخرى، لعلكم تفتحون بعض هذه الدفاتر وتقرؤون وتتمعنون.

0: كنت في الأسبوع اللي فارت مستمعينا الكرام اقترحت لكم عملان مختلفان في صنف أدب الذكريات أو المذكرات أو السيرة الذاتية. كان العمل المقترح من بينهما هو مذكرات لوزير الاقتصاد والتمويل في الثورة المصرية جودة عبد الخالق الذي تحمل عنوان من الميدان إلى الديوان. كما أشرت إلى كتاب ثان في عالم المذكرات له طرافة شديدة فيها أن كاتب هذا الكتاب وهذه المذكرات لخص قصته اليومية والمستمرة مع سائق تاكسي في مشاويره في العاصمة المصرية القاهرة. قصدت بذلك الصحفي والكاتب المتميز خالد الخميسي في كتابه تاكسي حواديت المشاوير. هذا الكتاب الذي يذكرنا ببعض الأعمال التي كانت في بدايتها مجرد سرد لمذكرات يومية وانطباعات لأصحابها فأصبحت كتبا مهمة للتاريخ. مثال ذلك كتب وما كتب الجبرتي عن مذكرات وتاريخ مصر. في ذلك هل يكون خالد الخميسي لامس شكلا من أشكال هذا التوصيف في كتابه تاكسي حواديت المشاوير؟ لم يفهمني أحد متابعيكم فأرسل لي على الفيسبوك لما لم تقرأ لنا كما فعلت في كتب أخرى أم لأن الكتاب يهتم بسائق التاكسي؟ سامحك الله مستمعي وصديقي، بل كنت دافعا لي أن أتجاوز إشكالية اللهجة المصرية الواردة في صفحات هذا الكتاب واخترت منه المقدمة وأحد الفصول لكن بنطق مصري سليم بأصحاب لكنة الكتاب وإيقاع هذا الكتاب. إليكم جزء أو كامل في الحقيقة مقدمة تاكسي حواديت المشاوير لخالد الخميسي.
1: كلام لا بد منه. منذ سنوات طويلة وأنا زبون سقعة لسيارات التاكسي، درت معها في شوارع وأزقة القاهرة بحيث أصبحت أعرف حواريها ومطباتها أكثر من أي سائق. بعض الغرور لا يفسد للود قضية، وأنا من هواة الحديث إلى سائقي التاكسي، فهم بحق أحد ترمومترات الشارع المصري الصايع. يضم هذا الكتاب بين دفتيه بعض القصص التي عشتها وبعض الحكايات التي جرت مع سائقين من إبريل 2005 إلى مارس 2006. أقول إن الكتاب يضم بعض القصص وليس كلها، والسبب أن أصدقائي من المحامين قالوا لي إن نشرها كفيل بزج في السجن بتهمة القذف والسب، وإن تسجيل أسماء بعينها في نكت أو قصص محددة تملأ الأسماع والأبصار في الشارع المصري أمر خطير، خطير يا ولدي، وهو أمر أحزنني لأن القصص الشعبية والنكت المصرية سوف تضيع دون تسجيل. حاولت أن أنقل هذه القصص كما هي بلغة الشارع، وهي لغة خاصة وفجة وحية وصادقة تختلف تماما عن لغات الصالونات والندوات التي اعتدنا عليها. ودوري هنا ليس بالتأكيد مراجعة دقة ما قمت بتسجيله وكتابته من معلومات، فالمهم هنا هو ما يقوله فرد في المجتمع في لحظة تاريخية بعينها حول موضوع محدد. فالسوسيولوجي يفوق المعرفي في مرتبة أولويات هذا الكتاب. وسائقو التاكسي ينتمون في معظمهم لشريحة اجتماعية مطحونة اقتصاديا، يعملون في مهنة مرهقة جدا بدنيا، فوضع الجلوس الدائم في سيارات متهالكة يدمر أعمدتهم الفقرية، وحالة الصراخ الدائم الموجودة في شوارع القاهرة تدمر أجهزتهم العصبية، وحالة الزحام المستمرة تنهكهم نفسيا، والجري وراء الرزق بالمعنى الحرفي للجري يشد ضفائر الكهرباء في أجسادهم للمنتهى. يضاف إلى كل ذلك حالة الشد والجذب الدائمة بينهم وبين الزبائن لعدم وجود أي معايير للحساب، وبينهم وبين الشرطة التي تمارس ضدهم في العموم ما يجعل المغفور له الماركيز دوساد يرتاح في تربته. أضف إلى ذلك أن مردود التاكسي لو تم حسابه بشكل علمي، أي واضعين في الاعتبار كفة العناصر من إهلاك للسيارة وأجرة السائق والضرائب وقيمة التجديدات والمخالفات إلى آخره، سنجد أنه مشروع خاسر 100%، وأصحابه يتصورون أن التاكسي يربح لأنهم لا يضعون في الحسبان العديد من المصروفات غير المنظورة، ونتيجة لذلك فحالة سيارات التاكسي متهالكة وبائسة وقذرة، وسائقوها يعملون عليها كالرقيق. وقد أدى عدد من القرارات إلى زيادة الإقبال على مشروع التاكسي بشكل غير مسبوق، حتى وصل عدد سيارات الأجرة في القاهرة الكبرى إلى 80,000. وأهم هذه القرارات القرار الذي تم اتخاذه في النصف الثاني من التسعينات بالسماح لأي سيارة قديمة بأن تتحول إلى تاكسي، والقرار الثاني بدخول البنوك في تمويل السيارات ومن ضمنها سيارات الأجرة. وهكذا انضم عدد كبير من العاطلين إلى طائفة سائقي التاكسي، ودخلوا في دورة عذاب حقيقية لسداد الأقساط البنكية، وتحول جهد أولئك المعذبين إلى مزيد من الأرباح للبنوك ولشركات السيارات ومستوردي قطع الغيار. وفي المحصلة العامة ستجد الآن سائقي تاكسي من كل التخصصات ومن كافة الشرائح العلمية، بدءا من الأم إلى الحاصل على الماجستير، لأني لم أقابل حتى الآن سائقي تاكسي حاصلين على الدكتوراه. ولدى أولئك السائقين خبرات واسعة بالمجتمع، حيث أنهم يعيشون عمليا في الشارع ويلتقون بمزيج هائل من البشر بشكل يومي، وتتجمع لديهم من خلال الحوارات التي يقيمونها وجهات نظر معبرة جدا عن شريحة الغلابة في المجتمع المصري. والحق يقال، فإنني كثيرا ما أرى في التحليل السياسي لبعض السائقين عمقا أكثر مما أجده لدى العديد من محللين سياسيين يملؤون الدنيا صخبا. فحضارة هذا الشعب تتجلى في بسطائه، فهذا الشعب المصري العظيم الرائع معلم بحق لكل من يريد أن يتعلم.

0: لازلنا نواصل مع نبذات من كتاب السيرة الذاتية أو المذكرات الطريفة من نوعه لخالد الخميسي الروائي والإعلامي المصري، وهو من مواليد سنة 1962 وأصدر كتابه تاكسي الذي نال إقبالا غير متوقع في سوق الكتب في القاهرة، بل طبع مرة كثيرة. الكتاب الذي حمل عنوان تاكسي حواديت المشاوير وسجل فيه بدقة المخرج السينمائي الذي هو وكذلك الكاتب والإعلامي والمنتج السينمائي عبر قلمه وصف رحلات مختلفة ومتنوعة. كنا في مقدمته لكتابه عرفنا أنه أحجم عن كتابة الكثير من هذه المذكرات في رحلاته مع سواق سيارة التاكسي خوفا من المتابعات القانونية، واعتبر أن في ذلك خسارة للذاكرة الجمعية، لأن سائقي التاكسي هم ضمير بل عقل مفكر عميق لكل مجتمع ومنها المجتمع المصري. الكاتب خالد الخميسي في الحقيقة يأتي من عائلة عريقة جدا في عالم الفن والإبداع. هو ابن للفنان الراحل عبد الرحمن الخميسي، عبد الرحمن الخميسي الذي كان يعتبر مكتشفا لمشاهير الفن في وقته، لعل من أشهرهم سعاد حسني، وأنجب 13 ابنا وابنة من زيجات متعددة. وأم خالد هي الفنانة والإعلامية الراحلة فاتن الشباشي، لعلكم تجدون ما تقرؤون عنها ولها. لكن الآن لكي أدعوكم لتنزيل هذا الكتاب المتوفر بنسخ البي دي اف والإيبوب للقراءة إن كنتم تودون القراءة على المحامل الرقمية، أو كذلك سأرشدكم كيف تستمعون بعد قليل قبل مغادرة الحصة، كيف تستمعون إلى كامل الكتاب مسموعا بنفس الصوت الذي سيقدم لنا فيما يلي الباب الأول من حكاية التاكسي التي عاشها خالد الخميسي.
1: الفصل الأول. يا إلهي، كم عمر هذا السائق وكم عمر هذه السيارة؟ لم أصدق عيني عندما جلست بجانبه، فإن عدد الكرمشات في وجهه بعدد نجوم السماء، تضغط كل كرمشة على الأخرى بحنية وتصنع وجها مصريا ناحته مختار. أما يده اللتان تضغطان على المقود فإنهما تتمددان وتنكمشان عبر شرايينها البارزة، وكأن شرايين النيل تغذي الأرض اليابسة، مع رعشة خفيفة لا تحرك المقود يمينا أو يسارا. فالسيارة تمشي ثابتة إلى الأمام، وتصدر من عينيه المغطتين بجفنين عملاقين حالة سلام داخلي تبعث في وفي الدنيا الطمأنينة. شعرت بمجرد الجلوس إلى جانبه بفعل مجال مغناطيسي يصدره أن الحياة بخير، وتذكرت لسبب مجهول شاعر البلجيكي المفضل جاك بريل، وكم كان مخطئا عندما كتب قصيدة شهيرة وغناها تقول: ما أحلى الموت مقارنة بالشيخوخة، وأن الموت بأي طريقة أفضل بكثير من الكبر. لو جلس بريل بجانب هذا الرجل كما أفعل الآن لمسح قصيدته بأستيكا. حضرتك أكيد بتسوق من فترة طويلة.
2: أنا بسوق تاكسي من سنة 48.
1: لم أتصور أنه يمارس مهنة قيادة سيارات الأجرة منذ قرابة 60 عاما. لم أجرؤ على سؤاله عن سنه، وجدت نفسي أسأله عن النتيجة. وإيه يا ترى خلاصة خبرتك اللي ممكن تقولها لواحد زي علشان أتعلم منها؟
2: نملة سودة على صخرة سودة في ليلة حالكة الظلمة يرزقها الله.
1: قصدك ايه؟
2: احكي لك حكاية حصلت لي الشهر ده علشان تفهم قصدي.
1: ارجوك.
2: عيت لمدة 10 أيام معايا شديد، ما كنتش قادر اتحرك من السرير، وانا طبعا على باب الله، يعني اليوم بيومه معايا. بعد اسبوع ما كانش فيه في البيت مليم. انا عارف، ومراتي مخبية عليا تقول لي الخير كتير يا ابو حسين، وهي عمالة تشحت اكل من كل الجيران. انا ولادي اللي فيهم مكفيهم، اللي جوز نص عياله واللي مش عارف يجوز النص التاني، واللي عنده حفيد عيان بيجري بيه في المستشفيات. القصد ما ينفعش نطلب منهم حاجة، ده الواجب ان انا اللي اساعدهم. بعد 10 ايام قلت للحاجة لازم انزل الشغل. حلفت عليا وقعدت تصوت وتقول اني لو نزلت هموت منها، وبصراحة انا ما كنتش قادر انزل، بس قلت لازم. كدبت عليها كدبة بيضة وقلت لها انا هقعد على القهوة ساعة اغير هوا علشان هتخنق، ونزلت دورت العربية وقلت يا ربنا يا رزاق. فضلت ماشي لغاية ما وصلت عند جنينة الأرمان، ولقيت لك عربية بيجو 504 عطلانة والسواق بتاعها بيشاورلي. وقفت، قرب مني وقال لي معايا واحد عربي طالع المطار، تاخده علشان عربيتي عطلت؟ واخد بالك هنا من حكمة ربنا، معاه عربية 504 حالتها بريمو وعطلت. قلت له أوصله. ركب معايا الزبون، طلع من عمان من عند السلطان قابوس، سألني تاخد كام؟ قلت له اللي تجيبه، أكد عليا اللي هدفعه هتاخده؟ قلت له ماشي. وأنا في الطريق عرفت أنه رايح قرية البضايع علشان عنده حاجة هيخلصها، فعرفته أن حفيدي بيشتغل هناك وأنه ممكن يساعده في تخلصها في الجمرك. قال لي ماشي. وبالفعل رحت ولقيت حفيدي هناك وفي ورديته. خد بالك هنا أن أنا طبعا كان ممكن ما لقيهوش. خلصنا الحاجات اللي عاوز يخلصها ورجعت الدقي. سألني تاني هتاخد كام يا حاج؟ قلت له احنا اتفقنا اللي تجيبه. فراح مديني 50 جنيه، خدتهم وشكرته ودورت العربية. سألني راضي؟ رديت عليه وقلت له راضي. وقال لي بص يا حاج، الجمرك كان المفروض يبقى 1400 جنيه، دفعت انا 600 جنيه، يعني الفرق 800 جنيه، دول طالعين من ذمتي يعني حلالك، و200 جنيه اجره التاكسي، ادي 1000 جنيه، وال50 اللي معاك هديه مني. شفت يا استاذ؟ يعني مشوار واحد جاب لي 1000 جنيه، ممكن اشتغل شهر وما اجيبهمش. شوف ربنا نزلني من بيتي وعطل العربيه ال504 ووجد لي كل المسببات علشان يرزقني الرزق ده. اصل الرزق ده مش بتاعك والفلوس دي

0: شفيقة ومتولي نمط من أنماط القصة والرواية الذي كان يسير الإذاعة وحتى السينما وسيلة من وسائل تقديم الحكاية وإيصالها للناس. كنت في الأسبوع الفارط قد حدثتكم مستمعين الكرام على إمكانية أن تجعلوا جهاز الهاتف أو التابلت هو من يقوم بقراءة النصوص إن كنتم من ذوي العيون التعبة أو تريدون أن تقومون بمشاوير كالسياقة وغيرها ومتابعة القصص والكتب. ورواية الليلة التي اخترنا أن نقدم بعضا من فقراتها في أدب السيرة الذاتية أو المذكرات تكسي حواديت المشاوير لخالد الخميسي، يمكن أن تستمعوا إلى هذه الرواية كاملة في وقت هو تحديدا 3:19 بصوت مقروء واضح. كنت قد سمعتكم جزءان منها بالكتابة على يوتيوب، تحديدا رواية تكسي حواديت المشاوير كاملة للكاتب خالد الخميسي، أو أن تبحثوا على الموقع على يوتيوب بعنوان روايات مسموعة ستجدون هذه الرواية وكذلك غيرها من الروايات التي تستحق المتابعة والاستماع، وسمح أصحابها بأن تتحول إلى نص صوتي للمتلقين. قبل أن أغادركم كذلك، لعل بعضكم ممن يحبذ اللغة العربية الفصحى ويعتقد أننا قد أسهبنا الليلة في تقديم نصوص باللهجة المحلية المصرية، لعلي أحقق بعض الاعتذار من خلال أن أهديه وأهديكم هذه القصيدة من الخوالد العربية لعمر بن كلثوم.
1: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا تجور بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا كأن الشهب في الآذان منها إذا قرعوا بحافتها الجبين صبنت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين وكأس قد شربت ببعل بكة وأخرى في دمشق وقاصرين

أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين ونحرا مثل ضوء البدر وافى بإتمام أناسا مجنينا ومتني لدنة سمقت وطالت روادفها تنوء بما ولينا ومأكمة يضيق الباب عنها وكشحا قد جننت به جنونا وساريتي بلنط أو رخام يرن خشاش حليهما رنينا فما وجدت كوجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنينا ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينا تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلطينا أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا وسيدي معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا وأنزلنا البيوت بذي طلوح إلى الشامات تنفي الموعدين وقد هرت كلاب الحي منا وشذبنا قتادة من يلينا متى ننقل إلى قوم الرحانا يكون في اللقاء لها طحينا يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعينا نزلتم منزل الأضياف منا فأعجلنا القراء أن تشتمونا قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا نعم أناسنا ونعف عنهم ونحمل عنهم ما حملونا نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا بسمر من قنا الخطي لدن ذوابل أو ببيض يختلينا نشق بها رؤوس القوم شقا ونخليها الرقاب فتختلينا كأن جماجم الأبطال فيها وسوق بالأماعز يرتمينا وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا ونحن إذا عماد الحي خرت عن الأحفاد نمنع من يلينا نجذ رؤوسهم في غير بر فما يدرون ماذا يتقونا كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا كأن ثيابنا منا ومنهم خضبن بأرجوان أو طلينا إذا ما عي بالإسناف حي من الهول المشبه أن يكونا نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة وكنا السابقين بفتيان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا ثبينا وأما يوم لا نخشى عليهم فنمعن غارة

متلببين برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونا ألا لا يعلم الأقوام أنا تضعضعنا وأنا قد ونينا ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا بأي مشيئة عمرو بن هند ترى أنا نكون الأرذلين تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم عشوزنة زبونا عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجبينا فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصول المجد دينا ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمى ونحمي المحجرين ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا متى نعقد قرينتنا بحبل نجد الحبل أو نقص القرينا ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا ونحن غدا تأوقد في خزازة رفدنا فوق رفد الرافدين ونحن الحابسون بذي أراطا تسف الجلة الخور الدرينا ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا فصالوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا إليكم يا بني بكر إليكم ألم ما تعرفوا منا اليقينا ألم ما تعرفوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا نقود الخيل دامية كلاها إلى الأعداء لاحقة بطونا علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنينا علينا كل سابغة دلاص ترى فوق النطاق لها غضونا إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونا كأن غضونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا وتحملنا غداة الروع جرد عرفن لنا نقائذ وافتلينا وردن دوارعا وخرجن شعثا كأمثال الرصائع قد بلينا ورثناهن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا على آثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا أخذنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوا كتائب معلمين لتستلبن أفراسا وبيضا وأسرا في الحديد مقرنين ترانا بارزين وكل حي قد اتخذوا مخافتنا قرينا إذا ما رحنا يمشينا الهوينا كما اضطربت متون الشاربين يقتن جيادنا ويقلن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا ضعائنا من بني جشم بن بكر خلطنا بميس
ليس من حسبا ودينا، وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينا، كأن والسيوف مسللات ولدنا الناس اضطرا أجمعينا، يدهدون الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأبطحها الكرينا، وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنا، بأن العاصمون بكل كحل، وأن الباذلون لمجتدينا، بأن المطعمون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا ابتلينا، وأن المانعون لما أردنا، وأن النازلون بحيث شينا، وأن المانعون لما يلينا إذا ما البيض زايلت الجفونا، وأن التاركون إذا سخطنا، وأن الآخذون إذا رضينا، وأن العاصمون إذا أطعنا، وأن العازمون إذا عصينا، وأن الطالبون إذا نقمنا، وأن الضاربون إذا ابتلينا، وأن النازلون بكل ثغر يخاف النازلون به المنونا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، ألا أبلغ بني الطماع عنا ودعميا فكيف وجدتمونا، إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا، لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين، بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين، تنادى المصعبان وآل بكر ونادوا يا لكندة أجمعين، فإن نغلب فغلابون قدما وإن نغلب فغير مغلبين، ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينا، إذا بلغ الفطام لنا وليد تخر له الجبابر ساجدين.

مرساة الساهرين. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: الصافي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم أحمد الوافي.
2: التقديم سلوى شاكر
1: ويحيى الصلهبي.
2: الهندسة الإذاعية محمد الشهري.
1: إخراج خالد إبراهيم ربيعان.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنة،
1: حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة،
0: حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعر يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح.
1: فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان، باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن، فأهلا ومرحبا بكم.

0: الضحى عرق الفلاحين ومؤنة النهار، كل شيء في الضحى يصل ذروته استعدادا لساعة الهجير. حتى الشوق يا سيدتي تمتزج فيه الرؤى وتتشابك فيه الضلوع، لتشكل سقيفة تقي من نحب لسعة الشعر، ساعة أن تتعامد أشعة الشمس المتعامدة على رمال تجهش بالمطر، أن نحفر القلب لنشرب الذكرى صرفة كما نبعت في أول السحر، فهذا يعني أن هناك متسعا للريح حين يشح الأفق ويتنفس الجسد من مسامات لا تعشب إلا ساعة من فراق ونسوة من نكاية.
1: وحدهم الضحويون يفتحون بندائهم كل النوافذ النائمة عن موعد الصباح، ويتركون للستائر الخضراء حرية الرقص مع هديل الحمائم وبياض النوايا. المساء ذاكرة يتيمة، والظلال ورائي كذكريات المنهكة من العرض.
0: ألم يتبقى من النساء إلا امرأة على عجلة من حبها؟ كلما حسبته لجة كشفت عن ساقيها للريح، وحملت حقائب الطريق ثم طالبتني بالوقوف في شارع الانتظار لتمر وحدها في الممر المؤدي إلى البال. ألم يعلموا بعد أنني سنمار المدن المستحيلة، وأن الضوء وحده يحدد خارطة البريق ليلة ويشيع الغناء الفيروزي صباحا؟ قلت دائما إن أجمل الحبيبات في تاريخ الشعراء امرأة مفقودة، ولهذا فقط سوف أحمل قلبي على متن قطار لأسأل المسافرين عن أسمائهم ولا عن أي محطة يتوقفون فيها. الضباب كقارورة عطر فارغة موضوعة بأناقة على تسريحة فتاة عذرية بريئة. هكذا كانت فيروز شهقة صباحية بينما تبدو الطريق كفأر زنكي

0: السماء بلا ظلال وشجر الطريق يعصر الدرب ماء، لا شيء إلا إطلالة ذكرى وزمن بأغصان متهدلة. فالنهاية لن تكون أجمل بعد أن وصلتها الأحداث منهكة. الأمس انتظر اليوم، لكن اليوم لن ينتظر غدا حينما يكون موعدا لا يجيء. ثمة فرق شاسع بين أن نتلبس الحزن أو يتلبسنا، بين أن نحلب السحاب أو أن نستغيث للرمل، وثمة فرق أكبر بين أن تكون النهاية هنا وبين أن تكون هناك فاعلا سد مسد الخبر. لم يكن الحزن قضيتي يوما، وإن كنت قضيته أعترف بأيديه البيضاء علي وأرمقه بامتنان حين يصلبني على هذا المكتب متقوس الظهر منكبا على الحرف.
1: لليل يرسم في عيني بداياتي، ولا لعاب الضحى يغري مساماتي. البحر يغسل عن وجهي بداوته، وتمضغ الريح في صمت ستاراتي. من شهقة الأمس، من شهقة الأمس جاء الحرف يحملني مكبل الحلم محموم المسافات. أنام في أعين النجمات ترمقني سحابة ظللتني في خيالاتي، فصرت أنقش في جدرانها صوري كسيرة كانكسار الحلم في ذاتي. وفي الصباح يدق الجرح نافذتي، فأستفيق على ضوء انكساراتي لأرمق الوهم حينا، ثم أسأله لعل ما بي خيالا من هلاماتي. يا أنت، يا أنت من أنت، لا أدري إذا جمحت بي السنين وأعيتني مناداتي. في أمسي البكري، في أمسي البكري حلم ما غفوت له، وفي غدي يتندى كالنبوءات. هل أنت أنثايا؟ هل أنت أنثايا أم جرح أوقفت له شعري وأنفقت صوتي في صباباتي؟ أعود للأمس، أعود للأمس، لا في الأمس أين مضت ضفائر الشعر تلهو في فضاءاتي، وأين صبغة حناء الأظافر؟ هل يضمخ الطين فيها عشب مأساتي؟ بل أين عيناك، بل أين عيناك؟ أين السحر يسكنني وأين صوتك؟ بل أين انفعالاتي؟ أواه ما أبشع الذكرى إذا علقت بشاعر نام في صحو العبارات.

فاتني، يا فاتني طعم ذاك الجرح في شفتي، ولونه لون أيامي بمرآتي. يا فاتني طعم ذاك الجرح في شفتي، ولونه لون أيامي بمرآتي. يظل يسكنني وهما فأسكنه في هدأتي، في سكوني، في انطلاقاتي، في ضحكتي، في كلامي، في تململنا على السطور تعرينا كتاباتي. وأنت، أنت آخر من أهديته نغمي، مطرز الجرح، مكلوم الحكاية.

0: يا الله يا الله، كم هو شهي هذا الحزن حين يفترسنا كتابة، بل من ينادم وحدتنا القاتلة. للحزن خارطة وممر وسفر طويل.
1: لا تكون النهايات أجمل يا سيدتي حين تصدرنا الأزمنة معلبين مغلوبين على أشجاننا.

يتيم الجرح إيه أحزن وش يبقى لمات الجرح وش يبقى لمات الليل ما صلى عليه الصبح أبسأل كل من يحزن ومن يبكي ومن يشكي ومن يحكي متى يحكي إذا كان الحكي أحسن إذا كان العمر ثلثه يمر إحساس ونصه ضاع ما بين الرجا والياس وباقي خمس وش يفرق إذا مرت مع الهوجاز نطرت الصبح ما جاني ولا حتى اعتذر مني لقيت الليل في بابي يناديني فتحت الباب في ديني بقايا جرح سألته وش علوم الصبح تلعثم في الكلام شوي وشاف الجرح بين يدي قال أنا لقيت الباب متوارب ولك مدة زمن غايب بغيت أسألك توصي شي عينه راقدة في يدي يناظر جرحي الطازج وأنا ساذج كلفته يقل الصبح وينه فيه نطرته بس ما جاني ولا حتى اعتذر مني نسي إني يتيم الجرح لكني أبوه اللي بكى عني.

يتيم الجرح إيه أحزن، ومين اللي في هذا الوقت ما يحزن؟ إذا شاف المطر تشمت به الرمضة، وشاف الموت ما ياوي على المرضى، مين اللي في هذا الوقت ما يحزن؟ إذا شاف الصديق يخون، إذا شاف الحور في عيون رمدها ظلام الضي، يبقى شيء؟ مين اللي في هذا الوقت ما يحزن؟ وانا اشوف الزمن هارب من حزانه، نسى ليحط عنوانه بباب الامس، واشوف الشمس يغمر نورها وجهي، وانا ضميان ادور ظل، اجي للكل واسالهم، اشوف الوقت هارب من غرابيله، صحيح يخاف لو انه طاح ما يلقى من يشيله. انا الحالي رضيت بحزني الاول، ولا بيهم من التالي، خلقت إنسان عطاني ربي الوهاب من نعمات النسيان، وهذا أنا أبي أنسى متى بنسى، وبي مذكر متى بقسى، دموعي حضنها المنديل، وخطواتي بديت أحبي درب الميل، متى بوصل لحد يسأل؟ أنا الحالي رضيت بحزني الأول، ولا بيهم من التالي.

كحل المساء جفون السهر، فاستوت الشمعة أنثى، من سيعلق الجرس في رقبة اللحظة أيتها النهر، أنا أم أنت؟ شاعر من عبق الحزن وبخور المطر، أم امرأة تسكن أرنبة أنف الصبر وتتهجى غدها بلا ملامح؟ اقرأي قعر فنجاني مجددا، كاذبة تلك الجارة التي قالت لأمي إن لك طفلا من رغوة الريح ونكاية النساء ووشوشات العاجزين عن مقارعة الآه. كاذبة يا سيدتي، كاذبة يا سيدتي، حينما لم تحدثها عن امرأة تجيء آخر البرق فتمطرني سحابة لا تسيرها الريح ولا نداء الرعاة الكاذبين. قحط يتخللني، قحط يتخللني يا سيدتي، جفاف أربعة أعوام تكور على شفتي زبدا في ساعة من غرور امرأة. لا أعرف أيتها النهر كيف سأستعيدني إن لم تكن يدك المكتظة بالعطاء دليلا، أو قلبك الكبير كما يقول الأصدقاء مسرحا لنزق طفل يسكنني منذ أزمنة الفقد والبكاء في مجالس النساء. لا تتمهلي على الحب يا سيدتي، فأنا رجل من سقط المشاع متهم بالبكاء كثيرا كما قالت عني ذات سخرية. يا سيدة النهر، ها أنا هنا أمزج الشعر بالنثر، الفصيح بالمحكي، ها أنا هنا فقط لأنك امرأة تؤتى ولا تأتي. لمن تتركيني تقولين حول الكثيرات، حول الصبايا يمشطن شعر الكسول ويزرعن في شفتي أحرفا بائدة؟ من قال إنك مثل الصبايا ومشطك من بين أمشاطهن؟ من قال إنك حين يجئن الكثيرات تأتينني امرأة واحدة؟ يا جميع النساء، يا جميع النساء، ويا باب قلبي ومفتاحه وأغاني الحنين وطعم الوداع ولون الحياة التي لا تغيب مع الموت، تمتد في دفتر العاشقين رؤى خالدة. أحبك، أحبك، أقسم يكفي لمثل انتظارك حين تراودني امرأة موعدا وتهيئ فستانها رقصة تتغنج للوقت تملأه رغبة حاسدة.

0: يفوق انكسارك حزني، يفوق القصائد والشعر هذا الذي يتريث في صوتك العذب. يفوق انكسارك حزني، يفوق القصائد والشعر هذا الذي يتريث في صوتك العذب. هذا الذبول الذي يعتري ورق الوقت في ساعتك، برب انشغالي عليك، برب انشغالي عليك، برب العصافير حين تغني لها ضحكتك.
1: خذيني خذيني ولو ليلة كالوسادة في غرفتك، خذيني ولو ليلة كالوسادة في غرفتك، ضعي رأسك الآن فوق ذراعي، أمد يدي من وراء المساءات، أزرعها في جبينك، تلمس وجهك، تأوي إلى شفتيك، وتشرب من عينه دمعتك. خذيني كما شئت، إني لأسأل ربي بألا تغيبي، وأن يأخذ الله شعري وعمري، إذا هجس الليل يوما وأغوى الأنا في كي تتركك.

0: سأطفئ عيني وأنثر كل القصائد للريح. سأطفئ عيني وأنثر كل القصائد للريح. وجه النحيل ونظارتي والطريق المؤدي لصوتك، هذا العطاء الذي من أمامي وخلفي.
1: تسومنني فيه حسن المآب، تجعد ليلك يا حبة القلب، نادت عليك الأغاني وماج بوجهي أبار الحنين. رموني بعمق إذا لم تجيئي، وقلبك وحدك كالباب من خلف باب.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: الخلفي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم أحمد الوافي،
2: وفي التقديم سلوى شاكر
1: ويحيى الصلهبي،
2: من الهندسة الإذاعية محمد الشهري،
1: ومن الإخراج خالد إبراهيم الربيعان.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي عيش.

إذاعة البومستير، صوت الطرب الأصيل.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: المنستير كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل.
2: القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

0: إلى حين.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة ما تيسر من سورة البقرة. حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: يقول.
1: استمعنا إلى وصلة من السلامية لفرقة السلام بالمنستير بقيادة الشيخ لحبيب المناري.
2: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
3: قصص الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
5: الخليل إبراهيم عليه السلام في كومة النار.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صدق الله العظيم.

0: بل سنجعلك أنت أخسر الناس يا إبراهيم بقوة آلهة حران وبقوة سحرنا الذي يعمي الأبصار ويذهب بالعقول. قيدوه
1: بأمر كبير كهنة قصر الملك.
2: قيدوه.
1: قيدوا إبراهيم.
2: قيدوه واحضروه حيث أضع المنجنيق الكبير. سوف يقذفك المنجنيق الذي صنعه هاجزن ليحرقك يا إبراهيم.
0: سوف يقذفك المنجنيق الكبير يا إبراهيم. سوف يلقى بك إلى نار جهنم، إلى الجحيم.
2: إلى نار الجحيم، إلى نار الجحيم.
3: لا تقتلوا نبي الله، لا تقتلوا رسول الله، لا تقتلوا خليل الله فتكونوا من الجاهلين.
4: عمي إبراهيم في كفة المنجنيق. فدتك نفسي، فدتك نفسي يا عماه، فدتك نفسي يا خليل الله.
5: بأمري أنا الملك العظيم، ألقوا هذا الفتى إلى النار، لا تجعلوني أطيل الانتظار.
1: اخدموا ملككم العظيم وأطيعوا أمره حسب رغبته. عجلوا، عجلوا ولا تتمهلوا.
3: عماه، عماه، لقد أخذوا يقيدونه ويكتفونه يا عمتي سهرة، وحزناه، وحزناه عليك يا عماه.
4: يقول الخليل إبراهيم عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين، لك الحمد ولك الملك، لا شريك لك، لا شريك لك، لا شريك لك.

0: ثم وضعوا خليل الله في كفة المنجنيق الذي صنعه لهم رجل من الأكراد يقال له هايزن، وكان هايزن الكردي أول من صنع المجانيق، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم الحشر العظيم.
1: هايزن، هايزن الكردي، انظروا ابتلعته الأرض.
2: هايزن، هايزن، الأرض لا تبتلعه، بل تأخذه إلى جوفها ثم تقذفه بقوة إلى الأعلى، إلى الأعلى.
3: يا ذا العجب، هايزن الكردي كالكرة في الهواء؟ لا لا لا لا، بل هو كصخرة تتحطم ثم تغرق في جوف الأرض.
1: فروا، فروا من هذه الأرض الملعونة، اهربوا، اهربوا من هذه الأرض التي تبتلع وتعذب كل من يؤذي الفتى إبراهيم.
4: ارجعوا أيها الجبناء، سوف أريكم كيف أعذب إبراهيم، سأريكم بطش وبأس ملككم العظيم. أحرقيه أيتها النار، أحرقي إبراهيم حرقا.
5: فلما وضع إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق مقيدا مكتوفا ثم ألقوا به إلى النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل.
6: حسبنا الله ونعم الوكيل،
7: حسبنا الله ونعم الوكيل.
8: قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم.
4: عجبا، هذا الفتى في قلب النار ولا يحترق، كأنه واقف في واحة غناء تداعبه نسمات الربيع.
5: لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك.
8: ويذكر أهل السلف الكرام أن جبريل عليه السلام عرض لإبراهيم في الهواء فقال: يا إبراهيم، ألك حاجة؟
5: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا.
8: وقالوا إن ملك المطر جعل يقول: متى أومر فأرسل المطر، متى أومر فأرسل المطر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله العظيم.

0: وقال الضحاك: يروى أن جبريل عليه السلام كان معه يمسح العرق عن وجهه، لم يصبه شيء من النار غير العرق.
1: وقال السدي: كان معه أيضا ملك الظل، وصار إبراهيم عليه السلام في ميل الحوية، حوله النار وهو في روضة خضراء،
0: والناس ينظرون إليه لا يقدرون على الوصول إليه ولا هو يخرج إليهم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أحسن كلمة قالها أبو إبراهيم إذ قال لما رأى ولده على تلك الحال: نعم الرب ربك يا إبراهيم،
2: نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك يا ابن صانع الأصنام.

0: أما خالتي أم زوجي إبراهيم الحبيب، لما نظرت إلى ولدها في النار نادت: يا بني، إني أريد أن أجيء إليك، فادع الله أن ينجيني من حر النار حولك.
1: قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: نعم يا أماه، تعالي، لا بأس عليك بمشيئة الله، تعالي يا أماه، تعالي ولا تخافي هذه النار.
2: فأقبلت جدتي إليه لا يمسها شيء من حر النار، فلما وصلت إليه عانقته وقبلته، ثم عادت. وسبحان الله العظيم، سبحان القادر على كل شيء، لا إله غيره.
3: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية، ونقلته عبر القرون والعصور من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
4: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
3: قصص الأنبياء،
5: دعاء الكروان، فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
6: لقد ذكر الاستغفار في مواطن عديدة في القرآن الكريم، فقد قال المولى عز وجل في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى في سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كما قال تعالى في سورة الذاريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم

0: 20 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الله أمانتين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من استغفر الله دبر كل صلاة 3 مرات فقال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: عروس البحر، إذاعة المونستير.

القرآن الكريم يحتوي بين دفتيه كثيرا من الآيات التي نقرأها ونرددها، ولكننا لو تعمقنا فيها لأدركنا أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات ومواقف.

0: مع الدكتور رمضان خميس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا مع حلقة جديدة من أسباب نزول القرآن الكريم. وآية اليوم قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومعنى الآية الكريمة: يأمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى خصوصا، وهي صلاة العصر، والمحافظة عليها أداؤها في وقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب. وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات، وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر، خصوصا إذا أكملها كما أمر الله تعالى بقوله: وقوموا لله قانتين، أي ذليلين خاشعين له عز وجل. ففيه الأمر بالقيام والقنوت والنهي عن الكلام والأمر بالخشوع، هذا مع الأمن والطمأنينة. ولنا أن نتصور أن عبدا يعرض نفسه على ربه عز وجل 5 مرات في اليوم والليلة، فإنه يغسل نفسه من ذنوبه وسيئاته، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا يمشي بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فالآية الكريمة تدعو المؤمنين إلى المحافظة على الصلاة، وتدعوهم بصفة خاصة إلى المحافظة على صلاة العصر، على الرأي القائل بأنها هي الصلاة الوسطى. وقبل أن نرجح أي صلاة هي الصلاة الوسطى، نقول: إذا اختار العلماء أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فالصلاة الوسطى يمكن أن تكون في وصف أي صلاة من الصلوات، ولعل هذا هو سر عدم البيان بل الإبهام في الآية الكريمة. فالصلوات 5 كالدائرة، أي صلاة تختارها فيها يمكن أن تكون هي الصلاة الوسطى، لكن يرجح أنها صلاة العصر. الأثر الوارد فيها: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأما سبب نزول الآية الكريمة، فقد أخرج مسلم وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي رواية للبخاري: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات فأمرنا بالسكوت. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والراجح في نظري من هذه الأسباب هو حديث زيد بن أرقم من أن الصحابة كانوا يتكلمون في الصلاة، فيما بينهم عن حوائجهم، فأنزل الله الآية آمرة بالمحافظة على الصلاة والسكوت فيها، ناهية عن الكلام الذي ليس من شأنها لصحة سنده ولتصريحه بالنزول وموافقته للفظ الآية الكريمة ولاحتجاج المفسرين به. وإذا كان لنا أن نقف وقفة سريعة مع هذه الآية الكريمة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، نقول إن القرآن الكريم لم يعتني بعبادة من العبادات مثل ما اعتنى بعبادة الصلاة، وقرنها سبحانه وتعالى دائما مع الزكاة، لأن الذي يحسن العلاقة بالله عز وجل ينبغي أن يحسن العلاقة مع عباد الله وخلقه. وأما الآية الثانية في هذه الحلقة فهي حول قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ومعنى الآية الكريمة في بساطة وتيسير أن الله تعالى يخبر أنه لا إكراه في هذا الإسلام العظيم لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه، غامضة آثاره، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس. وهذا الدين استقراره في القلب، ولا يملك السلطان على القلب إلا رب القلب، وهو الله رب العالمين. ثم بينت الآية الكريمة: قد تبين الرشد من الغي، يعني بان الهدى من الضلال، وبان النور من الظلام، وبان الحق من الباطل، وبان الصواب من الخطأ، وبان الكفر من الإيمان، كما قال الله تعالى في آيات أخرى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذه طبيعة الإسلام التي لا تتغير عبر الزمان والمكان والأفراد. وأما سبب نزول الآية الكريمة فقد أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ومعنى تكون المرأة مقلاة، يعني المرأة المقلاة هي التي لا يعيش لها ولد، وأصله من القلت وهو الهلاك، ويقال قلت الناقة، يعني ألقت ما في بطنها. وهذه عادة كانت جاهلية، المرأة التي لا يولد لها أو لا يعيش لها أولاد قد تسميه باسم غير مستساغ، أو تهبه لشيء غير معقول ولا مقبول، كأن تقول إنها ستعطيه لبعض اليهود يربونه عندهم. فنزلت الآيات الكريمة بعد أن أرادت بعض القبائل أن تترك المدينة، واصطحبهم هؤلاء الأطفال الذين هم أصلا لأبوين مسلمين، لكنهم تربوا مع هؤلاء اليهود، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقال المسلمون من الأنصار: لا ندع أبناءنا، يعني نردهم إلينا فيكونون مسلمين وينشؤون على ما دخلنا فيه. فنزلت الآية الكريمة: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أي حرية عقدية أعظم من هذه الحرية التي يتيحها الإسلام لأبنائه بل للبشر أجمعين. وفي لفظ للنسائي رضي الله عنه قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكون لها ولد، تجعل على نفسها لئن كان لها ولد لتهودن، أي كان هذا بالطبع قبل إسلامها هي. فلما أسلمت الأنصار قالوا كيف نصنع بأبنائنا، فنزلت الآية الكريمة. هكذا جاء في سبب نزول الآية، وقد ذكر جمهور المفسرين هذا الحديث وجعلوه سبب نزولها كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور. يقول الطبري رحمه الله: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في قوم من الأنصار أو في رجل منهم، وأورد معنى الحديث الكريم. وذكر السيوطي في الدر المنثور أن رجلا من الأنصار من بني سالم بن عوف كان له ابنان تنصرا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم المدينة في نفر من أهل دينهم يحملون الطعام، فرآهما أبوهما فانتزعهما وقال: والله لا أدعهما حتى يسلما، فأبيا أن يسلما، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أيدخل بعضي النار وأن أنظر؟ يعني أيدخل بعض مني وهم بالطبع أولاده، أيدخلون النار وأنا أنظر إليهم؟ فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين. إن الحديث الذي معنا هو سبب نزول الآية لصحة سنده وتصريحه بالنزول وموافقته للفظ الآية واحتجاج المفسرين به. وفي هذا السبب من أسباب النزول ما فيه من طلاقة الحرية لعباد الله عز وجل، فهؤلاء وهبوا أبناءهم لليهود ونشأوا معهم، وكان ذلك قبل الإسلام، فلما أسلم الأبوان أراد أن يكره أولادهما على الإسلام، فنزلت الآية الكريمة تفك أغلال الإكراه عن أبنائهم وتعلم البشرية كلها مدى ما في الإسلام من حرية ومدى ما فيه من طلاقة، فانعموا بدينكم واهنأوا بكتابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: القرآن الكريم يحتوي بين دفتيه كثيرا من الآيات التي نقرأها ونرددها، ولكننا لو تعمقنا فيها لأدركنا أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات ومواقف.

من أذكار الصباح. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وإليك النشور. اللهم افتح لنا مغاليق الأبواب، وهيئ لنا خير الأسباب، واجعلنا من أهل التقوى. نسألك اللهم رحمة من عندك وهداية منك، تهدي بها قلوبنا وتزكي بها أعمالنا وتصلح بها أحوالنا. اللهم صبحنا بالأخبار السارة والأعمال الصالحة والأرزاق الدائمة، واجعلنا من الذين يزرعون الخير ويحصدونه في الآخرة. يا رب، قد جف الضرع ويبس الزرع، ولا مولى لنا سواك. لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اجعل أبناءنا من أوليائك وخاصتك، الذين يسعى نورهم بين أيديهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب، علقنا آمالنا بحبل قدرتك، وأيقنا أنك نعم الوكيل لأمورنا، فبشرنا بفرحة تجبر خواطرنا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

يا الله، يا للجمال! سبحانك سبحانك سبحانك يا رب، ما أعظمك! يا بديع السماوات والأرض، يا فالق الإصباح، يا مكور الليل والنهار، سبحانك! الكون يشهد لجلالك، الشمس عظمة من خلقك وإبداعك. إلهي، طابت تباريح الهوى وسمت، فأنت المقصد. يا من له أصل الجمال وما سواه مقلد، فالشمس من أنواره والبدر ما يتحدر، والزهر في جناته داني القطوف منضد، والمرج الجميل المرج رفراف السنا متضوع متورد، والطير المحلق في الفضاء. سبحانك سبحانك، ما أعظمك! والطير باسم جلاله مترنم ومغرد، والفجر السني الجميل، والفجر بسام لمع، وخوافق تتوحد، وكواكب مالت إلى غرب السماء توقد. سبحانك، نور على نور لآفاق الظلام يبدد.

يا واهبا قلب المحب سعادة لا تنفد، إلهي إني وحقك لم أرم إلا رضاك وأنشد، فإذا رضيت فليس عني باب عفوك يوصد يا أكرم الأكرمين. إلهي لك الحمد يا رب، لك الحمد على الصحة والعافية، لك الحمد على ما أعطيت، لك الحمد على نعم تترى. سبحانك سبحانك سبحانك، كريم جواد واسع الفضل. سبحانك لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا وثيقا عميقا، سماء وأرضا لك الحمد صمتا، لك الحمد ذكرا، لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا. إلهي لك الحمد ملء خلايا جناني وكل كياني رنوا وغمضا. إلهي يا رب، إلهي وجاهي، إليك اتجاهي وطيدا مديدا، لترضى فأرضى، فأنت قوامي وأنت انسجامي مع الكون، والأمر لولاك فوضى. سبحانك سبحانك سبحانك، تباركت وتعاليت،

0: سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك، أفقنا على نعمائك وبركاتك. سبحانك، سبحان الله وبحمده، لا يشغله شأن عن شأن، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يمسه لغوب، يطعم ولا يطعم، لا تختلف عليه اللغات ولا تزدحم عنده اللهجات، وهو الذي يصمد إليه الكائنات سبحانه وتعالى، بالجمال متفرد وبالكمال متصف. يا صاحب النعم، نحمدك على نعم لا تحصى ولا تعد. اللهم اشرح صدورنا للإيمان والتقوى، وأسكن في قلوبنا حبك وحب نبيك الطاهر الكريم. اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، وتفضل علينا إذا حاسبتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد رحمتنا. يا رب، يا سامع الدعاء، ثبت في الخيرات وطأتنا، ونفس في الشدة كربتنا، وبارك لنا في مصيرنا ومنقلبنا. اللهم اهد قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. مجيب السائلين، حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب، ولست ترد مكروبا دعاك، وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع ولا يراك.
1: أغيب وذو اللطائف لا يغيب.

0: ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب.
1: سبحان من دل على نفسه بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدق الله العظيم. فرجه قريب فصبر جميل. تتقطع النفس أسفا ويمتلئ الصدر كربا فيأتي الله بالفرج. تغزر الدموع في المحاجر وتبلغ القلوب الحناجر فيأتي الله بالفرج. تتلوى البطون من الجوع وتضرم الأكباد من الظمأ وتتلمض النفوس من الألم فيأتي الله بالفرج. يكاد الموج يقلب السفينة ويكاد البرق يخطف الأبصار ثم يأتي الله بالفرج. يشكو الدائن غلبة دينه والغريب وحشة غربته والمصاب صدمة مصيبته ثم يأتي الله بالفرج. دعوة المظلوم يرفعها على الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأنات التائبين تصعد إليه فيقول لا تقنطوا من رحمة الله. إليه يصعد الكلم الطيب سبحانه. يرحم ويعذب، يرضى ويغضب، ويضحك ويعجب، يرى ويسمع، يحيي ويميت، يخلق ويرزق، يبتلي ويعافي، ويهدي ويضل، يقبض ويبسط، ويعطي ويمنع. اللهم إليك توجهنا وبك أصبحنا، فابسط لنا من نعمائك واعطنا من فضلك، إنك الغني الحميد.

قوة الله أبهرت كل عين.

أنت يا رب الوجود سبحانك، كريم رحيم، لطيف خبير، تسبحه الطيور في صوامع الأشجار، فيطرب السامع تمجيده كلما درس الهزار درس شكره، فالبلبل بالحمد معيده، وكلما أقام خطيب الحمام النوح على منابر الدوح هيج المستهام تغريده. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ يا رب، يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل، يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل، يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل، عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك في

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
1: الحياة قاسية ولكن تلينها الأخوة والمحبة وصفاء النفوس، فبعض الأشخاص وطن يجعلونك تكتفي بهم عن كل البشر. سيمضي بك الزمن وتدرك يقينا أن خير ما يظفر به الإنسان في هذه الحياة هو أثر طيب وذكر حسن. أفعالنا وأقوالنا هي الريشة التي ترسمنا في قلوب الآخرين، فلتكن رسماتنا رقيقة جميلة لا تنسى. صباح الخير لأولئك الذين نراهم في الدنيا بشكل ورد على هيئة أشخاص أنقياء، تماما مثل غيوم الفرح وشمس الصباح.

نحن في زمن العطش، نعم العطش لعاطفة صادقة، لحلم أخضر، لحكاية حقيقية، لحب منقذ. فلا تديروا ظهوركم لحكاياتكم الدافئة وتستسلموا لبرد الأيام، فبعض الحكايات كالعمر الجميل ليس بوسع أحد أن يملأ مكان أحد. فالأماكن في القلوب كبصمات الأصابع لا تتطابق أبدا. نحن لسنا بحاجة لأشباهنا بالملامح، بل لأشباهنا بالطيبة والوضوح وبطريقة التفكير والتعامل. فنحن لا نحتاج لأجنحة كي نطير، فأحيانا نحلق بكلمات أحدهم الدافئة والرائعة. فسلاما للذين يقولون لنا كلاما جميلا غير محبط حين نسقط، للذين إذا وجدوا فينا جرحا طيبوه، أو حزنا مسحوه، للذين لا يجيئون لنا إلا بلسما، للذين حضورهم حب ومودة وكلامهم خير، للذين يرممون ما تبقى من أمل بداخلنا، فنخضر ونورق ونزهر ونثمر.

أجمل ما في الصباح أن شروق الشمس لوحده كاف لإعطاء دفعة قوية من التفاؤل والثقة بقدرة الله على تحقيق كل الأمنيات. فانسى الأمس وفكر في اليوم، فاليوم دائما أجمل. وأجمل ما في الصباح أن تعطر لسانك بذكر الله، فتحل البركات وتكثر الخيرات ويذهب الحزن ويفرج الكرب. فأكثروا من ذكر الله تعالى لتطمئن قلوبكم.

سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. فلو غاض هذا الماء في القاع، هل لكم سوى الله يجريه كما شاء راويا. ولو أن هذه الريح ثارت وأعفرت، أفي كونكم من يوقف الريح ناهيا. ألا أيها البحاث، ما بال بحثكم توقف مشدوها لدى الكون واهياً.

0: نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: إلهي، ظل الناس في جنح غيهم وليس لهم إلاك يا رب هاديا. إلهي، فقير على بابك، فقير يتذلل لعظمتك. يا رب، طامع في رحمتك، أنشد غفرانك. إلهي، وقفت على أعتابك، أتذلل إليك. اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، اللهم اغنني بفضلك عمن سواك. إلهي، مخلص يا رب، مخلص يا ربي، عبد مخلص، قلبه إيمانه بين يديك، فأجرني من غرور لا يني ناصبا لي شركا إثر شريك، وبعين الصون والعون ارعني يا إلهي، بك أقسمت عليك. يا رب، يا مالك الملك، إلهي مالك الملك، وتؤتي الملك من شئت يا ربي، فهب هذا المليك نور رضوانك، وامنحه التقى، واصطنعه، إنه منك إليك. إلهي، لا تردني خائبا يا رب، يا واسع الجود والكرم. سبحانك، كريم جواد، سميع عليم، مجيب السائلين، حملت ذنبي، فاغفر واصفح يا أرحم الراحمين.

يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مرسل الأطيار تصدح في الربا، صدحاتها تسبيحة لعلاك. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. سبحانك سبحانك سبحانك. رأت عيناي نور الله في بعد وقرب، رأت عيناي نور الله في شرق وغرب، وأحسست نور الله قد دب في قلبي دبيب الماء في العود، دبيب الشمس في العشب. هو الحب الذي يولي كأفق العالم الرحب، هو الحب الذي يهديك في يم وفي شعب. ألا لن تعرف الله بلا ومض من الحب. سبحانك لا إله إلا أنت، جل شأنك وعظم سلطانك. سبحان الله العظيم، فطر السماوات والأرض وفلق الحب والنوى وأخرج الحي من الميت والميت من الحي وفلق الإصباح وجعل الليل سكنا والقمر حسبانا، أنشأ الخليقة من نفس واحدة وبدأ خلق الإنسان من طين وأبدع الكون بكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. صدق الله العظيم. سبحانك تباركت وتعاليت، جعل الشمس سراجا والقمر نورا والنجوم هداية والليل لباسا والنهار معاشا والسماء سقفا محفوظا والأرض قرارا والجبال أوتادا والماء حياة، جعل البحر أمواجا وأنزل من المعصرات ماء ثجاجا، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء وأخرج من الأرض نباتا وجعل حبا متراكبا وأنشأ زيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وعنبا وقضبا. الذي أحسن كل شيء خلقه. سبحانك أنت الوجود الذي ما قبله عدم، عن كنهه ارتدت الأوهام والفهم. أنت القدير الذي من صنع قدرته هذه العوالم والأفلاك والسدم. أنت البديع الذي أبدى بداعته في صنعه الخلق والإعجاز والنظم. سبحانك سبحانك سبحانك. لطيف خبير، عليم قدير، بارئ مصور. فسبحانك تسبح ذرات الوجود بحمده
ويسجد بالتعظيم نجم وأشجار، ويبكي غمام الغيث طوعا لأمره، فتضحك مما يفعل الغيث أزهار. يا ربي سبحانك، هي الشمس في خفر تشرق، تكاد على بعدها تعشق، تمد على الأرض أسبابها، فيعلق بالزهر ما يعلق، تمر فتشطر قلب السماء، وأنهار أنوارها تدفق، فتقسو على بلد باللهيب، وفي بلد ناعم ترفق، تجر الحياة فتحيي البلاد، كأن بها خالقا يخلق، فأمعنت في سرها الباهر، فآمنت بالخالق القادر، وفي الشمس للناظر المعتبر روائع رب البشر، فآمنت به.

أيها الكرام، لنا لقاء مع كل إشراقات نور صباح جديد، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. حذر عضو الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة علي الفراتي من إمكانية تواصل أزمة المياه المعلبة في البلاد خلال الفترة المقبلة، داعيا إلى تدخل عاجل من مختلف الأطراف المعنية. وأوضح أن استهلاك المياه المعدنية المعلبة يرتفع خلال فصل الصيف مقارنة ببقية فترات السنة، وهو ما يفرض ضغطا كبير على منظومة الإنتاج والتوزيع، خاصة خلال أشهر الذروة الممتدة من جوان حتى أكتوبر. أكد رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين الهاشمي الملياني أن ارتفاع أسعار العقارات في بيت تونس يمثل حقيقة تعكسها التطورات المسجلة في كلفة الأراضي ومواد البناء واليد العاملة، واعتبر أن هذه العوامل ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المساكن. دعت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس في بلاغ لها الأئمة الخطباء إلى تقليص المدة الزمنية لصلاة الجمعة اليوم ما بين 10 و15 دقيقة، وذلك نظرا لتواصل موجة الحر التي تشهدها البلاد وتيسيرا على المصلين. وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء يهدف إلى الحرص على أداء الشعيرة في ظروف طيبة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

6:06 صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 28 أوت 2026. نهار جديد، صبحية جديدة، ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وان شاء الله ما فيه كان الخير. كما العادة نحن رافقوكم من توا حتى للتسعة متاع الصباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. بعد شوية ناخذوا فكرة على حوال طقسنا لليوم، وتستناو كما العادة بقية فقرات ساعتنا الأولى. هذه تحية توصلكم من عند أيمن الشابي في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. البداية كما العادة تكون مع فيروز، مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية لكم وين ما كنتم موجودين، وزلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى لصبحية اليوم الجمعة 28 أوت 2026، وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم باش تتواصل الحرارة، وباش يكون الطقس عامة صافي إلى قليل السحب، فتدريجيا مغيم جزئيا في آخر النهار في شمال البلاد. بالنسبة للريح تكون اليوم من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، ودرجات الحرارة باش تتواصل مرتفعة وباش تتراوح القصوى بين عامة 40 إلى 47 درجة، وتكون في حدود 39 درجة بالوسط الغربي قرب السواحل الشرقية للشمال والوسط، مع ظهور الشهيلي بعد ساعة ونص. نزيد ناخذ أكثر تفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم بعد شوية مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: بودكاستير انفيضة بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7
1: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم نهارنا. إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع.

0: 36 دقيقة مازلنا مواصلين معكم في صبحيتنا صبحية الجمعة 28 أوت 2026. نواصل مع فقراتنا ونرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم
3: has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في

0: واشنطن سنة 1984 في نهار كما اليوم أيضا مع مرض قذافي يضع حجر الأساس لتشييد النهر الصناعي العظيم في ليبيا. وفي 28 أوت سنة 1987 الولايات المتحدة تعلن إعادة سفيرها إلى دمشق اللي كان سحب في وقت سابق احتجاجا على محاولة تفجير طائرة إسرائيلية في لندن اتهمت سوريا بالمسؤولية عنها. وسنة 1990 في نهار كما اليوم العراق يعلن أن الكويت محافظة عراقية وسميت بمحافظة كاظمة وكان هذا بعد غزوها لها في 2 أوت من نفس السنة. ونختمه ب 28 أوت 1992 إيران تبسط سيطرتها الكاملة على جزيرة أبو موسى. والجزيرة هذه هي واحدة من 6 جزر تشكل أرخبيل مضيق هرمز جنوب الخليج العربي. وفي عام 92 إيران تبسط السيطرة الكاملة عليها بعد ما كانت تسيطر عليها جزئيا منذ سنة 1971. كانوا هذن بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: اتفكوا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وركيبة قلنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: وساطة قطرية لخفض التصعيد وكسر جمود أزمة هرمز وإسرائيل تجدد غاراتها على غزة. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا متبعدوش.

0: صباح بلا حدود.
1: جولتنا الصباحية مع أخبار العالم نبدأها من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب اليوم: محادثات قطرية بإيران وطهران تربط فتح مضيق هرمز بإنهاء الحرب. من العناوين الأخرى: تعاون عسكري أثيوبي أمريكي، رسالة لمصر وخمسة نسخ لأطراف أخرى. سؤال اليوم في موقع الجزيرة: لماذا سافر مدير CIA إلى موسكو؟ ورواية روسية عن تحول داخل واشنطن. صراع حليفين بسوريا، كيف تنظر أمريكا للتوتر بين تركيا وإسرائيل؟ نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية: ناشطون يهود يواجهون عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية. ومن العناوين الأخرى: ترامب يثير خلاف جديد مع كندا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا. أيضا توتر في سبتة ومواجهات بين محتجين مناهضين للمهاجرين والشرطة ووساطة قطرية لخفض التصعيد وكسر جمود أزمة مضيق هرمز. نمشي إلى موقع البي بي سي: ترامب يقول إنه إيران دولة فاشلة ولا مفاوضات معها، ورضائي يكشف شروط طهران لفتح المضيق، والشرع يعين قائد قوات سوريا الديمقراطية المنحلة مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة. نمشي إلى موقع سكاي نيوز: 6 أشهر من الصمت، استمرار غياب مجتبى خامنائي يثير التساؤلات في إيران. وتنفيذا لإعلان سابق ترامب يضم مضيق هرمز للأقاليم الأمريكية، ولبنان ملعب كرة سلة يتحول إلى مأوى لعائلات نازحة. كانوا هذم بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تجمو تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود.
1: 6:51 دقيقة، وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثني جمعة 28 أوت 2026. تقريبا 8 دقائق يفصلون على موجز أخبار السبعة، نواصلوا نحن مع الغنيات ونرجع لكم في ساعتنا الثانية. هذا وديع الصافي، شكرا على الاستماع.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات للمساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية الجديدة لفائدة قرابة 11 ألف من الأطفال والشباب من مختلف المستويات التعليمية. وأكدت أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقارب 6 ملايين دينار. حذرت الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة من إمكانية تواصل أزمة المياه المعلبة في البلاد خلال الفترة المقبلة، ودعت إلى تدخل عاجل من مختلف الأطراف المعنية، وأوضحت أن استهلاك المياه المعدنية المعلبة يرتفع خلال فصل الصيف مقارنة ببقية فترات السنة، وهو ما يفرض ضغطا كبير على منظومة الإنتاج والتوزيع خاصة خلال أشهر الذروة التي تمتد من جوان حتى أكتوبر. استأنفت الشركة الوطنية للسكك الحديدية سفارات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات أول أمس الأربعاء، وذلك بعد تسجيل اضطرابات في حركة عدد من القطارات بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على جاهزية القاطرات. أفاد مدير طاقة الرياح والكتل الحية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عماد لندولسي بأن تونس تعمل على تطوير استغلال طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات، وأضاف بأن مشروع تثمين النفايات في جربة يمكن أن يتحول بعد استكمال مراحله إلى نموذج يعمم على بقية البلديات. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويلية 2026 كثاني أكثر أشهر جويلية حرارة في تاريخ تونس منذ سنة 1950 بعد جويلية 2023 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وقد تميز هذا الشهر بارتفاع قياسي في درجات الحرارة ليلا ونهارا، إذ سجلت عديد المحطات درجات حرارة قصوى استثنائية وفق النشرة المناخية الشهرية لشهر جويلية الصادرة أمس عن المعهد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
3: إذاعتنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. إنا معها لحظة بلحظة، لحظة بلحظة عايش صيف.

0: ما زالت البركة.
1: عم جدور ذاكرة بتاع زغوان في حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد بتاع زغوان. كانوا يربيوا السعي كلهم فلاحة، العشية لابد مش عادي يرجعوا بالسعي بتاعهم باش يدخلوا البلاد باش يعلفوا السعي بتاعهم، لكن قبل ما يدخلوا يتعداوا للجوابي. علاش؟ باش السعي بتاعهم يشرب. السعي تلقى جابية كبيرة قبل المرشي، ما عادش موجودة هي المحل، تلقى جابية كبيرة في حوم سيدي عبد الكادر. هذوكم الكل احنا نعمل فيهم عمل تطوعي بتاع نظافة في الصيف، نظفوهم ونبيضوهم. علاش؟ باش كي نعوموا فيهم نلقاوهم نظاف، نظفوهم وحدنا. نساء يبيضوا، نساء هما اللي يبيضوا، يبيضوا الديار إلا استحبر كي نجيبوا راجل هذاك باش يبيض بالجير.
2: وعادي عندكم قبل النساء إنه تخرج، خاطر كنا نعرفوا إنه كان عندنا برشا السبساري في زغوان.
1: عندنا السبساري وعندنا الحرام، عندنا نوعين، عندنا الحرام الحايك هذاك، نعرف أمي تلبس الحرام الحايك، السبساري هذاك في الأفراح، السبساري حرير. يلبسوه في اللوطية، يلبسوه في المحضر، يلبسوه تقدم عليها كل وكالريحة متاع الناس اللي في الشارع باش تمشي من البعيد تلبس السبساري. أما يبدأوا كلام بين بعضهم، احنا الجيران اخوة نحافظوا على بعضنا وبالقدر، والناس متربية وناس متعاشرة مع بعضها وخيال الناس كل.
0: ما زالت البركة.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي أرجوان، عمري 9 سنين، وبش نحكي لكم كيفاش ننظفوا أنا وماما الدار. نقوموا 10 متاع الصباح، أني نمشي ننظم الصالة ونتوي الفرش ونمشي نغسل الماعون ونكنس القاع، وبعد نحط دبش تغسله في الغسالة، وبعد نخرجوه وننشروهم، وبعد ما معنا هيشيحوا ونتويهم ونحطهم في القلاص. وأني بعد نمشي ننظم بيتي ونكنسها ونطوي دبشي ونحطهم في الخزانة، ننظم بيرويا ونطوي فرشي ونسوي الكرارس ونحطهم في بلاصتهم، ننظم اللعب. ومن بعد ما نكسب نكمل الدار، أنا نقول ماما منها بالدار مامي، بنقعد بحذا عمتي ومامي وعزيزي ولاد عمتي، نلعب معاهم ونشيخ وكل شيء، ونلعب برشا ألعاب ونشيخه طبعا.

0: نعم نوصل معها للسبعة وستة وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 28 أوت 2026. موعدنا مازال متواصل معكم إن شاء الله حتى التسعة. تحياتنا لكم إذا كان شديد وثنية للخدمة، نقول لكم طريق السلامة للجميع وإن شاء الله نهاركم مبروك. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة كما العادة، عناوين نشرة الأخبار، فقرة معلومة تهمك، الأخبار الرياضية أيضا في سبور أنفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. نذكركم أنه الربح موجود ديما على صفحة الرسمية لإذاعة المنستير، تلقاو سؤال في علاقة بفقرة ولد بحار كما العادة في ساعتنا الثالثة، تعملوا طلع على الصفحة وتجاوبوا على سؤال باش تدخلوا عملية القرعة وتربحوا معنا اليوم كما العادة وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيوا على الكلف ولا زاد نسميوه الميلازما ولا الماسك دو غروسيس، اللي هو يقلق برشا ناس خاصة في فصل الصيف، ونشوفوه الأكثر عند النساء الحبالة، ونجم يتواصل بعد الولادة، ونجم زادا نشوفوه عند الرجال. شنية الأسباب متاع الكلف؟ هي خاصة التعرض للشمس، ما فما زادا أسباب جينية يخلينا نشوفوه الأكثر عند المرأة اللي عندها بشرة سمراء وفي تسكن في أماكن مش مساكة كما تونس. فما زادا بعض الدويات، وفما زادا الضوء الأزرق ولا اللوميير بلو اللي هي نتيجة التعرض المفرط للتليفون بورتابل ولا ليزورديناتور. كيفاش نجم نداويه الكلف؟ هو أول حاجة لازم نعديه عند طبيب شي شخص الحالة، ولازم نعرفه اللي الدواء يطول يستحق أشهر ويتمثل خاصة في ديك خام بمضات ندهنوا بيهم، وإلا نجم نعاونه بعض التقنيات كما التقشير الكيميائي البيلينك ولا تقنيات أخرى. في الأخر نحب نأكد على الوقاية خاصة التعرض للشمس باستعمال القبعات والليزيكرون سولير المراهم اللي تحمينا من الشمس. مع تحيات دكتورة منى قربي.
1: دقيقة صحة.
3: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
4: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
5: أي بابا تفضل.
4: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
5: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
4: صنعة كيفاش؟
5: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهة الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
4: كلام سهل، أما شكون يطبقه؟
5: أي موكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
6: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
8: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنستير، ومعنا تبعوا الموجة.
9: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
4: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
9: قداش انتوما في العائلة؟
10: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
9: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة. على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
4: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
9: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
4: يعطيك الصحة خويا.
7: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
8: إذاعتنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة. لحظة بلحظة عايش صيفك على كيف كيفك.
11: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
4: والله إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
11: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي، أنا أخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه، وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية غير ما نحسيش.
4: برعات، خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
11: لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند العيانامو اللي تلقاهم في السيت ويب. وننصحك باش تاخذ 3 ولا 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض الستاج ومنحه الوكاله وزياره المراقبه. وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
4: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
7: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة وفي عناوينها. بنسبة 54% تقدم مهام مكتب الخبرات المرافق للدولة التونسية في تطوير مشروع سبخة بن غياضة. أكثر من 1,200,000 تلميذة تم التسجيل بمنصة منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها. الوكالة التونسية للتكوين المهني تطلق 6 اختصاصات جديدة خلال السنة التكوينية الحالية. جمعية قرى الأطفال SOS تدعو إلى المساهمة في تأمين العودة المدرسية لحوالي 11,000 من منظورها. قضية غير مسبوقة لأمنة بن حسونة في السباحة بزعانف، ترفع الحصيلة التونسية إلى 14 ميدالية في أعقاب اليوم السابع من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ولحساب نصف نهائي كرة القدم المنتخب الوطني واجه صباح اليوم نظيره الإيطالي. في عناويننا الدولية طهران تربط فتح مضيق هرمز بإنهاء الحرب. كانت هذه الأخبار في عناوين، التفاصيل تأتيكم ضمن أولى نشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. بعد قليل جديد أخبار رياضة مع سنة البرهومي.
7: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7 جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك.

0: المستوصف اللي اخذ فيها الطفل التلقيحات، وطلب استخراج شهادة تلقيح أو نقل البيانات من سجلات الأرشيف الطبي ومراجعة الطبيب المختص للحصول على دفتر جديد أو توثيق التلقيحات السابقة. فما خطوات لازمة تتمثل في تقديم وثائق وهي أوراق إثبات الهوية كما مضمون الولادة للطفل. خطوة أخرى مهمة هي طلب البحث في سجلات التلقيح القديمة واسترجاع تواريخ الجرعات السابقة، وختم الدفتر الجديد يكون إثر الحصول على توثيق رسمي أو طابع طبيب المركز الصحي على الدفتر.
1: معلومة تهمك،
2: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

نهاركم زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم، جمعه مباركه للجميع. البدايه بالالعاب المتوسطيه، برنامج مشاركه تونسيه اليوم الجمعه 28 اوت. برنامج يبدا بمقابله كره القدم. المنتخب الوطني التونسي يواجه في دور نصف نهائي المنتخب الايطالي انطلاقا من الساعه 9:30 في ملعب اللي كان شد حفل افتتاح، ملعب عشب طبيعي. كل التوفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني التونسي لابناء انيس بوجلبان. بقية المنافسات في الجيدو، أمام البدوي تواجه الجزائرية رحمة غليمة في ربع نهائي وزن 48 كيلوغرام في 10:30 متاع الصباح. في الرماية على الدين العزيزي يلعب تصفيات الرماية البندقية الهوائية 10 متر الساعة 9:15 متاع الصباح. في الأشرعة إنس لقماتي تواصل سباق الأشرعة يالسياسيس في 11 ودرج والساعة 1:30 النار ودرج. في التنس وسام عبد الرحمن يواجه التركي ميرت ألكايا في ثمن نهائي مسابقة الفردي في 5 متاع العشية. وفي 6:30 متاع العشية محمد عزيز الواقع يواجه التركي تركاي ديوغان في ثمن نهائي الفردي. ثم في الكرة الطائرة، المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البرتغالي في آخر مباراة مجموعة بطولة المجموعات في الساعة 1:00 مع الإشارة لتألق منتخب الوطن التونسي للكرة الطائرة. وفي كرة السيدات، المنتخب التونسي يواجه منتخب كوسوفو في رابع بطولة المجموعات في الساعتين، أيضا تألق منتخب الوطن التونسي لكرة اليد سيدات عكس الذكور. هدف الألعاب المتوسطية تورونتو 2026 اللي تنتهي يوم 3 سبتمبر القادم. بالنسبة للميداليات، المرتبة الأولى الإيطاليا عندها حتى الآن 110 ميدالية فيهم 40 ذهبية المنتخب المنظم، ثم القاو تركيا، ثم القاو اليونان، إسبانيا، فرنسا. بالنسبة للوفد التونسي موجود في المرتبة 14 الوفد التونسي، إن شاء الله ما زالت الميداليات قادمة. أو المرتبة 11 تونس عن زود ذهبية، 3 فضية و9 برونزية، والمجموع 14 الميدالية. المرتبة 11 بالنسبة لتونس. الترتيب إيطاليا، تركيا، اليونان، إسبانيا، فرنسا، مصر، البرتغال، كرواتيا، المغرب، صربيا، وكما قلت تونس، ثم القاو قبرص، السمراء، الجزائر، ألبانيا، سلوفينيا وغيرها من الدول المشاركة. كرة السلة، منتخبنا الوطني التونسي استهل مشواره في النافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم. فوز منتخب راس الأخضر 60-56، ما كان سهل المباراة أما منتخب راس الأخضر ومدرب عدد ثلاثة يأكد أنه ديما البداية تكون صعبة. منتخبنا مطالب باش يفوز على منتخب الكاميروني ومنتخب جنوب السودان في النافذة اللي قاعدة تصير في قاعة راس الأولمبية، وإن شاء الله الحضور يكون أكبر للجماهير التونسية. قبل ما نعطيكم حكام الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نعطيكم قرارات الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، واللي فيها قرار جديد هو قرار العقوبة بسبب عدم احترام النشيد الوطني. مجموعة العقوبات: معاقبة الملعب التونسي بتوبيخ وخطيئة مالية 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات عرضية الميدان. معاقبة جمعية الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وخطيئة مالية 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات عرضية الميدان. معاقبة جمعية النادي الرياضي بنزرتي بتوبيخ وخطيئة مالية قدر 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان. ومعاقبة جمعية النادي بنزرتي بخطيئة مالية 500 دينار من أجل إقصاء ملتقط الكرة. كل مقابلات تضم مقابلات الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نمشي بكم لتعيينة حكام الرابطة المحترفة الأولى للجولة الثانية لبطولة تونس لكرة قدم، تلعب يومي السبت والأحد. نهار السبت في حماد العقربي براس النادي الإفريقي أمل حمصوصة، تحكيم حسام بولعريس ومنتصر بالعربي في الفار. في شتيو في المرسى، مستقبل المرسى، تقدم سقيد دير، تحكيم عبد السلماني ودرصاف القنواتي في الفار. في بن جنيت في المنسير الساعة 4:30 الاتحاد المنسير ملعب التونسي، حسن النايلي حكم المباراة. والتحكيم بالنسبة للفار المرة هذه برتغالي هيلدر

ماليرو البرتغالي، مع الإشارة أيضا أنه مدرب النادي ملعب التونسي هو برتغالي الجنسية. النادي الإصفاقسي ترجي رياضي جرجيسي يوم السبت 4:30، محمد علي قروية حكم المباراة، وبرونو استيفيز البرتغالي حكم الفار. نهار الأحد انطلاقا من الساعة 4:30 في شادي زويت شبت العمران ترجي رياضي تونس تحكيم سيف الوهاب الثاني وهيلدر ماليرو من البرتغال في الفار. ثم يوم الأحد في الساعة 4:30 نادي حملنف النادي البنزرتي أمير العيادي حكم المباراة، وبرينو استيفيز باش يكون حكم الفار البرتغالي. الأولمبي البيجي اتحاد رياضي بنقردان فرج عبد اللاوي حكم المباراة، وأيمن النصري في الفار، وأخيرا النجم رياضي الساحلي النجم رياضي بمتلوي تحكيم خليل جري في أولمبي سوس على 4:30، وأسامة بن اسحاق باش يكون حكم الفار. نذكركم بالبلاغ ايضا من الرابطه الوطنيه لكره قدم محترفه انه بطلب من اغلب انديه الرابطه المحترفه الاولى بخصوص النظر في امكانيه تاجيل انطلاق بطوله الشبان للموسم الرياضي الحالي اللي كانت تنطلق من المفروض الاسبوع هذا، فانه تم تاجيل انطلاقها ليوم 5 و6 سبتمبر 2026. واكيد فما ظروف نتاع مناخيه بالنسبه للشبان صعيبه برشا، هي حتى الاكابر صعيبه، لكن قرار الرابطه انه يتم تاجيل المقابلات وانطلاق المقابلات بالنسبه للشبان اليومي 5 و6 سبتمبر. مواعيدنا الرياضيه متواصله مع اذاعه مناسير، الموعد القادم مع الرياضه بشكون ان شاء الله نصف النهار وتدريب. شكرا على المتابعه، نهاركم زين، للقاء.

0: نسير
1: انفيضة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
2: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمت نهارنا. إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك ود وخير انت وكل حبايب

0: 47 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونواصل مع أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع نسياني الساتوري. صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين سي محمد، تحية ليك والأوفياء إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هتخلنا ناخذوا فكرة معك على أحوال الطقس إن شاء الله، كيفاش باش يكون اليوم والأيام الجاية إن شاء الله.
1: بداية من اليوم إن شاء الله باش يكون فما انخفاض طفيف في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الساحلية الشمالية وحتى جهة الوطن القبلي، يعني من تبرقة حتى البنزرة ترجع درجة الحرارة تقريبا في حدود المعادلات العادية. بقية المناطق ولو أنه فما انخفاض نسبي لكن تتواصل درجة الحرارة على قليل المحسوسة مرتفعة، باش تكون بين عموما بين 40 و 45 درجة، توصل 46 درجة في القيروان، ممكن 47 درجة في توزر وقبلي. لكن مقارنة بيوم أمس مثال المنستير، يوم أمس كانت 43 درجة كحرارة قصوى، اليوم باش تكون في حدود 40 41 درجة. يوم أمس درجة الحرارة القصوى اللي سجلناها بلغت 49 في القيروان صغوان وباجة، 48 في جندوبة توزر جيبس وقبلي، 47 درجة في قسم اثنين تبرق سيدي بوزيد وتطاوين، 46 في قفص الكيف وسليانة، 45 في تونس وجربة، وكما قلت لك 43 في المنستير وبنزرت، 42 في القصرين. فيما عدا ذلك اليوم الطقس مش يكون قليل السحب، ننتظر أن السحب تتكاثف بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال، يعني ولايات سليانة الكيف حتى بيجا جندوبة، ممكن توصل خلايا رعدية الزغوان، بنسبة أقل للقيروان والقصرين، تكون خلايا رعدية يعني دون فاعلية كبيرة مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة. اليوم الريح باش تكون جنوبية لكامل البلاد، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ضعيفة معتدلة داخل البلاد، تتجه بعد الظهر من القطاع الشرقي على كامل المناطق وتتقوى، تتقوى خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالتالي البحر اليوم باش يكون مضطرب بالشمال، هنا دعوة للأخوة البحارة الملازمة الحذر في السواحل الشمالية، البحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج في السواحل الشرقية. ثم الأيامات القادمة أنه عطلة نهاية الأسبوع السبت لحد وحتى يوم الاثنين، يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، باش تكون بأكثر فاعلية بداية من يوم الغد، يعني أمطار أكثر غزارة ويرافقها ممكن حتى تساقط محلي للبرد، التيارات باش تتواصل شرقية كامل الفترة الجاية. البحر يوم الغد مازال مضطرب في السواحل الشمالية، قليل الاضطراب السواحل الشرقية، يرجع البحر هادئ إلى قليل الاضطراب بداية من يوم الأحد، ودرجة الحرارة كما قلنا باش تتواصل في انخفاض طفيف وتدريجي كل يوم، معناها تنقص بدرجة إلى درجتين. والانخفاض الفعلي والمحسوس اللي باش يكون على كامل مناطق البلاد ننتظروه إن شاء الله بعد نهاية أوسو، يعني بعد 2 سبتمبر 3 سبتمبر بإذن الله، هي ترجع درجات الحرارة للمعادلات العادية
0: إن شاء الله.
1: هذا طقسنا سي محمد، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا ليك سيانيس، تحياتنا ليك. 47 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح، شكرا لكم على الاستماع. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين، دريجين تقريبا يصلونا على نشرة أخبار ثمانية، نرجع لكم نحن كما العادة في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. نذكركم أنه تنجموا تشاركوا وتربحوا معنا كما العادة في بشائر الصباح وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام، الموعد على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، تلقوا السؤال وتجاوبوا باش تدخلوا عملية القرعة. مرحبا بكم، خليكم معنا حتى للتسعة.

حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا

0: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث
1: إشهار
0: شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجأة في انتظاركم.

0: تمام الثمينة على موج إذاعة المنستير. وتقدم لنا نشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها. بنسبة 54% تقدم مهام مكتب الخبرات المرافق للدولة التونسية في تطوير مشروع سبخة بنغيادة. أكثر من 1,200,000 تلميذ تم التسجيل بمنصة منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها، والوكالة التونسية للتكوين المهني تطلق 6 اختصاصات جديدة خلال السنة الحالية. جمعية كرة الأطفال SOS تدعو إلى المساهمة في تأمين العودة المدرسية لأحد عشر ألفا من منظورها. صباح الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، أكد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة سمير الخلفاوي أكد وضع برنامج رقابي خصوصي مع المصالح الأمنية لمراقبة مسالك توزيع المياه المعلبة قصد تجنب أي ممارسات احتكارية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إعادة ضخ كل المحجوزات في المسالك الرسمية المراقبة. وأكد الخلفاوي أن الأيام القليلة القادمة ستشهد عودة الاستقرار لنسق توزيع المياه المعلبة مع تراجع درجة الحرارة.
1: نحب نأكد خلال الأيام القليلة القادمة مع مرور موجة الحر هذه إن شاء الله باش يستقر نسق التزويد، باعتبار وأن عندنا إمكانيات إنتاجية تمكن في الظروف العادية من تلبية الحاجيات الاستهلاكية من المياه المعلبة. كذلك رانا نقوم بالإشراف اليومي على عملية التوزيع، وعندنا نشاط رقابي مكثف في هذا المجال للتصدي لكل الممارسات الاحتكارية اللي ممكن تبرز في السوق. ونحب لهنا نأكد كونه معنا تم رفع العديد من المخالفات في هذا المجال، تجاوز 556 مخالفة اقتصادية، منها 237 مخالفة في التجاوزات السعرية، وتم حجز أكثر من 470,000 لتر من المياه المعدنية، وكل الكميات اللي تم حجزها يتم توجيهها للمساحات التجارية الكبرى وللفضائيات المنظمة لتأمين معنى تزويد السوق. كيف نحرص على توفير المياه المعلبة في مختلف مسالك التوزيع. نحب نأكد ونطمن ما فهمش عليش اللهفة، كل واحد يأخذ معنى الكمية اللي تتوافق مع حاجياته، وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة مع الاستقرار على مستوى المعطيات المناخية والتراجع درجات الحرارة سيستقر الوضع العام وستكون معنا كميات متوفرة.
0: هذا ونفات الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المشروبات غير الكحولية ما يتم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعامد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق وتكوين مخزونات بهدف المضاربة. ووضحت الغرفة في بيان أن جميع المؤسسات تعمل بأقصى طاقتها المتاحة، ويبقى شغلها الأساسي ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات الجمهورية. وأضافت في البيان ذاته أنه من المنتظر أن ينخفض الطلب تدريجيا مع تراجع درجات الحرارة خلال الفترة القادمة، وأن تعود الكمية المتوفرة إلى تجاوز حاجيات السوق. تنخفض درجات الحرارة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل، وتكون مستقرة ببقية المناطق اليوم الجمعة، حيث تتراوح القصوى بين 36 و41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. ويكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. أما البحر فيكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، فمحليا متموج ببقية السواحل. بلغت نسبة تقدم المهام الموكلة لمكتب الخبرات المرافق للدولة التونسية لاختيار شريك استراتيجي لإنجاز مشروع سبخة بنغيادة بالمهدية بلغت 54%. التفاصيل في الورقة التالية لنادر اسماعيل.
2: أكد السيد برهان الذوادي مدير مجمع مكتب الخبرات ماب جروب إيرلينغ المرافق للدولة التونسية لتطوير وإنجاز المشروع السياحي المندمج سبخة بنغيادة بالمهدية أن نسبة تقدم مهام المكتب بلغت 54%. وأكد الذوادي أن المهام متقدمة بين 5 إلى 6 أشهر عن الجدول المضبوط منذ عقد الصفقة مع الدولة التونسية بتاريخ 2 من ديسمبر 2025، وهو ما سيزيد من فرص اختيار مستثمرين قادرين على تنفيذ هذا المشروع. ويعمل مكتب الخبرات حاليا على تشخيص المستثمرين المحتملين من تونس، حيث سيجري عقد اجتماع معهم في أكتوبر المقبل، ومن بقية دول العالم مع دراسة توجهاتهم العملية، وذلك قصد تحضير ملفات تسويقية قادرة على إقناعهم بكل تلك التوجهات. وأوضح السيد برهان الذوادي أنه تم إضافة مساحة 30 هكتار مائي لإحداث ميناء ترفيهي يمكن أن يجري تسويق طرحه كمشروع منفرد أو إدماجه في مكونات مشروع صبخة بن غيابة. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر أغنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ تم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام. كما شدد أغنية في تصريح للوطنية الأولى على أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار والتعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف مواكبة التحول الرقمي.
3: نخدموا على تطوير منظومة الامتحانات، منظومة الأخذ القرار، منظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بتاع التحول الرقمي على مستوى الحكومة بما في ذلك وزارة التربية. عملية التسجيل باش تكون إن شاء الله بعملية ميسرة، صعبة عليهم شوية بالبداية لكن كل البدايات تقع صعبة، تو تشوف من بعد كيفاش العملية ينخرط فيها ويقع العملية أسهل. فوق 1,200,000 تلميذ انخرطوا في 5 أيام في عملية التسجيل عن بعد، قرابة 900,000 أكثر انخراط على مستوى الخلاص الإلكتروني. الولي كي مشى روحه أنه يتابع التلميذ بتاعه لحظة بلحظة في عملية الغيابات، في عملية الدروس، شنو الدروس اللي عنده المدرس، يعرف شنو الدروس اللي أعطاه المتفقد، يعرف المدرس شعطاه دروس وشنو اللي هو اكتمله وشنو اللي ما تمش اكتمال بتاعه، شنو الصعوبات اللي يعاني فيها التلميذ، شنو الصعوبات اللي يعاني فيها المدرس. هذا الكل باش تقام في منظومة الحياة المدرسية.
0: وفي شأن التربوي إنسان، أطلقت الوكالة التونسية للتكوين المهني خلال العودة التكوينية 6 اختصاصات جديدة بالمنظومة. أوضح مدير المصالح المركزية بالوكالة البشير بن عمار أن هذه الاختصاصات تم إطلاقها بناء على دراسة احتياجات سوق الشغل، بالإضافة لاختصاصات قديمة ذات قدرة تشغيلية تم تعميمها على مراكز تكوينية أخرى.
4: عنا اختصاصات جديدة لأول مرة اللي هما 6 اختصاصات، وعنا اختصاصات ناشطة بالمراكز التكوين المهني دعمناها بمراكز أخرى، وهي سويت لطلبات سوق الشغل وطلبات معناها لطالبي التكوين. الاختصاصات الجديدة عنا مرافق حياة في مستوى مؤهل تقني مهني، وبالمناسبة مؤهل تقني مهني ذا الشروط الالتحاق هي الثانية ثانوي منهات، وإلا CAP أومولوجي معناها شهادة كفاءة مهنية مناظر في اختصاص مماثل. وعنا في مستوى مؤهل تقني سامي، تقني سامي في اتصالات اختيار ملتي ميديا، تقني سامي مبرمج في بتقنيات الجوال، وعنا تقني سامي في التزويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية. هذا في مستوى مؤهل تقني سامي. شروط الالتحاق اللي يكون عنده بكالوريا، وإلا في مستوى مؤهل تقني سامي يكون شارك في مناظرة وطنية تنظمها الوكالة التونسية للتكوين المهني للمتحصلين على شهادة مؤهل تقني مهني مناظرة في اختصاص مماثل. وعنا اختصاص آخر جديد اللي هو عون في الخبازة والمعجنات في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. شهادة كفاءة مهنية شروط الالتحاق هي 9 منهات تقني ولا أساسي. اختصاصات هذه تعملت سويت الايتود كبيره برشا على ايتود على مستوى سوق الشغل، شنو طالب سوق الشغل. بخلاف الاختصاصات هذه الجديده عندنا اختصاصات اخرى زاده ناشطه بالوكاله ولاول مره تمشي في مراكز اخرى.
0: دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، دعت جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة لهذه السنة تناهز 6 ملايين دينار. وبينت الجمعية على لسان رئيسها محمد مقديش أنها تهدف من خلال هذه الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف.
5: بميزانية تقدر بحوالي 6 مليون دينار لتأمين تكاليف العودة المدرسية من الأدوات المدرسية وكذلك كل مهم الملابس والنقل المدرسي والإحاطة بالأطفال متاعنا. هدفنا أن نمكن الأطفال في برنامج دعم الأسرة أن نوفر لهم كل الظروف لعودة مدرسية ناجحة من مستوى الإعدادي إلى المستوى الجامعي إلى التكوين المهني في 12 ولاية، وهذا في نطاق مساندة العمل تقوم به الحكومة التونسية في الإحاطة بالأطفال والعائلات الهشت. وهذه دعوة نوجهها إلى أصحاب الخير اللي الحب يستثروا معنا في الطفولة في التعليم. أنا مدخل إلى موقع الويب www.sosve.tn يلقاو موقع الويب التبرع لفائدة العودة المدرسية. كذلك يجب يتصلوا بنا على 58 371 0002.
0: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، أكثر من 1,200,000 تلميذ تم التسجيل بمنصة منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها، والوكالة التونسية للتكوين المهني تطلق 6 اختصاصات جديدة خلال السنة الحالية. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع المختار كامول، استعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم. البشائر متواصلة في ساعتها الثالثة والأخيرة مع محمد بيار.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: شكرا.

0: 8 و 17 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. نبدأها كما العادة بفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تنضم لنا مدام نوزت بوريقة. صباح النور.
2: صباح السرور وصباح الموجات الإيجابية لمسلمعين الكرام. محمد صباح الخيرات.
0: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا اليوم. باش نحكيو مش على حوت، باش نحكيو على لذلك، باش نحكيو على الطحالب.
2: اليوم باش نحكيو على الطحالب محمد. قلت البارحة عملنا حلقة على بوزيدونيا دونك باش نكمل في نفس الموضوع. فما شكون يقول عليهم نباتات هذوما كما البوزيدونيا؟ لا ما همش نباتات، فهمتني؟ اما يعيشوا كيف ما البوزيدونيا اللي هما اكثر حاجه يعيشوا على التمثيل الضوئي ولا على التركيب الضوئي ويعملوا الفوتوسنتيز. يعني مهمين شويه. احنا قلنا البوزيدونيا هي رئه المتوسط وهذوما زيدا كيف كيف يساهموا بكميات صغيره متاع اكسجين في البحر الابيض المتوسط، اما مش كيف ما البوزيدونيا. دونك اليوم نحكي لهم محمد على كائنات يمكن نشوفوها كل يوم على الشط فوق الصخور ولا طافيه مع الموج، فبرشا ما يعرفهاش. فهمتني؟ يسالوني شنو هما هذوما بالذات، فهمتني؟ اما وراهم عالم كامل، واللي هما الطحالب البحريه هذوما ماهمش نوع واحد محمد. دونك هما نجمو نلقاوهم طحالب حمراء خضراء بنيه، فما برشا انواع، فهمتني؟ كل مجموعه عندها شكلها الوانها طبغاتها طريقه عيشها واستعمالاتها، خاطر احنا بعد ذيك الانسان استعملها في عديد الميادين، فهمتني؟ أول سؤال، شنو الطحالب بالضبط محمد؟ هما كائنات حية بسيطة يعيشوا كيف ما قلت على التمثيل الضوئي، يعني عندهم صبغات تستعمل ضوء الشمس باش تصنع المادة العضوية اللي يحتاجها للنمو والتكاثر. هي دونك شنو معناها التمثيل الضوئي ولا فوتوسنتيز؟ هو باش ياخو أشعة الشمس، الماء، ثاني أكسيد الكربون ويعطينا مادة عضوية وأكسجين، نلقاوهم بعد ذيك توصل البحر نتاعنا. اما ما عندوش جذور حقيقيه كيف من النباتات. نجم نقولوا نبات اما مش نبات خاطر ما عندوش جذور كيف من النباتات، اما ينجم يتثبت في الصخر بجزء يسمى المثبت. وهيك علاش نلقاوه ديما في المناطق اللي فيها الضوء اللي قريبه شويه للسطح، على خاطر ما ينجمش يعيش من غير ضوء. باهي محمد؟ دونك توا عندنا في المتوسط 857 نوع من الطحالب الحمراء، عندنا 277 نوع من الطحالب البنية و190 نوع من الطحالب الخضراء. يعني الحمراء تمثل 58% من البحر الأبيض المتوسط، البنية 25% والخضراء 14%. باش تقول لي شنو دورهم هذوما محمد؟ اكيد باش تقول لي شنو دورهم. المنظومه يعملوا التمثيل الضوئي ويساهموا بالتالي في الانتاج الاولي وفي دوره الكربون في البحر اللي اهم حاجه، يعملوا ماوى وحضانه للبحر. ديما نقولوا مشي يبيض تصلح شيء هكا ولا يبيض في البوزيدونيا، وينجم يبيض هذوما الفست لذلك هذوما ولا الطحالب نتاعنا. دونك نجم تكون ماوى وحضانه لصغار الاسماك والقشريات على خاطر يلقاو في وسطهم الحمايه الخطير المفترسات، ويوفر غذاء لبعض الحيوانات البحريه على خاطر هو نلقاوه في اول السلسله الغذائيه على اخر سلسة عشان نقول المفترسات والحوتيات اللي حكينا شوية عن الليفين والكل، إذا نلقاوه مسكين منزل في أول السلسة الغذائية، ويحافظ على تنوع الحياة البحرية على خطر وجودهم يدل إلي ثم حيوانات أخرى قاعدة تستخد منهم. والإنسان كالعادة دخل في الموضوع وهي نستخرج منهم مواد طبيعية، فهمتني؟ نستعملوها في عديد المجالات الطبية والصيدلانية وكل شيء. وكيف كيف محمد سؤالك اللي ديما ترهولي يتكلوا ولا ما يتكلوش؟ فما شكون ياكلهم يا محمد خاصة في آسيا؟ هو باش نرجع لك محمد انا شويه باش نبداو نقسموهم. دونك اليوم عندنا سؤال مسابقه
0: في علاقه
2: الوان. دونك نبداو باللون الاخضر، فهمتني؟ الطحالب الخضراء شنو يخرجوا اساسا؟ من الكلوروفيل. دونك هما اللي يستعملوا الكلوروفيل، هي نفس الصبغه اللي نلقاوها في النباتات البريه تقريبا كيف ما شجر نتاعنا الكل. ومن اشهر الامثله انا خاطر برشا قلنا 657 نوع حمراء، 170 ولا 277 بنيه، 190. باش ناخذ الكعبات محمد باش نبداو نفسروهم، والمعروفين اكثر واللي ديما نخطو على الماء في تونس. دونك عندنا الالفا واللي هي عبارة على خس البحر. وهنا احنا حكينا قبل على فقر البحر، اليوم خس البحر ولا خيار البحر. دونك عندنا خس البحر واللي هو يشبه ياسر الخس، الورقة اللي نلقاوها هذه متاع الخس البري متاعنا والخصة هذه ورقة رقيقة مفرودة ومتموجة شوية مع الماء. اللي يفرق بينها وبين الخصة البرية هي بالأفوخ سما الموج تتموج شوية الورقة هذه، فهمتني؟ وهي عبارة، هي هذه اسمها ألفا، فهمتني؟ وفي بعض البلدان الآسيوية محمد تدخل في المطبخ كيف ما الخص البري، يعملوا بها سلطة، فهمتني؟ والخص هذية يعمل بالتمثيل الضوئي، فهمتني؟ ويخرج الكلوروفيل، نقاوه غني بالكلوروفيل به. وثم زادة نبتة عليها تحلب آخر اللي هو مزين برشا برشا، اللي هو الكل إخطاء مزلنا في الأخضر محمد. يعني بعض الأنواع تشبه نبتة صغيرة تحت البحر، عندها ساق زاحفة ومنها تطلع فروع وأجزاء تشبه الأوراق، فهمتني؟ ونسميها هذية عنق العنب. دونك كيفاش نحكيو على عنب البحر توا، فهمتني؟ دونك الكل إخطاء عنب البحر، عن الألفا خس البحر، فهمتني؟ وتتعمل كيف الجنينة تحت الماء، مزيان على الاخر منظرها، جنينة تاع عنب، فهمتني؟ وهذه يستعملها الحوت أكثر حاجة باش يعشش فيها العظم نتاعو، فهمتني؟ ويتخبى في وسطها. دونك أنا اليوم هاني في الأخضر في الطحالب الخضراء، جبت بالأنواع الخس والعنب. هي واش نمشيو للطحالب البنية كيف كيف تعيش زادة بالتمثيل الضوئي ولا بالفوتوسنتيز. أما عندها صبغة مميزة اللي تعطيها اللون البني نتاعها هذاك اللي هو الفيكوكزانتين، واللي هي تعطيها اللون البني أو الزيتوني اللي نشوفوه. ومن أشهر الأمثلة في البحر التونسي عندنا السيستو سيغا اسمها، هذه تشبه شجيرة صغيرة عاشة تحت الماء خاصة فوق الحجر، عندها فروع كثيرة متفرعة تحرك مع التيارات. ديما نلقاوها محمد تلقاك تعوم تحط يدك هكا تلقى حاجة صغيرة بنية تشبه ياسر هكا شجيرات صغار، هي هذيك هي السيستوسيغا. وكي تكون كثيفة تعمل كيف ما الغابة صغيرة، غابة نحكيو على غابة فوق ونلقاو بين فروعها كيف كيف صغار الحوت، القشريات، الرخويات وكائنات صغيرة أخرى. والطحلب هذية محمد حساس وينجم يتأثر بالتلوث والتغير المناخي. يعني إذا كان نلقاوه بصحة جيدة معناها البيئة البحرية بتاعنا بصحة جيدة. وثم عادة دراسات في تونس قاعدين ندرسوا اسكو ثم تلوث قاعد الأكوميول في ديميتولوغ في وسطه ولا لا، باش نعرفوا، خاطر هو باش يكون هو حلقة الوصل بيننا وبين البيئة بتاعه. كي نشوفوه هو شنو في وسطه نعرفوا اللي البيئة سليمة وإلا لا، فهمتني؟ وتوا زادا باش نمشيو لشنو شكون آخر عنا. دونك عنا الطحالب الحمراء، اللون هذية مربوط بالفيكوسيانين ولا الفيكوإريترين اللي يعطينا اللون الأحمر متاع المزيان ياسر متاع الطحال. والصبغات هذه كيف كيف تعاون على استغلال الضوء باش تعمل فوتوسنتيز نتاعها. ومن أشهر الأمثلة اللي عندنا هي الغراسيلاريا، ما عادش تسمع بها محمد الغراسيلاريا ولا لا، اللي هي ما تشبهش للألفا، ما هيش ورقة عريضة وهي أقرب إلى شجيرة دقيقة متفرعة، فروع رقيقة خارجة من بعضها وتعمل كتلة متشابكة تتحرك مع الماء. نلقاوها خاصة في بعض البيئات الساحلية، نلقاها في بحيرة بن زرت. والغراسيلاريا من أكثر الأنواع اللي عندها قيمة علمية واقتصادية، على خاطر من أكثر الطحالب المستعملة في ميادين عدة، فهمتني؟ ونأكلوها زادة يا محمد
0: زاد
2: يأكلوها في بعض المناطق. هي شنو هو الميزة نتاعها هذه الغراسيلاريا محمد اللي نجمو نخرجوا منها الأغار أغار، اون بات جيلاتينوز، حاجة جيلاتينوز نستعملوها برشا في دون لي لابوراتوار، في الماكلة، في المطابخ. أما أنا باش نرجع لك بشوية بشوية محمد باش نعطيك كل حاجة اللي قلتها فاش ينجم الإنسان يستعملها. باش نرجع للألفا، فهمتني؟ في إيش يحبوها برشا، خاصة إذا كان يجفوها ويعملوا بها السوشي ويحطوا الروز والحوت الني اللي حكينا عليه قبل، وبعد نغلفوها بورقة مجفة اللي هي غالبا تكون ورقة الألفا اللي هذه لاكتوكا بار اكزامبل، اللي هي تكون مجفة ويغلفوا بها الروز واللحم الني، يأكلوها برشا في السوشي، يحطوها برشا في الشربة زادة، فهمتني؟ خاصة الطحلب هذه مجفة، فهمتني؟ وتنجم تكون مصدر لبعض المعادن الألياف ومركبات أخرى حسب النوع. تقول شريك تأكل في خص بري بنين على الأخر عنده ألياف بهين للصحة متاع الإنسان. واكثر حاجه اللي حكيت عليها انا بكريكا هو الطحلب اللي نستعملوه برشا في تونس ولا البرة هو الغراسيلاريا اللي تخرجنا لاغار لاغار اغار هذية ومستعمل في الصناعات الغذائية باش يعطي قوام للمناسب المنتوج خاطر هو يعطينا اون بات جيلاتينوس فهمتني ونلقاو في الحلويات في الجيلي كنت اسمع بيه وبعض المنتوجات اللي تحتاج قوام معين دونك ندخلوا برشا في الكوجينة في الباتيسري سورتو واكثر حاجة احنا في المخابر نتاعنا نستعملوه خاصة في التحاليل الميكروبيولوجية محمد كيفاش الأجار نستعملوه كقاعدة صلبة باش نزرعوا فيه الميكروبات فهمتني يعني العلماء يحطوا الوسط الغذائي فوق الأجار خد الأجار نجم الغذاء متاع الميكروبات اللي باش نعملهم التكاثر متاعهم ينجموا يستيكس عليه هذايا على الأجار أجار وبالتالي نجموا نعملوا تحاليل متاعنا الميكروبيولوجية دونك نلقاو زادة المادة جيلاتينوز اللي حكينا عليها في التحالب هذايا وندخلوا منتجات الحليب الحلويات الصوص المشروبات والمنتجات اللي تحتاج تثبيت وقوام فهمتني وفي تونس محمد عندنا شركة مختصة في تربية هذا النوع من الأكحال في مدينة بنزرت مشكورين ديما نمشيو نهزوا الطلبة نزوروهم غاديكا وتقولي علاش نربيو فيهم على خاطر هذية مستقبل تونس الاقتصاد الأزرق فهمت يعني نجموا نربيوهم نجموا نخرجوا منهم مواد معناها عندهم بروتينات عندهم البوليساكاريد نجموا ندخلوهم في توسكي دونك في الفلاحة فهمتني هني باش نعاش مازال عندنا شوية وقت محمد ولا لا
0: أقل من دقيقة
2: أقل من دقيقة في المجال الطبي نلقاو ضمادات مصنوعة من ألياف الألجينات بار إكزومبل المستخرجة من الطحال دونك باهين للجروح خاصة العمليات اللي تلقى عمليات دقيقة والجرح باش يكون كبير شوية دونك ماذا بينا نستعملوا النوعية هذه من الألجينات اللي نستخرجوهم من الطحال كيف طب الأسنان ينجم ياخذ البصمة نتاع الأسنان عن طريق الطحالب هذوما اللي نجموا يكونوا هما مستقبل في طب الأسنان كيف نلقاوهم في الكوسميتيك في الفلاحة زادة نجموا نستعملوهم كبيو ستيمولون فنحن نحكيو على الغبار في الفلاحة نجموا نستعملوهم هذوما الطحالب هذوما كبيو ستيمولون يعني مستخلصة الطحلبية تستعمل مع النباتات المساعدة على النمو فهمتني والطحالب كيف كسامات نجمو نستعملوهم دونك حبيت نقول لك محمد اللي الطحالب هو المستقبل نتاعنا دونك عندنا الاقتصاد ازرق كبير برشا دونك من بين الحاجات اللي نجمو نعملوها هو نحافظوا على الطحالب نتاعنا ونحاولوا ان احنا نستغلوهم معناه استغلال رشيد يا محمد
0: شكرا لك يعطيك الصحه مدام نوزه تحياتنا ليك موعدنا ان شاء الله يجدد معك عضو في نفس التوقيت 8:30 دقيقه بعد لحظات معرض الصحف التونسيه ونرجع نكمل معكم من نصف ساعه الأخير.
1: الله يعينك حضرتش الكهرباء
3: مريقلة أما نصيحة عود عمل لها لونتروتيان في وقته
1: عندك الحق حتى هي وليت تاكل في ليسانس ماكلة
3: بالطبيعة إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس
1: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي
3: دقيقة مدام جست خنزيد ونفقدوا العجيل
1: حتى العجيل داخلين في لونتروتيان
3: بالطبيعة هما روح الكهرباء
1: يمنين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء
3: سهلة برشا تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء
1: أي بي
3: تعرف يا مدامة تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداوا زيادة في الاستهلاك توصل ل40%
4: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
6: 8:30 صباحا من إذاعة المنستير أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف ونبدأها من صحيفة الصباح وفي الافتتاحية عنوانات حرب الممرات في مضيق هرمز وكتبت بعد 6 أشهر تحولت تلك الحرب التي أعلنها ترامب مع الكيان الصهيوني على إيران من رحلة قصيرة كما وصفها الرئيس الأمريكي بكل ثقة في البداية إلى مأزق كبير ومستنقع صحب إليه الاقتصاد العالمي مع تفاقم الأزمة في مضيق هرمز دون حلول حاسمة في الأفق وأضافت الصحيفة فعلى الأرض ما زالت حرب إقامة الممرات الآمنة في مضيق هرمز مستعرة بقوة بين أطراف مختلفة من لا تسمع فيها أصوات المدافع والقنابل ولكن تتدافع فيها الإرادة بقوة لفرض سياسة الأمر الواقع حيث تحول المضيق من ممر تجاري مفتوح إلى ساحة لفرض مسارات ملاحية بديلة ومقيدة وغير مريحة لحركة الملاحة العالمية. ونواصل مع صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بين تطبيق القانون وتكثيف الحملات الرقابية، حملات متواصلة للتصدي للانتصاب الفوضوي والاحتكار. والمدير العام بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي يصرح: الاستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي بلغت 24.4 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من هذه السنة. ومع اقتراب العودة المدرسية برمجت قرابة 26 ألف موطن تكويني لدورتي سبتمبر ونوفمبر، وتشمل 259 اختصاص. والصحيفة تنقل عن مدير الأبحاث الاقتصادية تسجيل أكثر من 550 مخالفة في قطاع المياه المعدنية وحجز أكثر من 470 ألف لتر خلال شهر أوت. أما في أخبار الرياضة فعادت الصحيفة على المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية وعنونت: منتخب كرة القدم يواجه اليوم نظيره الإيطالي في النصف النهائي وفضية لآمنة بن حسونة في السباحة بالزعانف. وفي النافذة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال كرة السلة قطر 2027 فوز مثير لتونس على الرأس الأخضر. وفي تصفيات كأس إفريقيا 2027 المنتخب الوطني يشرع في تحضيراته يوم 21 من شهر سبتمبر القادم. إلى صحيفة الصحافة وفي الافتتاحية عنونت: للخروج من الأوضاع الراهنة في شروط المسؤولية ومتطلباتها. وكتبت الصحيفة: سجلت بلادنا خلال الفترة الأخيرة تعدد وتواتر عدد من الظواهر والإشكالات في عديد القطاعات والجهات، من ذلك انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق وفقدان بعض المواد الاستهلاكية الأساسية وأهمها على الإطلاق المياه المعدنية المعلبة، بالإضافة إلى تعثر خدمات النقل، خاصة بعد أن أعلنت شركة سكك الحديد عن إلغاء بعض الرحلات. وواصلت الصحيفة: وهنا تكمن أهمية الانتقال من الأقوال إلى الأفعال وترجمة النوايا الطيبة في الواقع، وتعد مسألة المسؤول وتحميله المسؤولية عن قراراته وأفعاله من الركائز الأساسية في إدارة الشأن العام، لأنها تعزز الشفافية والنزاهة وتحد من سوء استخدام السلطة وتضمن توجيه المسؤولين نحو اتخاذ قرارات تخدم المصلحة العامة. ونواصل مع صحيفة الصحافة وفي أبرز العناوين الواردة فيها: قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل يصدر برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات في يومي 23 و24 سبتمبر القادم. والوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة تتولى بداية من غرة سبتمبر مراقبة أجهزة التشخيص الطبي عن بعد. وفي مشاركة وزير الخارجية في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، تجديد مواقف تونس الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية. وفي موجة حر قوية تضرب البلاد والقطع الدوري للكهرباء يعود للواجهة. ومعالجة الظاهرة تبدأ بفهم مسبباتها، أزمة المياه المعلبة تتفاقم وتتطلب حلا جذري. كانت هذه أبرز العناوين في الصحف الصادرة اليوم، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: بحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات.
9: مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.

سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، كل مقومات السياحة العالمية موجودة، يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول أطياف الشعب التونسي.

0: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
1: عسلام عسلام يا تونس، عسلام
2: محلاها بلادي.

48 دقيقة هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا من بشائر الصباح لصبحية اليوم جمعة 28 أوت 2026. لكن قبل خلينا نرجع للسؤال اللي كنا طرحناه عليكم على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، سؤال في علاقة بموضوع فقرة ولد بحر، والسؤال كان يقول الطحالب البحرية نجم يكونوا ثلاثة ألوان رئيسية، نسألوا على ثلاثة ألوان هذوما شنوما؟ الإجابة الصحيحة هي أخضر أحمر وبني. يعطيكم الصحة اللي شاركتوا معنا، برشا إجابات صحيحة لكن للأسف نجم نختاروا فائز وإلا فائزة واحدة معنا اليوم هي اللي جاوبت بصحيح ما بين برشا إجابات صحيح أخرى، لكن عملية القرعة تفرز عن مليكة الشم توري هي الفائزة معنا اليوم بوصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. مبروك مرة أخرى مليكة الشمطوري هي اللي فائزة معنا في المسابقة متاعنا اليوم في بشائر الصباح. يعطيك الصحة وشكرا مرة أخرى لكل المشاركين، مازلتوا تنجموا تابعونا كل صباح، الربح ديما موجود في بشائر الصباح من إذاعة المنسير. يعطيكم الصحة أيضا اللي اخترتوا الغناية اللي نختموا بها اليوم موعدنا، كنت اقترحت عليكم زوز غنايات محمد عبد الوهاب من غير ليه وإلا صباح فخري سيبوني، أغلب التصويت مشى لي محمد عبد الوهاب من غير ليه هي الغناية اللي باش نختموا بها موعدنا اليوم. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة ثلاثة سوايع هذوما. موعدنا إن شاء الله يجدد غدوة في صبحية جديدة كما العادة بداية من الستة متاع الصباح. مبقى لي كمش نقول لكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير، إن شاء الله نهاركم مبروك في لمنا.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. صباح الخير. تنخفض درجات الحرارة نسبيا بالشمال والمرتفعات قرب السواحل وتكون مستقرة ببقية المناطق اليوم الجمعة، حيث تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. الطقس يكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. أما البحر فيكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب محليا متموجا ببقية السواحل. يواجه المنتخب الوطني التونسي دون 21 عاما نظيره الإيطالي لحساب الدور نصف النهائي من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في كرة القدم انطلاقا من الساعة 9:30 من صباح اليوم، في حين يجمع دور نصف النهائي الثاني انطلاقا من الساعة 8 ليلا الجارين الجزائري والمغربي. وكان المنتخب الوطني أنهى المرحلة الأولى في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من انتصارين ضد المغرب وتركيا وتعادل ضد مقدونيا، في حين احتل المنتخب الإيطالي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بتعادل ضد ألبانيا وهزيمة ضد الجزائر وانتصار ضد كوسوفو. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر غنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ تم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام. وشدد غنية على أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار والتعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف مواكبة التحول الرقمي. وفي شأن تربوي ثاني، أطلقت الوكالة التونسية للتكوين المهني خلال العودة التكوينية 6 اختصاصات جديدة بالمنظومة. وأوضح مدير عام المصالح المركزية بالوكالة البشير بن عمار أن هذه الاختصاصات تم إطلاقها بناء على دراسة احتياجات سوق الشغل، إضافة إلى اختصاصات قديمة ذات قدرة تشغيلية تم تعميمها على مراكز تكوينية أخرى. أخيرا، دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات للمساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تناهز 6 ملايين دينار. وبينت الجمعية على لسان رئيسها محمد مكديش أنها تهدف من خلال هذه الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدمتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: خبر ورخبر،
3: الموجة ورا الموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة ورا الموجة،
2: كل ساعة وكل

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكري السكلي والشيخ منور المدني.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. موعد جديد في هذا الموعد الإذاعي، وهذا هذه المساحة الإذاعية دائما يوم الجمعة من 9 إلى 10 صباحا، ويعاد بث البرنامج في إحدى السهرات. مرحبا بكم في هذا العدد الجديد. الحقيقة دائما نحاول أن نركز على المعاملات وتصرفاتنا وسلوكاتنا، وفي بعض الأحيان على أفكارنا، نركز على الأفكار كذلك، لأن الأفكار مهمة نجم تتبلور يعني في الواقع. على كل حال مواضيعنا نحاول يعني كما قلت نطرق لهذه المواضيع، لأن العبادات موجودة والعديد من البرامج في مختلف وسائل الإعلام يطرقوا للعبادات، ومن صلاة وصيام وأسئلة بالنسبة للسادة المستمعين. احنا حسيتنا هكاك يعني خاصة ركزوا على واقعنا المعيش. تحياتي للعديد من الأصدقاء والأحبة المستمعين، لكن قبل ذلك دائما نرحب سيدنا الشيخ منور المداني. مرحبا سيدنا الشيخ.
1: يا سيدي مرحبا بك، وربي ينورك أنت والسادة المستمعين والمستمعات. حبيت باش نقول كلمة تعليق على كلمك أنت المقدمة اللي بديت فيها، كلمة الفكر، تفكير. يعني الحاجة التفكير باهرة، خاطر الإنسان كي يفكر يخدم المخ متاعه، ما يخليش جامد،
0: استعمال العقل
1: واستعمال العقل باش ينجم ينجح في حياته. هذا حبيت نقول.
0: اي لا لا، كلامك صحيح سيدي الشيخ، وربي في القرآن الكريم في العديد من الآيات يحثنا على استعمال العقل والتفكير
1: أفلا
0: والفكر.
1: تعقلون؟
0: أفلا تتفكرون؟
1: أفلا تتفكرون؟
0: صحيح.
1: ولقد كربنا بني آدم بالعقل، وهذا الكل راهو باهرة.
0: هاي تفضل سيدي الشيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد زينة الدنيا وبهجتها. مستمعي الأفاضل، مستمعات الفضليات لإذاعة عروس البحر، إذاعة المنستير، سقاكم الله من حوض الرسول الكريم، وسق الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكري السكلي من حوض الرسول الكريم.
0: إن شاء الله أمين يا رب أجمعين، وسادة المستمعين معنا إن شاء الله. إن شاء الله يكون شفيعنا يوم القيامة بإذن الله.
1: شفيعنا بحول الله. قال أني ما ندخل الجنة إلا من دخل أمتي معي.
0: إن شاء الله. الأمة الصالحة.
1: الأمة الصالحة. خاطر هو صالح.
0: بتبيع.
1: يدخل الأمة اللي هي ما يشبه هي لما يجيش.
0: خاطر فما شكون يدعي أنه من أمته، والحقيقة الموبقات الكل يعملها.
1: لا ذيه.
0: ويظلم العباد الكل.
1: لا لا.
0: هذا مش نبدأ واضحين.
1: لا لا هذا إلا لي. نبدأ بالتفقير في هذا
0: التفقير. باي سيدنا الشيخ، حبيت نوجه تحية للأخت سعاد من المنستير، بارك الله فيها. الحقيقة اتصلت بي أخيرا وقالت لي سلم لي على سيدنا الشيخ منور المداني، أو نسلموا عليه عبر المباشر. وكذلك عندها طريقة في الدعاء كفيه السجع، تدعي ودعاء بالخير.
1: أي.
0: تبارك الله، شو عندها حفظ دعاء، كل دعاء التقليد لكن جميل.
1: أي.
0: عرفتوا الدعاء نتاعك النسوة،
1: دعاء نتاع الناس الكبار،
0: الناس الكبار. أي أي
1: أي. الكبار في العقل، مش
0: في العقل
1: الكبار.
0: أي.
1: في السن. أنا بدوري كل حال نشكرها الأخت سعاد هذه، ربي جزاها خير. وأنا يقول لها كلمة، ما أنت قلت تدعو هو بالسجعة، أنا يقول لها يجعلها كيف الرخام، لا يسوس ولا يقدع.
0: هذه من الأدعية نتاعها ديما، ولا هي تدعي بها زي
1: هذه. ولا
0: اي تقول هكا، تقولها نسمعها، تقولها
1: يصحح يصحح لها الفريسه ويملا لها الكيسه
0: بالضبط بالشكل هذا. الدعاء كيما كيك،
1: اي كيما يقولوا يعسلها ولا يبسلها.
0: بارك الله.
1: باهي هذه ولا لا؟
0: باهي ياسر.
1: يجعلها كيف الهلال فوق رؤوس الجبال.
0: امين.
1: العدو ما يلحقها والسمش ما تحرقها.
0: امين بجاه رب العالمين ان شاء الله. وبارك الله فيك اخت سعاد، وهو بلغنا لك التحيه لسيدنا الشيخ. وان شاء الله كل الاحبه والاصدقاء في مختلف الحصص اللي قدموها من حين لاخر يتصلوا بينا يبلغوا الاسلام، نوصلك سيدنا الشيخ.
1: شكرا لك ولهم.
0: سيدي تفضل، قصه اليوم
1: عندنا. قصه اليوم تعالوا نشوفها. الإمام النسفي رحمه الله
0: من الأثر منين القصة؟
1: هذا من المعثورات.
0: المعثورات القصة. أيوة.
1: الإمام النسفي رحمه الله في كتابه زهر الرياض يقول إذا كان قربة منية العبد لا يخلو إما أن يكون غافلا عن الله في الدنيا وفي الآخرة، وإلا حاضر مع الله في الدنيا وفي الآخرة.
0: كان قرب الموعد والأجل متاعه،
1: حاجة من الاثنين، أن يكون غافل على ربي،
0: غافل والعياذ بالله. أيوة. إن شاء الله ما يكونوش منهم، ولا
1: ولا حاضر مع ربي؟
0: حاضر مع ربي.
1: حاضر مع ربي. قال إذا كان غافل لا يسمع ما تقوله الملائكة له في الآخر معناه.
0: الملائكة معنى كي تلقن فيه تنصح فيه.
1: يجوب أحذاه ويلقلوه وقت اللي يجي يموت.
0: وقت يحتضر.
1: وإن كان حاضر مع الله يفهم ما تقوله الملائكة.
0: الله.
1: شو الكلام اللي قاله الإمام النسفي؟ قال تنزل على العبد أربعة من الملائكة. يبدأوا قاعدين بحذاه وخضايا وقت نجي ينتقل يتوفى. الأول شو يقولوا؟ السلام عليك يا عبد الله، قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد لك خطوة تخطوها. معاش نجم تمشي بكل. ويسكت عن روحه. الثاني يتكلم مع الملك الثاني. السلام عليك يا عبد الله، قلبت أنهار الدنيا فلم أجد لك شربة ماء.
0: لا غل
1: أكهو.
0: وقفت.
1: وقفت. يقول الثالث السلام عليك يا عبد الله، قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد لك لقبة فيها. بعد عنده حد شيء. هذو ثلاثة
0: رزق وقف يعني.
1: وفاء. نعم. الرابع شو يقول؟ السلام عليك يا عبد الله، قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد لك نفسا تتنفسه.
0: هذيك الأخرة كل
1: هو. هذه الأخرة. الملك الرابع هو الأخراني. أيوة. يقول درت الأرض في المشرق والمغرب ما قيتش طرف نفس باش تنفس لي تلقي. خاطر كل شيء مقسوم عند ربي كل واحد. الهواء ما ياخذ حتى واحد، الماكلة ما ياخذ حتى واحد، مكتوب الكل عند ربي سبحانه وتعالى.
0: يا رزق يوصل يوصل
1: يوصل. هذه القصة.
0: يعني بطبيعة الإنسان يما غافل. أيوة. يما
1: حاضر مع الله. شو معنى حاضر مع الله؟ معناها يخاف ربي، يعمل عمل الصالح. هذاك شو معنى
0: ما غرتوش الدنيا يعني.
1: ما غرتوش الدنيا. وأما غافل عن الله يعمل بلوات السبع.
0: وإحنا حديثنا وموضوعنا عن الغفلة سيدنا الشيخ، موضوع مهم جدا. الغفلة والعياذ بالله صعبة. صعيبة الغفلة.
1: صعيبة عن الله.
0: سن يغفل ويدرك
1: ينسى
0: الموت.
1: ينسى ربي شبيك.
0: ما صعبش منها.
1: ينسى ربي.
0: ناسي ربي في الدنيا وعامل خلاها فيما ولها كما. أيوة. قالوا ويجي الموت.
1: وتجيه الموت.
0: وتجيك الحسرة والندم ذيك.
1: إيش بش يعمل وقتها؟ عدى حياة طويلة مش متلفت الربي، لا يجري على الفانية ويجري من حلال ومن حرام وهات ويقلب ويشقلب ويكذب والدنيا مدري شو عامل فيها. أما وقت اللي يجيوا الأربعة ملائكة هذوما ويقعدوا بحذاه وقتها
0: يفكروا بكل شيء.
1: إذا كان غافل على ربي راهو ما يسمع حتى شيء من الكلام اللي باش يتقال.
0: كينو ما تقالش.
1: وإذا كان خاف ربي في حياته يسمع الكلمات الكل ويتأنس بيهم ويعرف روحه ماشي ربي.
0: والغفلة في اللغة غفل يغفل غفلة وغفولا، وهي السهو عن الشيء.
1: أيوة.
0: الغين والفاء واللام هذوما غفل يغفل. أيوة. أصل صحيح يدل على ترك الشيء سهوا وربما كان عن عمد.
1: أيوة.
0: نجم يكون الغفلة نجم يكون سهاء. أي. ولا نجم يكون زاد متعمد يعني غافل يعني ماش عاجبه يعني كما يقولوا معناه يتحدى. أي بالضبط
1: التحدي.
0: تحدي. والغفلة هي غياب الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له، وقد تستعمل في من تركه إهمالا أو إعراضا. أي. يعني متعمد ولا مهمل ولا على حسن هكذا سيدنا الشيخ.
1: مستهتر.
0: مستهتر.
1: مستهتر زاد.
0: أيوة. يقال أرض غفل، أرض لم تمطر.
1: شايحة.
0: شايحة.
1: أرض شايحة.
0: العربية أيوة. ذي.
1: أيوة.
0: دابة غفل لا سمة عليها.
1: أيوة.
0: مش مجمرة دابة.
1: مش مجمرة. أيوة.
0: ورجل غفل لم يجرب الأمور.
1: ما يعرف شيء.
0: ما يعرف شيء.
1: أيوة.
0: والتغافل هو تعمد الغفلة.
1: صحيت.
0: يعني
1: مش غافل.
0: أي تغافل.
1: متغافل. مش كيف مريض متمرض.
0: أيوة. يعني يتعمد.
1: يتعمد.
0: والتغفيل أن يكفيك صاحبك وأنت غافل لا تعني بشيء.
1: أيوة.
0: يعني كيف الغدر يعني الغفلة يحاول كما نقول وإحنا
1: يستغفلك.
0: يستغفلك يعني
1: يستغفلك.
0: أيوة. تغفيل يعني يستغفلك. أيوة. يعني كيف
1: يغدرك.
0: يغدرك. أيوة.
1: يغدرك.
0: بها الغفلة والسلاحا هي سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ.
1: أيوة.
0: وقيل هي متابعة النفس على ما تشتهيه.
1: كما تحب النفس تبح. واللي وقت غافل عن الله مش حاضر عن الله.
0: بالضبط. وقيل
1: مش حاضر مع ربي.
0: وقيل هي عدم إدراك شيء مع وجود ما يقتضيه.
1: أي.
0: يعني إنسان مش شاعر بالمسؤولية ولا شاعر بالأمر. بصفة عامة الغفلة هي الانغماس في الدنيا والشهوات.
1: صحيح.
0: كما قال سيدنا الشيخ. ونسيان الآخرة، فيجتهد الغافل في تعمير الدنيا الفانية كما قلت أنت مذوحين. أي. وتخريب الآخرة الباقية للأسف.
1: يجري تلقاه في الدنيا ويحذر وهات ويقلب ويشقلب ويحب يستغنى ويحب كرهبة باهية ويحب يأكل ويشرب وين؟ ساعات من ظهور العباد، من عرق العباد، من قلبات العباد، من أموال الناس، وانت ماشي في الخطة ضايا ايه، لكن ثماشي شكون ألا قاعد يتبع فيك وهو الحق تبارك وتعالى، والملائكة ألا قاعد يتبعوا فيك ويحصيوا عليك ما تعمل، انت ناسيهم بكل، بتفكرش زوز ملائكة يتبعوا فيك،
0: هذيك المشكلة الكبيرة يعني. ناسيهم الغفلة ذكرت في القرآن والسنة سيدنا الشيخ ومشتقاتها،
1: ما يخلي شيء القرآن،
0: وديما احنا نبدأ بالقرآن،
1: كلام ربي يقبل كل شيء، ديما نقولها هذه
0: كلام ربي، ومن بعد تالي
1: أحاديث الرسول،
0: وباش نجموا نتحدثوا هذاكم
1: على كل شيء، هذاكم
0: يعني السند متاعنا،
1: وبعدين ناخذ وقعنا شو الناس غافلة ولا مش غافلة.
0: يقول عز وجل في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
1: ذكرت باسم الغفلة غافلون، هذه الآية الكريمة
0: في بداية سورة ياسين،
1: في سورة ياسين
0: يعني لتنذر على الرسول ياسين،
1: حدث على الرسول لتنذر ما أنذر آباؤهم فهم غافلون،
0: فهم غافلون، ما في غفلة من أمرهم،
1: في غفلة.
0: يقول عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون،
1: وهم عن دعائهم غافلون. رب سبحانه وتعالى ذكر كلمة الغفلة مش مرة ولا اثنين في القرآن، مازالش عندك آيات مش تقولهم، مازالش
0: عندي ايه.
1: بعتلي تو نقولك العدد قداش تذكر في القرآن.
0: باهي ياسر سيدنا الشيخ، أيوة. بارك الله فيك، ونواصل حديثنا عن الغفلة من خلال بعض الآيات اللي ذكرت فيهم الغفلة، احنا مش بتذكرهم الكل، البعض منهم فقط،
1: البعض برا.
0: قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون،
1: اقترب للناس حسابهم
0: وهم
1: في غفلة معرضون، معرضين عن الله، معرضين على توجيهات ربي وتعليمات الله، متلفتولهاش، وكل هما اللي حساب وصل لهم.
0: وهذا فش نحكيه يعني اقترب للناس حساب، يعني اقترب يوم القيامة، موعد القيامة، والناس ماشي هنا،
1: هو وقتاش يوم القيامة؟
0: الموت متعرف.
1: شوف في موته الإنسان وقت اللي يموت، وقتها يوم القيامة بتاعه وصل
0: فعلا،
1: ووصل الإنسان ما يعرفش على روحه وقتاش يجيه يوم القيامة،
0: ينجم يوم القيامة في الساعة اللي هو مازال يحكي فيها، ينجم غدوة شهر شهرين
1: حدث بس عليه قال لوي راسه،
0: والحقيقة
1: والحقيقة توفى البقاء لله،
0: البقاء لله.
1: شنو
0: قال تعالى وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون،
1: حتى ينذرهم يوم الحسرة باقي مهم شهنين، الناس راقدة، القلوب راقدة يا سي شكري، القلوب ميتة، ما يتفكرش ربي، ما يتفكروا وقتاش يتفكروا ربي وتفكروا كلام ربي إلا وقت اللي يموت ميت، بالله يحطها كل راديو ونخليه يقرأ طرف قرآن،
0: شفت كيف
1: يسخيل القرآن، ما جاء ربي بعض هبته للموت،
0: وبالتالي فسخ وعاود من جديد،
1: لا سي ماشي توقع تعبير لزنازة ومريض وتعبير وحزانه وكذا، زاد وصل بقيت والله يرحمه، نرجعوا كنا عليه امس
0: ندفنوه ونرجعوا للخوض في
1: لا ساعات نرجعوا اتعس
0: اتعس
1: اتعس، يقول لك هذه فرص ما تسيبوهاش لعل تقع لي كيما السيد هذا كي يموت، ولهذا نجري توا خير،
0: الموت ما ياخذوهاش من الجانب لانه يتعظوا بها، ياخذوا من جانب انه ماتوا وكيف لا تقصفوا العياذ بالله، يقولوا خليني نستغل وقتي،
1: خليني نستغل وقتي ونجري،
0: فما فما هذه
1: باش نحصل اكثر وباش نكون اكثر فلوس وانا ماشي.
0: خلنا نذكر بعض الحديث، حبيت تقولي قداش عدد
1: الذكر كلمه الغفله ومشتقاتها في القران الكريم 35 مره،
0: 35 مره، عدد كبير،
1: 35 مره،
0: عدد كبير سيدي،
1: عدد كبير في الغفله.
0: أي خلنا نذكر بعض الأحاديث اللي ذكرت الغفلة،
1: أيوة.
0: يقول صلى الله عليه وسلم القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل،
1: عن ظهر قلب غافل، الإنسان وقت اللي يدعي ربي ربي يستجيب له، علاش؟ لأن القرآن الكريم يقول وقال ربكم ادعوني
0: أستجب لكم.
1: قرآن ظاهر ما في حد شيء، لكن أنت وقت اللي جي تدعي ربي زاد متوجه يديك ربي، تلقى إيدك تقول يا ربي وين، وقلبك تلقاك تفكر بكيفاش باش تقلب الآخر.
0: ولا مخك سارح تقول في كلام وبرا
1: مش هلي. أنت وقت اللي باش تقول يا ربي اتعحذر مع الله،
0: القلب بتاعك لازم حاضر،
1: مش قلبك حاضر مع ربي، ما تكونش غافل عن الله.
0: يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين.
1: لم يكتب معناها أرجعوا لكلام ربي، حتى كي تقرأ 10 آيات فيه البركة،
0: فيه البركة،
1: ما تكونش من الغافلين.
0: ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين،
1: من العباد. القانت هو العابد. إذا كان تقرأ 100 آية من القرآن وهكذا، كانك بت الليل كامل وانت تصلي، وانت متعبد.
0: به نواصل سيدنا الشيخ. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.
1: صحيت توا سيدنا يقول في الكلام هذا، سيدنا أعطاه مثال. قال اللي يذكر ربي ويتفكر ربي ويكون دائما أبدا متصل بالله راهو حي. معناها حي، حياة روحية، حياة معنوية، حياة بدنية، حياة فكرية كما بديت تحدثنا أنت بكريكا. والذي لا يذكر ربه، ما يتفكرش ربي بكل، لا يتفكر ولا في الدنيا لا في الآخرة لا في حياته ولا في خدمته ولا في معرشنه ولا في تربية أولاده، وهذا راهو ميت. القلب ميت
0: والعياذ بالله،
1: القلوب ميتة وأعمى البصيرة مش أعمى البصر، خطر القلب متاعك غافل عن الله. أحضروا مع ربي في حياتكم.
0: شنو هذو بعض الآيات والأحاديث باش نذكروا أسباب الغفلة سيدنا الشيخ؟
1: أسباب
0: علاش الإنسان يوصل إلى الحالة هذه، يوصل يغفل على دينه ويغفل على روحه ويغفل على ذكر الله وما إلى ذلك. أولا حب الدنيا مما لا شك فيه،
1: حب الدنيا.
0: يقول تعالى: يعلمون ظاهرا في الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون.
1: الحياة الدنيا يعرفها بالبيع،
0: شفت
1: معناها البيع والشري والجري وكذا والفلوس وخدمة وكذا، راهو يحسبها بالحساب بالدقيقة، مش لعب
0: قوي في هذوكم يعني
1: فهمتوا. وإذا كان مش يتحدث على ربي وعلى القرآن وعلى الدين، يقول ما ولا مع بالبديات عند هكاك وبرا، عند هكاك وبرا، فهمت؟ ماش هكاك وبرا. كيما تحسبها في الدنيا احسبها مع ربي، يعني اقرا القران واذكر ربي وخاف ربي واعمل اعمال صالحه واحذر مع الحق في حياتك الكل، وراقب ربي في حياتك.
0: حب الدنيا المفرط صعيبه، وحب المال والشهوات،
1: حب المال راهو يعمي،
0: يعمي ولا
1: حب الدنيا راهي سبب كل خراب والعياذ بالله.
0: يا أيوة الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: يا ايها الناس، قال الناس كل مش المؤمنين. يا أيوة، إن وعد الله حق، وعد الله حق، راه الموت جاية وقيوم القيامة جاية والحساب جاي، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ردوا بالكم الحياة الدنيا
0: بالله الغرور.
1: تجبدكم شي في الله، هي الدنيا كي يجبد تجبد الإنسان. شكري نعطيها لك بلغة الدارجة، ترفسوا في حياته
0: والعياذ بالله،
1: ثماش
0: يعني تخليه يمشي في جرتها وينسى روحه وينسى دينه وينسى آخرته، وهذه الغفلة فعلا.
1: ثم حديث قدسي شو يقول تبعني فيه هذه بالبيت، يتلفت للدنيا شو قولها، يقولها: من خدمني، أي الله تبارك، من خدمني أخدميه، ومن خدمك خدميه.
0: خليه يجري،
1: يجري، اللي يخدم الدنيا خدمه،
0: زي التعبه
1: تلقاه كي شارب بير بحر، دي ملاهب ما يشبعش ويركض.
0: ولو الدنيا بتبعتها رزقك جايك، احنا
1: اخدم مش ما تخدم،
0: احنا ما نضد العمل باش نبداو الحين،
1: تخدم زاد اكثر من طاقتك وتلقاها حلال وحرام
0: وبخو كان في الدنيا
1: ومنا وريمينات باطله وهات هذا لي
0: هذا هو
1: هذا علاش تحدثوا احنا.
0: معناها التركيز تاعك ما يكونش على الدنيا فقط وجمع المال وما الى ذلك،
1: عندك غدوه يوم القيامه تستنى فيك.
0: هذا هو يعني احنا من ضد العمل سيدنا الشيخ في الحلال، بالعكس الدين.
1: شكون قال ضد العمل؟ من قال
0: دين عمل
1: أمر
0: ودين
1: ربي
0: علم
1: في العمل؟
0: أي.
1: سيدنا أمر بالعمل. رب يقول في القرآن وقل اعملوا، وجابها بفعل الأمر، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. ش قال؟ والمؤمنون.
0: يعني ما بش من الكلام تاعنا ما يتفهمش بالغلط،
1: ما هو ديما تقول مشكين انت.
0: لا خاطر فما ياسر الناس نعرف ويتصلوا بي العديد من الأحبة والأصدقاء، يقول لك ساعات يقول لك هنزيدوا نوضحوا لهم، هو تو فاهم القصد نتاعنا،
1: اما
0: يلوش ما
1: يلوش على تركينا.
0: اي فماش ما يعجز ذك ولا فماش
1: ما فماش تعجيز كلام ربي، راهو بشيء عجز يعجز كلام ربي.
0: هان نوضحوا الامور، هان نوضحوا الامور، احنا
1: نوضح في عقلك.
0: اعمل وكد وجد في دينتك،
1: عباده
0: عباده، اما زاد مش على حساب عباداتك ولا حساب طاعتك لربي ولا حساب
1: عندك طاعه ربي واجب عليك كيما انت تو. شوف ما شكون امرنا احنا بالعمل بالخدمه؟
0: ربي سبحانه
1: امرنا طبعا. ربي ولا لا؟ كيما امرنا ربي بالخدمه امرنا بالصلاه، امرنا بالزكاه، امرنا بالبعد على الفساد الكل اللي باش تحدثوا عليه.
0: باهي سيدنا الشيخ، من اسباب الغفله ذكرنا حب الدنيا، ثم الجاهل بالله عز وجل، وهو من اعظم اسباب الغفله. لانه الانسان لو يعرف ربي حق المعرفة ما يغفلش عن ذكره،
1: ما يغفلش
0: عن أوامره أو نواهيه. والمعرفة الحقيقية يعني المولى سبحانه وتعالى يعني ما نعرفش تقوي في الإيمان وتخلي الإنسان يحب ربي ويخشاه، ما هذيك المعرفة، مش معرفة أنا ربي موجود.
1: لا لا تعرف ربي كونه هذا كإله. ربي يقول في القرآن على الذكر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ترتاح القلوب. قال هيك القرآن. وثم آية أخرى شي يقول ربي: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. مش أنت تغفل، ألا واحد مش يغفلك على ذكر الله ما تطيعوش.
0: هذيك شنو سلولة؟ صحبة السوء زاد من أسباب الغفلة.
1: صحيح، سبقت شوي كده.
0: لا لا لا الكلامك صحيح، حنشنجيو. احنا قلنا أسباب الغفلة حب الدنيا،
1: الإنسان
0: يحب ياسر متعلق ياسر بالدنيا، وللجهل بالله عز وجل صفاته، ثم كما قلنا صحبة السوء اللي ذكرت انت تاول آية. ويقول صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
1: من يخالل؟
0: سبحان الله.
1: ثم كلمة صفات ربي تاول الناس، بعض الناس بعض مش كله، تقول له بالله صفات ربي قداش ما يعرفهاش. هذه المتعلقة بالله تسأل سؤال: ما يجوز وما يستحيل وما يجب في حق الله ما يعرفهمش. هذه الضربة هنا يتوى.
0: ويعرف يحسب الفلوس ويعرف التجارة ويعرف
1: يحسب ملايين مليارات. ويرك وتلقى يخمم مخك فاش يقلب فلان ويش يقلبه. أما وقت اللي يجي ربي
0: متعلقة بالدين
1: يعرف صفات ربي ولا هذا في العقيدة راهو في علم التوحيد راهو يجي واجب على واجب على الإنسان كيف يصلي راهو يجي يعرف هو يلزمه يعرف ما يجب لله وما يجوز وما يستحيل في حق الله
0: باش يتجنب باش يظلم الناس ويتجنب حقوق الناس. به من اسباب الغفله حب الدنيا، الجاهل بالله، صحبه السوء، وطول الامل. سيدنا الشيخ طيب، ياسر ناس يعيشوا في الدنيا وماشي بالو انه ماش باش يفارقها.
1: لا باش باش يموت.
0: فهم والله يفهم الفكره دي.
1: لا باش يموت.
0: يقول لك جيل الغيره ماني ميدركاش مي يقول حتى كي تقول له يقول لك يجي نهار ماشي بالو دي مش توا.
1: لا مش توا وعلى كيفه. معناها تو الموت على كيف هو يسخيلها كيف جدر قراع ولا كيلو قراع تبرح عليه يجيك. لا الموت هذيك كاينة وتكون وتجي غفلة ما يعرفها حد.
0: طول الأمل هذاك، طول الأمل يعطي روحه في الأمل.
1: ما تعطيش روحك
0: الكبير،
1: تعرفش روحك.
0: إيه إنسان باهي والأمل، لكن ما حذر يلزم الإنسان
1: تو أصبر. ما إنسان يأمل في الحياة وقت اللي يخدم يخاف ربي يعمل عمل الصالح باهر. أما إذا كان أنت تأمل وجودك في الحياة وتلقاك تقلب وتشقلب
0: وماكش مفكر اللي فما موت وماكش مفكر اللي فما رجوع ربي
1: كلام هذا
0: وموجود في وقتنا تو. العديد من الناس كي تشوف تصرفاتهم سيدنا الشيخ تقول هذا والله العظيم نحط في باله أنه نهار شي يموت.
1: لا ما يفكروش في الموت.
0: الظلم وال وما نعرفشني والموبقات كل اللي عملها وتحدي الناس والمجاهرة بالمعاصي يتكبر على الناس موش لنا موش لنا ما جاي الموت بالكل. فمش كون
1: وقت اللي يسمع فلان توفى يقول لك فلان مات الله يرحمه يقول الاخر اللي في جنبه يقول بربي بدل عني السحن فلان مات خليه يمشي.
0: مو خطر تذكروا شوية وتذكروا بغفلته كما يقولوا احنا. ثم من اسباب الغفلة الاخرى كثرة الكلام في غير ذكر الله.
1: والسلام
0: على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله.
1: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في عيوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في عيوبكم كأنكم عبيد فإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية.
0: الحمد لله على كل حال. لأنه كثرة الكلام في غير ذكر الله فما يسأل الناس تلقى يتحدث مناش ساعة وساعتين
1: أي.
0: ويجبد هيك ويتحدث على عرض فلان وفلانة ويقطع وريش كما يقولوا احنا
1: أي.
0: ويغتاب في العباد ولاهي بالكبيرة وبالصغيرة
1: أي.
0: ولا كلمة يقول على ربي ولا بالحق فما موجودين
1: ما يعرفش ربي.
0: هذيك مش باهزة إذا كان يتمادى في الأمر ذي واللي قلبه يغفل ولا يذوب
1: قلب قاسي
0: قاسي هذه
1: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبك. سيدنا يقولك فإن القلب القاسي بعيد من الله
0: بعيد من الله والعياذ بالله. كلاش احنا زاد من وقت لوقت الانسان حتى يبداو في جلسه ولا في قعده سيدنا الشيخ ولا في السهره كي كانوا روحهم يعني كما يقولوا تحدثوا بعده ياسر في امور الدنيويه ما ذي ما يقول لهم لا اله الا الله واحد منهم يقول اذكر ربي مثلا
1: اذكر ربي اذكر ربي
0: في وسط على الاقل يسترجع الانسان ويراجع روحه في بعض الاحيان
1: يرجع ويرجع لربي.
0: باهي سيدنا الشيخ نعمل استراحة صغيرة
1: أي باهي
0: باش نواصل حديثنا على الغفلة. حديث مهم ومهم جدا الغفلة في الإسلام ولو أنه الغفلة صعيبة صعيبة صعيبة وموضوع مش سهل
1: مش سهل
0: مش سهل
1: موضوع الغفلة مش سهل
0: وباش نواصل إن شاء الله بعد حين.

0: نعود من جديد لمواصلة برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة الليمون السير. موضوعنا مهم ومهم جدا، نتحدث على الغفلة والعياذ بالله. الغفلة، الإنسان يغفل على ذكر المولى سبحانه وتعالى، يغفل على الطاعة، يغفل على فعل الغير، ويجي الأجل وهذيك الحسرة وندم. سيدنا الشيخ،
1: إذا كان جي الأجل متاع الإنسان هو غافل عن الله،
0: صعيبة يا
1: سيدي، انتهت مهمته في الحياة الدنيا وفي الآخر.
0: أصعبها،
1: أصعبها
0: إن شاء الله. ربي ديما نبدأ يعني فايقين
1: وحاضرين.
0: أمين يا ربي، أمين. يعني قلنا ما معنى الغفلة من اللول وفسرناها، ثم استشهدنا ببعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة اللي ذكرت فيهم الغفلة. وسيدنا الشيخ قال 35 مرة ذكرت الغفلة،
1: ذكرت كلمة الغفلة في القرآن،
0: في القرآن الكريم. تحدثنا على أسباب الغفلة، كنا قلنا حب الدنيا والجاهل بالله، صحبة السوء، طول الأمل، كثرة الكلام عفوا في غير ذكر الله. توا باش نبينوا بعض صور من الغفلة. توا يقول القائل، يسألونا بعض المستمعين، احنا نسبقوا ديما، خليهمش يسألوا.
1: أيوة.
0: يقول لك باش نعرف روحي غافل ولا مش غافل. أيوة. شنو العلامات؟
1: أعطينا العلامات.
0: هكا ولا سيدنا الشيخ؟
1: أعطينا العلامات سيدي، خلنا نعرفوها.
0: باش يعرف روحه الإنسان. للغفلة علامات وإشارات من خلالها يتعرف المرء على حقيقة نفسه.
1: صحيح.
0: نجم يعرف روحه وراه. أولا التكاسل عن الطاعات، وهذه العلامة من أهم العلامات. يقول عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى إلى آخر الآية.
1: هو شوف الهنية دي علامة من العلامات، كونه هو غافل عن الله وبعيد على ربي. وقتاش؟ وقت اللي يجي الطاعة تلقاه متكاسل عليها. كان زكاة متكاسل عليها ما يحبش يدفع، إذا كان صدقات مضبيه ما يطلع حتى فرنك، إذا كان صلاة تلقاها فادت حتى باش يصلي تلقاها متقلق. الطاعات والعبادات اللي تقربوا من الله وتجعلوا حاضر مع ربي
0: يوخر تالي،
1: يوخر تالي. وقت اللي يبعد على الأشياء هذية ويلقى أمور دنيا ويلقى أمور تقطيع وتاريش، ويلقى معناها قلبات الناس ويكذب على العباد شهادة باطل، ويحسب لهم ويحسد عليهم وشو يعملوا.
0: قولون
1: وقتها هو الأولاني.
0: شفت
1: يجي يقول يولي يركض وقتها،
0: يركض. هو معناها من العلامات الأولى، إنسان باش يعرف روحه يبدأ حتى باش يقوم يصلي يبدا يأجل
1: يودي فادر الروح وطالع.
0: رد بالك هذيك راهو علامات الغفله،
1: من علامات الغفله،
0: ولا باش يصدق
1: الله،
0: ولا باش يعمل يعني طاعه معينه، ولا باش يبر والديه، ولا باش تلقاه يمشي على مضض
1: بالسيف،
0: بالسيف كانه مكرور،
1: كانه مكرور هنا. هذا يلاه
0: هاك، رد بالك،
1: رد باله.
0: ثم من علامات الغفله استصغار المحرمات والتهاون بها.
1: صحيت
0: يعني. هذه نقطة زادة مهمة،
1: هذه مهمة. ثم بعض ناس وقت اللي يعمل حاجة فلانية اللي هي محرمة، ربي يحرمها، يقول لك أنا شو عملت،
0: أنا شو عملت،
1: أنا شو عملت، وشو عملت، محسوب إنه استعمل أكثر مني.
0: يعني شو نعمل قدام ما يعمل غير.
1: صحيت. يولي المحرم اللي حرم وربي ربي ما يحبوش يستصغر، يقول لك سهل
0: كيف
1: هو ان فلان الفلاني يعمل اكثر مني. يعني يولي يواصل المحرم اللي عمله هو ذكا، يولي ما عادش يخاف ربي وما عادش حاضر مع الله، ويولي غافل عن الله.
0: هو سبحان الله المؤمن ديما ذنوبه يراها حاجه كبيره، يعمل ذنب صغير يكبره ويبدا خايف، بينما الفاجر ذنوبه يراها حكايه فارغه.

0: إيهاء والجهر بها.
1: أيوة لي مستنس، هذه لي مستنس معناها موالف يعملها ويرتكب المعاصي، لا ويقول ويعملها قدام العباد، يعملها قدام العباد.
0: ذاك
1: يسكر حاجة شهر قدام العباد ما يهموش،
0: يسرق قدام الناس،
1: يسرق قدام الناس،
0: يعني خلينا نقول
1: قدام الناس،
0: يسب يقول كلام يعني يأذي الناس،
1: ولا يسب
0: سب الجلالة في الشارع.
1: الناس مش خايفة ربي،
0: يقول كلام خايب في يعني وسيلة نقل،
1: لا ليه
0: يسمع الناس الكلام، ماشي باله معناها كل شيء معناها سهل عنده،
1: سهل عنده هذا، لا
0: كل شيء مباح والعياذ بالله، ويسانس يتعود بس الأمر هذاك،
1: يتعود خطراش، خطر القلب قاسي،
0: قلب قاسي. سيدنا يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون،
1: إلا كل واحد رب
0: فما إمكانية باش يرجع، يعني
1: ثم يرجع ما دام إنسان ولا متعمد ما عادش تو شوف الغالطسي شكري ولا الناسي معفو عليه. أما وقت اللي أنت متعمد وتلقاك تحقر أكل الذنب هذاك وتعمله قدام الناس، إذا كان عملته قدام الناس حقرت العباد وتحديت الحق،
0: بالضبط
1: تحديت الحق.
0: وفما الحالة ذي والمشكلة ذي الحقيقة في مجتمعنا، ياسر الناس واللي عادي جدا واللي كلام خايب ولا سب ولا الشتم ولا في الشارع ولا فهمتني، يعني عادي جدا يولي لسانه تعود، ما عاد القلب يموت،
1: خطر القلب مش حاضر مع ربي،
0: تخلى ذاك شق الثنية الغفلة ذاك
1: غافل عن الله.
0: ثم من علامة الغفلة تضييع الوقت في من غير فائدة.
1: أيوة
0: فما شكون تلقاه ساعات وساعات يعديهم يعني في القعاد في القهاوي ولا في الموجون ولا في الملاهي ولا في حاجات يعني فارغة، أوقات وأوقات
1: أوقات وأوقات ساعات رأي.
0: هو غافل وما يعرفش أنه الوقت أغلى ما يملك.
1: صحيت
0: احنا معاش تحدثنا مرة على الوقت سيدنا الشيخ،
1: عند الوقت في ثلاث حوايج شكري. الحاجة الأولى لا يمس بكل، الحاجة الثانية لا يرى مطرش الوقت،
0: مطرش الوقت،
1: الحاجة الثالثة لا يؤخر، ما نجمش
0: تخبي شوية وقت الغدوة،
1: لا قلوا بالله ربع ساعة خليها لي غدوة،
0: مش نرجع لها،
1: نرجع لها ولا صيف ساعة خليها لي الغدوة،
0: مشى مشى،
1: لا تعدات تعدات تكاو مشى.
0: وهك علاش الوقت نعمة وما يضيعوا إلا إنسان غافل،
1: والسلام حافظوا على الوقت، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
0: فما فما في روايه اخرى يقولوا كالسيل لما حال اما فالسيف، على كل حال مثل ذا متداول على يقال كالسيف، اما هو في الواقع يقولوا كالسيل يعني كل كل
1: الواد،
0: كل واد
1: اذا كان بشيء مع تشير
0: مع تشير، واذا كان ما شقيتوش بسرعه يهزك
1: يهزك
0: هذا المعنى. يقول الامام علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه الناس نيام واذا ماتوا استيقظوا،
1: الناس راخدين وقتاش يفيقوا وقت اللي يموتوا، ياسي شكري في الدنيا تلقاه غافل عن الله، راقد يجري في حب المرأة، حب الأولاد، حب الدنيا، حب الملاهي، حب الفساد، تلقاه يلوج كيفاش يشتت فلان فلان، يقلب فلان باش يستغنى فلان، يحسد فلان، يبقى به في كرهبة فلان تتكسر، الدار بتاع فلان تتحرق، هو لا هو تلقاه راقد هنا
0: ويغزر متر قدامه
1: كو هرتاش يفيق وقت لا يتوفى،
0: هذيك الحقيقة وقت أدرك
1: وقت لا يتمد فك الشباير ياسي شكري، وقت لا يتمد ما هو بش يفيق وراه
0: وقتها
1: يفيق في قبره وراه، هذا
0: يعرف روحه أنه مات،
1: يعرف روحه أنه مات وقتها فاق، إيش بش يعمل بعدها ما عنده ما يعمل،
0: ولا عياذ بالله. صعيب الأمر، شفت كيفاش احنا ماشي بنا لعبة،
1: لعبة
0: مش بنا لعبة وشقين ثني شقين الأخلاق كما قال رأسي،
1: لا لا ثاني
0: في خلاص
1: ما دامنا في الحياة نغتنمو نغتنمو راحنا في الحياة ونحضروا مع ربي وما نغفلوش عن الله،
0: ما نضيعوش وقتنا فيما لا يعني،
1: ما نضيعوش وقتنا فيما لا يعني الله فيما لا يعني، لأن تضيع الوقت فيما لا يعني غافل عن الله.
0: يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ،
1: الصحة والفراغ. ترى ما دام أنت ربي يعطاك الصحة ما هكا ولا لا، علاش تخلي حياه بدك الكل كي يمشي في الفساد،
0: في الفساد
1: ما هو اغتنمك الصحة ذا عطاها لك ربي في الطاعات وفي العبادات لذلك الربي
0: وفي نفع الناس،
1: في نفع الناس. الفراغ وقت اللي ربي يعطاك فراغ وانت لبس عليك، وانت لبس عليك ماديا وأدبيا، حاول زاد كيف كيف باش تنفع العباد وتستنفعك الفراغ ذا كيف خليه يمشي في الفضاء.
0: صحيح.

0: الشاعر يقول: تزود من التقى فإنك لا تدري،
1: أي.
0: إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر.
1: أبدا، صحيح.
0: فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من علين حاش حينا من الدهر.
1: ما في الشكرة. شوف، المرض ما يقتلش الشكر، يقتل العمر.
0: العمر،
1: العمر. برشا الناس تلقاهم مرضى مساكن، يعديوا سنوات مرضى،
0: صحيح.
1: لكن ما يموتوش، خطر العمر بيزال. وتلقى واحد لبس عليه
0: غافل
1: ما شاء الله، ولكن غافل عن الله، يلقى روحه تخبط، قال شو؟ قال توفى.
0: قال توفى.
1: أكاو.
0: الغفلة.
1: هذيك غفلة.
0: والله الموقف هذا ديما كي نفكر فيه سيدنا الشيخ، ويحط وحده في القبر. احنا مش باش نرهبه، لكن هذا واقع وجايينه. الانسان يتحط وحده، خاصه الانسان الغافله. ويعمل في الموبقات السبعه، ويظلم في الناس، ويتعدى على الناس، وياكل في رزق الناس، وياكل في الحلال وفي الحرام، وما ما خلي ما عامله، وبخل كل في الدنيا.
1: صحيت.
0: ويجي الاجل نتاعو يتمد غادي، اكل حسره، يبدا يتمنى يقول: يا ربي رجعني حتى دقيقتين.
1: دريش يا ربي ما ترجعوش حتى شيء. تهنئ لهنا التام.
0: تهنيت.
1: وقتها يقول، يمد له الكتاب نتاعه. ما عندك زويس ملاك زاد لهين بيك يا بابا. ما هو كان هو وقت اللي يموت الانسان يطبقوا كسوس كتب هذوكما، وتفضل بيدك، هذوما فعلك، هذوما فعلك، صوت وصوره. قالك توا قبل بالصوت برك، او قبل قبل ثماش
0: صوت،
1: اما تسجيل الصوت
0: توا الصوره،
1: الصوت وصوره، وبعتنا حوايج اخرين. الا هو تلقاه تصويره برك نتاع قبل، يردها تتكلم.
0: تتكلم. هذا لا شيء يصير، يعني العمل نتاعو كل مسجل.
1: مسجل انت، ويمد لك ربي الكتاب نتاعك نتاع الحسنات والسيئات.
0: هو صعيبه، يعني الانسان يتحط ويعرف روحه توفى وما عادش رجوع.
1: ما عادش رجوع.
0: ما صعبها. اني اريك الخم فيها تعبني شويه سيدي.
1: لا بتخممش. اسمع، ما دام قلبك حاضر مع الله، ما هوش غافل عن الله، وانت نعرف قلبك ديما
0: ان شاء الله يا ربي. ما هو ساعات انساني سبحان الله ما له بشر خطا،
1: حتى خطا
0: يغلط،
1: اما شو يرجع الانسان حتى يبعد عن الله شويه، معناها تاخذوا الاولاد وتاخذوا المشاكل، تاخذوا
0: مش حتى الاولاد، حتى المحيطين بيك ساعات بيه. ساعات تلقى الاذى سبحان الله، ما هو باش نبدا نحلوا قوس صغير سيدي الشيخ. ساعات الانسان تقع له اذى من البشر اللي معاه، سواء كان في العمل ولا غير العمل. ساعات سبحان الله، ساعات للأسف ينساق شوية ويرد الفعل
1: أرجع.
0: سبحان الله، الإنسان يرجع ويرجع.
1: وقت اللي بش يرد الفعل، وقت أغفل عن
0: أغفل
1: الله.
0: أغفل.
1: أرجع.
0: مو الشيطان الله يخزي،
1: ما يسم خدمته توا الشيطان هابت ربي لهنا بش يرقد، ما بش يرقد. قالوا بعض من العلماء، سألوهم قالوا: أي نام إبليس
0: يرقد وما يرقدش؟
1: يرقدش في الليل بالمجد. أي والله. أي ثم السؤال هذا
0: سؤال يطرح.
1: قال لهم: لو نام لارتحنا قليلا. ما ارتاحوش بكل
0: ليل ونهار،
1: ليل ونهار يخدم. ايه انت واجب عليك باش تضعفوا، باش تجعلوا قدامك ضعيف ليس. علاش؟ كيف تحضر مع الله انت وما تغفلش عليه، وتحضر مع كلام ربي، وقت اللي ربي يقول في القرآن: ان كيد الشيطان كان ضعيفا. كلمة كانت بل وتو وغدوة.
0: بالنسبة للإنسان اللي
1: أنت تكون أقوى منه،
0: بالنسبة للإنسان اللي ماهوش غافل،
1: ماهوش غافل
0: ديما حاضر،
1: أحضر مع ربي.
0: إيه إن شاء الله على حالة الإنسان يخطئ، إن شاء الله ربي ما يأخذناش على الأخطاء، ويرجع الإنسان إن شاء الله.
1: الغلاط راجع، نعاودها ديما.
0: الغلاط راجع. ثم من علامات الغفلة عدم تذكر الموت والدار الآخرة، كما نحكي في الغفلة تنسي العبد ربه وآخرته.
1: أيوة.
0: يعني الحقيقة الإنسان كيبدأ غافل.
1: أي.
0: حتى كنت كما قلت أنت منذ حين. أي. حتى كنت جبدلوا على الموت ولا الآخرة وكل شيء، أقلب علينا أسحن.
1: أي ما حبش. هذا علاش؟ خطر مواصل الغفلة. خطر لو كان هو يتجمد فكر وقت ذكاء يقول: بالله حدثنا على ربي، حدثنا على يوم القيامة، حدثنا شوية باش نرجعوا إلى الله. أبوه يقول لك: اقلب السحن،
0: اقلب السحن،
1: اسخيله السحن متاع ما كنت غني، اقلب السحن.
0: ولا سحن من أقلب عليناي الموضوع، أقلب حتى
1: الموضوع،
0: حط برا سحن ماكل، بدلي الأكل وبدلي الأهلة. فما الآية ذي الحقيقة مرها ما نعرفشك، معناها تثير في الانسان شويه، بالنسبه للانسان عنده قلب مش غافل.
1: أي.
0: يحسها. أي. وقران ربي الكل في
1: كل صحيت، يعطيك الصحه،
0: كلام يعني نقول منزل مما لا شك فيه.
1: تبارك الله عليك بهالكلمه اللي قلتها تو.
0: اما الايه ذي ساعات الانسان ما نعرفش، يعني الانسان تاثر فيه شويه،
1: وهي
0: يقول عز وجل: وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أنا مشي وحيدة وحيدة. وجاءت سكرة الموت.
1: سكرة الموت.
0: بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
1: وقت اللي بلسان جي وقت الموت راهو باش جي سكرات الموت.
0: باش يعرف روحه باش يموت معناها.
1: باش يموت يعرف روحه باش يموت. باهي.
0: ذلك ما كنت منه تحيد يعني شو معناتها؟
1: معناتها هروب.
0: كنت قبل هارب وتلهي روحك.
1: لا ما ثماش وقتها جات سكرة الموت. لا ما تحيدوش سكرة الموت.
0: لا كنت خايف منها معناها جات.
1: لا وصلت. اي
0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
1: صحيت ونفخ في الصور لان الصور يا سي شكري المكلف به سيدنا اسرافيل عليه الصلاه والسلام ملك من الملائكه المقربين لله وينفخ ثلاثه نفخات نفخه الصعق
0: باش كل معنى الارضي
1: بشوي نفخه الفزع قبل تفزع الناس, وبعتلي نفخه الصعق الموت الكل
0: هذوما اللي لحقوا على يوم القيامه
1: على يوم القيامه ونفخه البعث يوم القيامه في الحشر تقوم الناس الكل الحساب.
0: الفتره ذيك ما بين الانسان يموت ويوم القيامه ما يدركاش كان يوم يرون يبلث الا عشيه او ضحى يعني لمح البصر. علاش جات هنا وجاء سمحني سيدنا الشيخ وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ما كنت منه تحيد ونوفي خف شقيقه يعني كانوا مش
1: تو في جره بعض
0: ما يحساش حس كانوا في جره بعضه.
1: خاطر الانسان وقت اللي يموت مثلا في 2025 يوم القيامه مثال باش تجي نهار 3000 مثلا اكل فتره ذاك ما يفيقش
0: ما خاطر
1: ميت يعني. هو ميت. هو يلقى روحه مات جات النفخه
0: بالضبط هكا جات واو وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد.
1: يا بابا كل نفس يجي سائق وشهيد. الملائكه اللي قاعدين يكتبوا عليك منا ومنا يبداوا يددشوا فيك
0: ومنا يسوقوا فيك وشاهدين عليك
1: يا ربي هذا هم الكتب متاعو.
0: لقد كنت في غفله من هذا
1: او قال ربي في الخطاب وقتها لقد كنت في غفله من هذا
0: الى اخر الليل.
1: انت وقفك شيء هذا التو اللي كنا نتحدثوا عليه كنت غافل عليه. علاش غافل عليه؟ خاطر القرآن كل قال عليه. أنت ما سمعتش قرآن، ما سمعتش تفسير كلام ربي، ما مشيتش صليت، ما سمعتش الشيء اللي تحضرك مع الله حتى جاتك الموت وجاتك الصاعقة وجات صيحة وجات نفخ في الصور والدنيا كلات معك.
0: والله يا سيدنا الشيخ أنا بستحضر حاجة فقط ومحالة
1: يعني أنت خفت من الآية دي؟
0: شنو تخوف؟
1: الإنسان
0: لا تخوف الإنسان سبحان الله فيها رهبة في الإنسان كي يحسها بالحق ويحس كأنه عايشها. الإنسان
1: يعيش الإنسان تحبش ترتح روحك.
0: أحضر
1: مع الله
0: أكو
1: ما تغفلش عن الله تمت الخرف.
0: أما في خضم الأمر ذي كله والله نستغرب الإنسان خاصة الغفلة فما يعني خلقوا شكل من أشكال الغفلة. إنسان لا يأكل رزق والورثة متاعه ولا ما يورثش ولده ولا أخوه يدور على أخواته في الميراث ولا يأكل عرق الناس بربي فاش قاعد يعمل هذي.
1: هذوما ياسي شكري الحديث هذايا راهو صعيب ياسر. يلزم الناس تفكر روح الراو الموت سيف مسلط على رقبيه وما تعرفش على السيف ويهبط وقتها. لقد كنت في غفلة من هذا
0: على شبر الرزق
1: اي
0: وعلى زيتونتين
1: اي
0: وعلى من شوية في الأرض شبرين في الأرض
1: اي
0: يأكل متاع الناس
1: اي
0: ويلقى روحه ممدود تحت التراب
1: أي.
0: ويرصيح وقت يشوف
1: وربي جاو يسيبوش.
0: وين العبادة ذي
1: شو يقوله؟ لقد كنت في غفلة من هذا.
0: كنت
1: غافل عن الله. ولهذا اش تعملوا؟ ما وش رزقكم؟ رزق ربي كما قلت انت. هالمشكل بتاع الورثة اعطيه لاخواتكم وبنات نساء والرجال اعطيهم حقهم كما قال ربي. مش رزقكم ما هوش رزق حتى واحد. هذا كان رزق ربي وقسمه ربي في القرآن. ولهذا أعطيه أكل ورث وأكل
0: الحواجة
1: أرجع الربي فيها.
0: أخلصوا في الدنيا خير ورد بالكم
1: قبل الآخرة وما تكونوش غافلين عن الله. أعطيه بتاع الناس يلك ليه تعرق الخدام زاد كيف امشي خلص روحك منه. ما كانش ربي يقول لك لقد كنت في غفلة من هذا وانت ماشي.
0: ما الامر مش سهل يعني الانسان يحسبها كلعبه. اي يمشي خلص روحه من توا ورد بالك
1: توا
0: ما تعرفش عليها
1: ما تعرفش يا ودي في لحظه
0: معناها توا نتصور سيدنا الشيخ فما ناس توا يعني تحت التراب
1: اي
0: وقاعده تعذب من العمل نتاعهم
1: مؤكد هذا القبر سيدي النبي يقول القبر حفرة من حفر النار وإلى روضة من رياض الجنة راه.
0: ويتمنى يقول يا ليتني نرجع للدنيا ورزقي كل نعطيه لكم ما حاشيش خذوه الكل
1: ما عادش ما عادش يا سي شكرا.
0: والله والله والله واحد كي يتفكر هكاك ويتمع الكلام هذايا
1: ما دامك انت في الحياه معناها يعيش في الحياه كما يرضي الله
0: عابر سبيل
1: وحاضر مع الله ما تبعدوش على ربي ما تكونوش غافلين عن الله في الحياه الدنيويه والحياه الاخروي كيف كيف
0: باش نختموا سيدنا الشيخ لما حلم ما عادش وقت اما
1: في الوقت يا اخي
0: اي احنا توا مخاطر الغفله تجلب الشيطان وتسخط الرحمن كما قلنا الانسان الغافل غضب ربي تنزل الهم والغم في القلب وتبعد عنه السرور الانسان الغافل سبحان الله يولي ما ديما يجري وهمه في الدنيا
1: يا ودي يجري ونهات وما ينجمش يلحق
0: وتورث العداء والبغضاء
1: فيش كلام
0: الناس كل تتعارك تولي على خاطر فهمني واحد ياكل في الاخر
1: اسمع والناس كل كاي يمشي ويخليوه
0: هذيك المشكله
1: الناس كل تمشي وتخليه
0: الهز مع واحد حاجه
1: يتعاركوا على ارض يتعاركوا على هنشير يتعاركوا على زيتون على دار على فيلا
0: هو غافل
1: كذا هما غافلين الزوز
0: لا ويحلفوا والله لمن دخلك الفين والله لمن رجع لك والله لمن دخلك الحبس والله والله والله ويحلفوا مثلا الناس كل مشات وخلاته
1: اسمع الدار اللي تعاركوا عليها وحلفوا عليها طبقات موجوده وهما الكل كلاهم التراب وكلاهم السافي
0: والله
1: تعرف هذه كلاهم السافي كلاهم السافي كلاهم التراب مشوا ارواح
0: خلنا نختموا ببعض النقاط الايجابيه الانسان اللي يسمع فينا وقال والله انا عملت العمايل هذيا ونحس بروحي غافل كيفاش نعالج روحي
1: صح الدواء موجود راه كل شيء موجود
0: اولا يحاول يذكر المولى في كل حال
1: صحيت
0: ديما ذكر ربي
1: ذكر ربي قبل كل شيء والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ربي يقول في القران
0: ثم قراءه القران مهمه جدا ما يغفلش على قراءه القران من حين لاخر
1: القران راهو اسمع واعظ وعظ السيد النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم واعظين الصامت وناطق الصامت هو الموت والناطق هو القرآن
0: هو القرآن ثم الدعاء والتضرع لله يدعي إنسان حتى يحس بروحه غفله اللي يحس بروحه يعني قلبه بداي
1: ملت شوية تلفت شوية ربي وبركه
0: وسهل ربي يهديني وبعد عليه الشيطان
1: إن شاء الله
0: التوبة ما يخدش يسوف يعني يقول تو تو تو تو تو في وقتك
1: والتوبة ما يتوبش مع ربي يا ولدي
0: مع العباد يصلح معناها
1: أرد بالك هذه ضربة وخيك
0: يظلم الناس ويعفروا كلاهم ويكلم حقهم مش يطلب السماح
1: يمشي ويصلح وضعيتك كو مع العباد
0: تو قبل الغدوة اليوم قبل الغدوة
1: يا ولدي في اللحظة هذه ما تعرفش على السيف تو يتسلط عليه تو
0: ثم المحافظة على الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين
1: لم يكتب من الغافلين هورا قالها سيد النبي صلوات فريضة مش تلقى الجوامع فارغة والقهاوي مليانة يا سي شكري
0: للأسف
1: القهاوي ملاية الجوامع تو موجودين الجوامع تبارك الله مو في كل بقعة لكن ادخل الجامع تلقى نهايته صف صغير ولا زوز من الناس يصلي وراء الإمام
0: صحيح
1: اطلع القهوة البرة تلقاها مليانة
0: يودي كاتب عليك ربي ما نجمش تمشي الجامع تصلي حتى في دارك المفيد يودي في دار مفيد صلي
1: ما يصليوش حتى في الدار
0: ما يصليوش هذيك المشكله وين غافلين
1: الناس الانسان بعض الناس تلقاه عاجز ولا حاجه ولا يصلي في الدار صلي اقل شيء اما الناس ناقصين راهو في الصلاه رد بالك لا في الدار لا في الجامع
0: فما ناس الناس
1: شوف القهوي بلاد تلقاها قريه فيها اربع من الناس تلقى فيها 10 قهوي
0: 10 قهوي
1: و10 قهوي ملايه
0: ملايه
1: ملايه راهو
0: يجي مع قبل المغرب شويه تو في الصيف في العشيه
1: يا ربي يعرفوا ايش فيه
0: شنو الكلام هو الملاي والقاوي
1: والقمار والهو
0: خلينا من القمار والخوض في اعراض الناس وانا مخي ما نقعدش نقعد في المقهى ونعرف
1: القهوه قاعدين يتعبدوا
0: وساعات السب وساعات تسمع الكلام البذيء
1: كل شيء
0: بالله كان استغفر الله يا ربي يقولوا كان قاوم سيدنا
1: اي
0: ونقول يجي شوف امتك هذوم هم امتك ولا ما يقبلهمش اكيد
1: ما يقبلهمش
0: صلى الله عليه وسلم لا لا الله يعرفوا بالكلام مبارك
1: لا لا
0: والله موضوع صعيب سيد الشيخ ويستحق حصص وحصص على الغفلة هذه صعيبة الغفلة احنا بكنا الحقيقة غافلين كان مش ياسر شوية
1: نرجع إلى الله
0: نرجع إلى الله
1: رجوع إلى الحق فضيلة
0: وإن شاء الله ما تغرناش الحياة
1: تغرناش
0: الدنيا
1: ما دائما متوجهين مع الله وحاضرين مع الله نبعدوا عن الغفلة والسلام
0: إن شاء الله ما نكونوش من الغافلين بإذن الله وربي يحفظنا إن شاء الله ويسرنا
1: آمين
0: سيدنا الشيخ يعطيك صحة وربي يبارك لك في صحتك
1: يعيشك وبارك الله فيك والآن نستأذنكم في الانصراف وقل لكم إلى اللقاء
0: إلى اللقاء مع التحية للزميل نجل عطية بن محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: أنوار من الكتاب والسنة أنوار من من الكتاب والسنة.
3: أنوار من الكتاب والسنة، آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ منور المداني.

0: سور السيف الجم سيدي علوان علموجة 95.7
1: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. نور السبيل.
2: تمام العشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر غنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ تم تسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة أزيد من 10,800 طفل وشاب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تناهز 6 ملايين دينار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال أنه لا يرغب في الاجتماع مع إيران، وأن الإيرانيين هم من يريدون ذلك ويتوسلون لإبرام اتفاق على حد تعبيره. من جهته قال قائد القيادة المركزية الأمريكية أنهم أعادوا 75 سفينة حاولت خرق الحصار البحري على إيران. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن الحرب على إيران أدت إلى أزمة مالية حادة لدى البحرية الأمريكية، لدرجة اضطرتها إلى إعادة تحويل أموال بينها مخصصات لرواتب الموظفين من أجل تغطية تكاليف العمليات القتالية. قال وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفا أن إيران لم تنقل أي كمية خلال الفترة نفسها. نفى أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني صحة التقارير التي تتحدث عن مؤامرة محتملة لاغتيال بارون نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأصغر. وكان التلفزيون الإيراني الرسمي أعلن الثلاثاء الماضي عن رصد مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يتمكن من قتل بارون نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

الطريق. زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

رباه رباه جئت إلى علياك معترفا بما جنته يدي أو زلة القدم، فجد بعفو إلهي أنت ذو كرم، فكم مننت على العاصين بالنعم، واختم لعبدك بالحسنى فليس له سواك ينقذه من موقف الندم. صلى الله على طه وعترته ومن قف الإثر من عرب ومن عجم.

0: بسم الله والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله. مرحبا أحبتي في الله، صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. طريق اليوم الجمعة 28 من أوت للعام 2026 ميلادي، الموافق للخامس عشر من ربيع الأول للعام 1448 هجري. هذا الطريق يأمنه لنا تقنيا زميلنا ولي زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا تحية ليه، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، أميمة في تأمين البث الرقمي لحصة اليوم على موقع اليوتيوب والفيسبوك. في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتيوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا.
0: وعليكم السلام، كيف الحال دكتور؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: طيب، اليوم سنتحدث في موضوع السعادة الحقيقية في الإسلام. السعادة الحقيقية في الإسلام باعتبارها هي طمأنينة القلب، هي راحة البال، هي أيضا الحديث عن انشراح الصدر بقوة الإيمان والرضا بقضاء الله. هذه السعادة الأكيد ليست مرتبطة مثل ما يذهب الظن بالبعض أنها مرتبطة بجمع المال أو بالمتاع المادي الفاني، وإنما هي مرتبطة بحياة طيبة يحصل عليها المؤمن بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وبالتالي الفوز بالجنة في الآخرة. السعادة الحقيقية في الإسلام.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. إذن السعادة أيها المستمعون الكرام هي المطلب الأسمى والقاسم المشترك الذي يسعى إليه جميع الناس عبر مختلف العصور قديما وحديثا، وستبقى كذلك مطلبا أساسيا لكل إنسان. لأن السعادة هي التي تحرك إرادة الإنسان وتوجه أفعاله في الحياة. لكن رغم وجود هذا الإجماع على طلب السعادة، فلا وجود الإجماع على مفهومها، يعني مفارقة. كل الناس تطلب السعادة، ولكن لكل سعادته بحسب ما يفهمها. فهذا مفارقة، يعني مثير الجدل، الاختلاف الجذري بين الناس في مفاهيم السعادة. هذا كتمهيد، يعني ليس من فراغ ناشئ، وإنما هو يعود إلى أن السعادة ليست شيئا ماديا نحصل عليه، مش حاجة هيك تطلبها تمشي توصلها تشد الصف تشد الصف مش تاخذ السعادة وتاخذها، وإن كنت وشد الصف كيف تاخذ استيكة ما يسمى السعادة،
0: قمة السعادة
1: في مواضيك وضعيات،
0: يعني إن شاء الله تكون وضعيات ظرفية ومؤقتة إن شاء الله.
1: إذن ينبع اختلاف الناس في مفهوم السعادة إلى أنها ليست قابلة لأن تقاس بمقياس موحد. السعادة هي حالة وجودية وجدانية،
0: هي
1: معقدة ترتبط بمفهوم الإنسان للوجود، مفهوم الإنسان للكون، مفهوم الإنسان للحياة، إيديولوجيته، رؤيته للعالم، ورؤيته لما بعد العالم. فاختلاف الناس في تحديد مفهوم السعادة هو انعكاس لاختلافهم في الإجابة على لماذا خلقنا، ما هي هذه الحياة، ما الغاية من هذا الخلق. فمنظومات مثلا الذين ينظرون إلى الحس فقط وينحيوا المعنويات يرون سعادتهم منحصرة في الحصول على المحسوسات كاللذة، والذين لهم يعني تجليات روحانية فكرية، هناك من يرى السعادة في عقلانية، هناك من يراها روحانية. هذا ما سنراه بشيء من التفصيل، ولكن نبدأ بالتأصيل الدلالي والمعرفي
0: لمفهوم
1: السعادة في الحقل القرآني وحتى في الحقل الفلسفي باختصار بطبيعة الحال. عندما ننظر إلى القرآن ونرصد هل وجدت فيه كلمة السعادة، نجدها في الحقيقة ذكرت مرتين، في فمنهم شقي أو سعيد، يعني ثم نجد في آية قرآنية فأما الذين سعدوا عنك يوم يأتي بالضبط يوم هذه في سورة هود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد من هنا ورد السعادة في سياق الأخروي. في الآية الأخرى الفعل مبني للمجهول وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. إذن اللفظ الصريح للسعادة ذكر في القرآن في سياق المآل الأخروي. هذا يعطينا مبدئيا دلالة لغوية بأن السعادة المطلقة والسعادة الخالصة التي لا تعب فيها ولا ظمأ ولا مشقة إنما توجد في
0: الآخرة.
1: في الآخرة يعني
0: ذكرتني بسؤال توجه به إلى الإمام أحمد بن حنبل.
1: نعم.
0: متى يرتاح الإنسان يا إمام؟ فقال يشعر بالراحة عندما يضع
1: قدمه في الجنة. فهمتني؟ نعم. وصف الله تعالى الفاكهة في الجنة هكا ولا في سورة الواقع بأنها لا مقطوعة ولا ممنوعة.
0: ولا ممنوع.
1: سبحان الله عكس ما في الدنيا. أخبرك ما لها لا مقطوعة ولا ممنوعة. أولا الجنة التي وجد فيها آدم برغم كثرة ما فيها منعت منه شجرة قالوا لا تقرب هذه الشجرة فكان يقول لك غديكايا غديكايا فماش حتى شجرة ممنوعة ولا مقطوعة ما فماش فقدان لأي شجرة من الأشجار غديكايا كل شيء متوفر الحمد لله. شكرت يا عد خويا
0: لكن ذكرت أنه مفهوم السعادة اقترن بالحديث عن الحياة الأخروية لكن لا يعني
1: لا هذا لا لا هذا هذه قلت نعم كلمة السعادة
0: كلمة السعادة لكن كلمة في السياق السعادة. لا يمكن يعني القرآن والإسلام تحدث أيضا واهتم بحياة الإنسان الحياة المادية
1: في خصوص كلمة السعادة
0: عندما مثلا السعادة الحقيقية يعرفها القرآن تحديدا في قوله في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة يعني
1: ليش معناها خليك نمشيو في الترتيب. قلت لك لفظ السعادة سعدوا سعيد
0: ضد الشقاء
1: لكن الدلالات التي تدل على السعادة كثيرة في القرآن منها الآية هذه حياة طيبة كلمة الحياة الطيبة هي مدلول من مدلولات السعادة كلمة الفلاح كلمة الفوز كلمة الطمأنينة كلمة السكينة كلمة الرضا
0: كلها مرادفات
1: كلها يعني هي تدل على السعادة وإن كان كل كلمة
0: صحيح تختص يعني بمفهوم
1: تجمعها دلالي. كلمة الحياة الطيبة يعني مثلا الفلاح هو لغة انشق الأرض فلحها شقها يدل على البقاء والظفر وإدراك البغية الفوز فوز معناه هو النجاة من الهلكة وإدراك الخير عنده هنا يحمل الفوز يحمل دلالة الظفر بعد معاناة اللي يفوز توا باستكمال يتسمى سعيد لأنه فاز
0: مركز على المبرشة
1: ما خطر ما خطر توا هذه هي الموت هذه هي ما يسمى بالتون تحت عليها السعادة المرتبطة بتفاصيل الحياة
0: اليومية
1: بتفاصيل الحياة اليومية
0: وكم هي قاسية هذه التفاصيل
1: وعندك الطمأنينة من اطمأن تدل على سكون القلب
0: ألا بذكر الله تطمئن القلوب
1: وعندك السكينة السكينة تدل على الثبات والوقار بعد الانزعاج هدوء داخل الرضا ماله الناس قلت عكس السخط
0: سخط
1: يدل على قناعة النفس وموافقتها وتقبلها لما يقع فما كلمة الفرح
0: صحيح.
1: فما كلمة السرور فما كلمة البشرة
0: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم
1: انشراح يعني كلها تصب في نهر الطمأنينة الإنسانية لكن كيف نمشي للسنة نلقاه السنة صرحت بلفظ السعادة
0: موجود.
1: في عدة أحاديث ولكنها مرتبطة بالحياة الاجتماعية من سعادة المرأة الصالحة والمذكورة نرجع لها
0: عن السعادة سنتحدث أيضا سنتحدث عن ركائز السعادة في الإسلام
1: أي مش نعمل شوية مقارنات مع الفكر اليوناني والفكر الغربي
0: وما ظهر السعادة
1: على القرآن. كنا
0: ثم بعد ذلك نحاول أن
1: نربطها بالواقع،
0: أن ندخل لا إلى الطريق إلى السعادة من أين يمكن ذلك. إذن مرحبا أهلا وسهلا بالجميع في المتابعة والاستماع. عن السعادة سنتحدث وأسعد الله أيامكم جميعا. سنتحدث في زاد الطريق لهذا اليوم. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: نواصل المستمعين الكرام الطريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا في مفهوم السعادة الحقيقية في الإسلام. إذن بعد هذا المدخل اللغوي الاصطلاحي،
1: وأيضا حتى لو كان
0: لك إضافة تفضل
1: نمشي شوية هيك مفاهيم السعادة في القديم وكذا، ومعنى نربطها بالواقع وندخل نتعمق في السعادة بالمعنى القرآني في السنة وفي معناها توا في كلمة السعادة بالفرنسوية يسموها يقولوا البونور، لكن هي في أصلها مع أرسطو تعرف أصلها اللغوي عشان الترجمة كانت بعيدة، هي يسموها الإيدايمونيا. الإيدايمونيا يعني تعني كما نقولوا احنا الحياة الفاضلة أو الازدهار الإنساني، ترجمها بكلمة البونور. المهم في الحداثة الغربية يعني وصعود الفلسفات المادية، قاموس الغربي شاهد تحول جذري في تعريف مفهوم السعادة، والتي السعادة كمنفعة كلذة مفهوم الرفاهية كذلك في أزمنة الحداثة هيمن مصطلح الرفاه ليصبح كأنه المرادف العلمي والحقيقي
0: للسعادة
1: هو مصطلح فيه شحنة دلالية ترتبط ارتباط كبير بالراحة الجسدية والوفرة المادية والإشباع الاستهلاكي. المهم
0: هو أعتقد في نفس السياق التعريف الأرسطي عندما يعتبر أن السعادة هي مرحلة من مراحل الرفاهية،
1: هي فضيلة عقلية.
0: نعم.
1: السعادة في المفهوم اليوناني مرتبطة بالأخلاق في النسق اليوناني،
0: ومرتبطة
1: بالازدهار عقلي كفضيلة عقلية،
0: وهي يمكن أقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من فهمه للوجود.
1: وفما في النسق اليوناني كذلك ما يسمى بالأبيقورية السعادة كلذة، لكن مو أبيقورة وما يقصدش اللذة المادية، اللذة الروحية كذلك. المهم التطور ذا يصطدم كما سلام مع الحق مع المعجم القرآني اللي بيناه أنه يميز بصراحة بين المتاع اللي هو قابل للذة والمنفعة المادية وبين السكينة والحياة الطيبة. مش لازم طبعا نقعدوا نستعرضوا السعادة عند الفلاسفة اليونانيين والسعادة عند الفلاسفة المسلمين، تحتروا وكتبوا كيمياء السعادة، غزالي كتب ابن سينا، الفارابي وتكلموا عن المدينة الفاضلة وتكلموا عن الأخلاق وعن القيم، وحتى علماء الكلام تكلموا على التحسين والتقبيح والقيم والواجب. هذه تفاصيل ما نخوضوش فيها. عند الروحانيين أو العرفانيين تكلموا على مفهوم السعادة بوصفها يعني تحرر النفس من الضغوطات الأنانية والمحبة الإلهية والاتصال بالذات الإلهية. وابن خلدون تحدث على السعادة أعطاها بعد اجتماعي مثل في الانسجام وفي التعاون الاجتماعي وفي الحضارة يعني والتآلف التآلف البشري. كيف نمشيو توا ننظروا للواقع، لو كان نمشيو توا للمجتمع الغربي ونحاولوا نعملوا ما يسمى برصد للواقع، نسأل الناس تمثلات السعادة في الواقع الاجتماعي مثلا في الواقع الغربي تمثلات السعادة أكثرها بين الوفرة المادة وشقاء الروح. عندك الدراسات الاقتصادية والاجتماعية تثبت أن هما ما تحدثوا عنها هو المجتمع الاستهلاكي، الوفرة وكثرة الاستهلاك هي تتمثل في قمة السعادة، لكن أثبتت كثير من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية أن ارتفاع الدخل القومي والوفرة المادية في الدول الغربية لم يصاحبه بعد حد معين أي ارتفاع في مستويات السعادة المبلغ عنها من قبل الأفراد. يعني المادة تمنع الشقاء المادي لكنها لا تشتري السعادة. فما تقارير عالمية متاع منظمات دولية تعمل في تقارير على السعادة في العالم. شنو هي مؤشرات السعادة في التقارير الغربية؟ الناتج المحلي القومي، حرية اتخاذ القرار، متوسط العمر. رغم أن الدول الإسكندنافية كما فنلندا والدنمارك في قائمة هالمحرار السعادة ومقياس السعادة تكشف لنا الإحصائيات الصحية الموازنة أن هذه الدول تسجل نسبا مرتفعة جدا في استهلاك مضادات الاكتئاب وفي حالات الانتحار والعزلة اليومية. فما ما يسمى حاليا أو في هذه الأيامات هالفة العصر هذا السعادة الاستعراضية. إيش معناها؟ بسبب سطوة وسائل التواصل الاجتماعي تحولت السعادة إلى تمثلات الشباب الغربي إلى أداء استعراضي يقاس النجاح بحجم التفاعل الوهمي هكي جيب فهمتني مما ولد أجيالا تعاني الاغتراب. في الواقع العربي والتونسي بصفة عامة ما زال فما نوع من أفهم هكي التمزق. كيف نعمل استطلاع للشباب وللناس نلقاه كالتمسك بين المرجعية الدينية والتقليدية وضغط النموذج الاستهلاكي الغربي. مازال فما شوية القيم في المخيال الشعبي التونسي والعربي. السعادة مرتبطة بالستر ببر الوالدين بالقناعة باللمة العائلية بالتضامن الاجتماعي. هذا يتسمى المخزون القيمي اللي مازالت عنده بقية باقية في مجتمعنا اللي يمتص شوية هك الصدمات اللي نعيشها في الواقع. لكن ولتنا توا ما يسمى بالاغتراب أو بتوهم السعادة عند الآخر بفعل العولمة وانسداد الأفاق في المجتمعات العربية الأفاق الاقتصادية خاصة وتسربك النموذج المادي إلى شرائح واسعة خاصة عند الشباب. ولت السعادة تختزل في النجاح المادي الفردي في سيارة في دار الفارهة ونجتك الهجرة والبحث عن السعادة في الفضاء الأوروبي وجتك الحرقة والمهم مؤشرات جودة الحياة بسبب الضغوط الاقتصادية منخفضة كثيرا في العالم العربي وفي الواقع التونسي. طيب مش ننتقل للقرآن.
0: طيب الأكيد هذا هذه تطبيقات يمكن الفلسفة المادية ويمكن علم الاجتماع الثقافي في حديثه وفي تعريفه عن في تعريفه للفلسفة للسعادة عفوا. لكن عندما في الضفة الأخرى الأكيد هناك التفسير أو التطبيق الروحي أو الديني أو الإيماني. دينيا ركائز السعادة لها نقاط عديدة. لا يمكن الإنسان أن يكون سعيدا إلا إذا توفرت هذه الشروط. أعتقد من أبرز هذه الشروط هو الإيمان والتوحيد.
1: آمين.
0: عندما يعرف الإنسان الله سبحانه وتعالى ويسعى ويتقرب منه ويمتلئ قلبه أمنا وسكينة الأكيد هذا مصدر من مصادر السعادة. العمل الصالح أيضا الطاعات والتقرب إلى الله كلها تثمر رضا نفسيا عميقا وتثمر السعادة. الرضا والشكر عندما ينظر الإنسان إلى ما أتاه الله ويشكره على نعمه الظاهرة والباطنة هذا يكون يعني شرط من شروط السعادة ومن أسباب السعادة. أن يصبر الإنسان عند الابتلاء أن يتعامل مع المصائب باحتساب ورضا كل أمر المؤمن فيه خير. أعتقد أنه في هذا الجانب الإسلام اهتم بالركائز الأساسية لهذا التعبير وهذا الانعكاس الفيزيولوجي النفسي لمفهوم السعادة في حياة الإنسان.
1: يعني هذا الإطار العام الذي قدمته سيادتك للموضوع السعادة في المفهوم القرآني نجد أن القرآن في الحقيقة هو لم يقدم كتعريف مجرد للسعادة على طريقة الفلاسفة. ما قالش السعادة هي كذا وكذا ولكنه يطرح رؤية للعالم رؤية متكاملة كما يقول مبنية على الإيمان والصبر اللي ذكرتم. لكن الرؤية المتكاملة تعيد صياغة وتنظيم علاقة الإنسان بذاته وبالله وبالعالم وبالمجتمع وتتوزع الرؤية على مسارين متكاملين. فما الحديث عن السعادة الأخروية ثم السعادة الدنيوية. السعادة الأخروية هي الخلود يتحقق الغاية الوجودية كما الآيات ذكرناها سابقا وأما الذين سعدوا يعني تحرير الإنسان من استبداد الحياة السعادة الأخروية المطلقة التي لا تعب فيها ولا يعني هي تحرر الإنسان من أكل الاستبداد اللحظة الحاضرة. في السعادة الدنيوية في النص القرآني تركز على البعد النفسي كما ذكرت، والروحي سكينة والحياة الطيبة. هذا ما يعنيش إرجاء السعادة إلى الحياة الأخروية، لا، فما سعادة مطلوبة في الحياة الدنيا. الشرط الأساسي الأول كما قلت هو الإيمان والعمل الصالح، وذلك قصدت الآية القرآنية الشاملة اللي في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا، حياة طيبة يعني حياة سعيدة. من الإيمان ثم العمل الصالح، يعني الحياة الطيبة ليست بالضرورة الغناء الفاحش، لا، هي الرضا، هي القناعة، هي توافق حركة الإنسان العمل الصالح مع مراد الله تعالى. هذا يقضي على كما يسمى بك التمزق النفسي. ثم كذلك الذكر بوصفه علاجا للقلق الوجودي، في مواجهة القلق الوجودي اللي يفتك الإنسان. القرآن يقدم الذكر كآلية من آليات السكينة والطمأنينة. ألا بذكر الله
0: تطمئن القلوب،
1: تطمئن القلوب. السعادة الدنيوية عندها بعد اجتماعي. القرآن ما عرفهاش بأنها سعادة فردانية منعزلة اللي تروج لها الحداثة. يربط استقرار الفرد باستقرار المجتمع. عندك التراحم والإنفاق آلية من آليات التوازن القرآني. مش شعر أن القرآن الزكاة ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. الأسرة هي حاضنة أولى للسكينة. ومن آياته هاي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الميثاق الغليظ هذا هو النواة التي تنقل القيم وتحمي الأجيال من التشرد الروحي. فما الأمن المجتمعي، هذا يعني الآية القرآنية: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
0: وأمنهم من خوف.
1: وأمنهم من خوف، يعني لا يمكن الحديث عن عمران بشري أو عن حياة طيبة في مجتمع ينهشه أو يرعبه الخوف وشظف العيش الشديد. من هنا هذه بصفة عامة، يعني كما قلنا احنا القرآن، ولكن كنا ناخذ
0: أسباب السعادة.
1: نوقف شوية عندك الآية السورة القصيرة والعجيبة اللي قال فيها الشافعي: لو تدبرها الناس لكفتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
0: وتواصوا بالصبر.
1: هذا نجم نصف بأنه قصر السعادة الرباعي.
0: صحيح، وخاصة أنه هذه الصورة تستحق منا أن نقف عندها، لأنه هناك بعض التفسيرات البعيدة كل البعد عن الأصل الثابت لهذه الآية. إذن مثل ما ذكرتم أسباب السعادة التي تتحقق بها الحياة الطيبة في الإنسان ويشعر فيها بالسرور والابتهاج، نذكر الإيمان والعمل الصالح.
1: أربعة.
0: الإيمان والعمل الصالح، أن يحسن الإنسان إلى الخلق بالقول والعمل وبالمعروف. ذكرت الإكثار من ذكر الله، الاعتماد والتوكل على الله. هنا عندما يقول والعصر، الله هنا يقسم بالعصر،
1: يقسم بالزمن،
0: ويذهب في ظن البعض أنه العصر هو الوقت بين الظهر والمغرب.
1: هناك من قال ذلك،
0: ولكن أعتقد العصر هنا يقصد بالله العصور على امتداد
1: المقصود،
0: على امتداد يعني التاريخ الزمني.
1: العصر هي كلمة شاملة
0: صحيح
1: تشمل الزمن كله.
0: نعم، يعني انظر الإنسان في خسر على امتداد تاريخ الإنسان،
1: تشمل الزمن كله
0: صحيح،
1: وتشمل زمن النبي اللي هو أفضل العصور.
0: نعم،
1: وتشمل
0: كل الأزمنة
1: حتى هك الزمن اللي بعد العصر. يعني عليش؟ لأنه كلمة العصر مأخوذ من إيش؟ سبحان الله، مأخوذ من
0: عصرة. عصرة. فعل عصرة.
1: علاش هو سمي كل آخر النهار عصر؟ يعتصر النهار.
0: النهار.
1: ولماذا سمي الزمن عصرة؟ لأنه يعصر الأعمار ويعصر الأجيال ويعصر الحضارات والدول، ولا ثبات لشيء.
0: صحيح.
1: فكل شيء معصور. كما قال صاحب، قال إني أعذر صاحب الثلج الذي يبيع الثلج في يوم حار كهذا.
0: صحيح.
1: والثلج يذوب، ارحموا من رأس ماله يذوب. نحن لنا رأس مال، ورأس المال هو العمر، وهو يذوب
0: يتقلص.
1: فنحن نخسر كلما تقدم من الزمن، كلما خسرنا من عمرنا ساعات وأياما وسنوات. نعم. إن الإنسان لفي خسر، لفي خسر هذا الشقاء.
0: نعم. يعني هو قدر مقدر الإنسان
1: هو يشقى. الشقاء، ولكن سبحان الله يعني
0: إلا استثناء هنا.
1: الاستثناء لا يجي الاستثناء إلا هنا السعادة. نعم. قصر السعادة الرباعي بدي. نعم. بركنين هما الحقيقة، هما أربعة.
0: نعم.
1: فما الركن المعرفي يشمل عنصرين، فما الركن العملي يشمل عنصرين. والركن المعرفي يعني الإيمان، إلا الذين
0: آمنوا.
1: آمنوا هذا تأسيس المرجعية اللي تكلمت عليها الوجودية للإنسان. نعم. هنا الإيمان مش مجرد اعتراف قلبي جاف، لا. نعم. هو اليقين بالحق. نعم. اليقين بالغاية. بعد تلي جيء الركن العملي. نعم. اللي هو العمل الصالح، ترجمة الإيمان إلى سلوك، استكمال الآية وعملوا الصالحات. يعني. نعم. الإيمان وحده دون ترجمة إلى
0: أعمال
1: وأفعال صالح. نعم. ما يكفيش، لابد من استقامة الجوارح. يجي الركن الثالث
0: تواصل.
1: أنا عن الركن المعرفي الإيمان بالله.
0: نعم.
1: أنا عن الركن العملي
0: العمل الصالح.
1: العمل الصالح. يجي الركن الاجتماعي والسياسي اللي هو التواصي بالحق
0: والتواصي.
1: ثم التواصي يعني بالصبر إن نسموه هو الاستقامة المجتمعية.
0: نعم.
1: الآية ننتقل من الفرد.
0: نعم.
1: من الإنعزالية الفردانية إلى الفضاء
0: الاجتماعي
1: الجماعي والعمراني. السعادة لا يحققها الإنسان أو الناس بوصفهم جزر منفصلة.
0: نعم.
1: ولكن في مجتمع.
0: نعم.
1: يتبادل النصيحة ويقيم العدل ويتمسك بالحقيقة.
0: نعم.
1: ثم الركن الوجداني الرابع التواصي بالصبر في إدارة الأزمات، لأن الحياة لا تخلو من أزمات.
0: صحيح.
1: الذين يتصورون أن السعادة هي الراحة المطلقة

0: تصير
1: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
0: 104.7.
2: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة.
2: مال البرنامج هذا لكم انتوما، آدم وحواء.
3: آدم وحواء.

0: جو بحذان الإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
1: نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المونستير. وذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800، وبإمكانهم أيضا تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير على موقع اليوتيوب، والأكيد الجزء الثاني من طريق اليوم سيكون مخصص للردود على هذه الأسئلة والاستفسارات. نواصل فيما تبقى من طريق الجزء الأول. تحدثنا إذن فضيل الشيخ دكتور محمد شتيوي عن مفهوم السعادة، عن ركائزها، عن مظاهرها. الأكيد أنه حقيقة السعادة أو مدار السعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الإيمان به أيضا وفي اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهدي النبي محمد في السنة النبوية تحدثت بشكل مهمق عن مفهوم السعادة الحقيقية يعني في الدنيا والآخرة.
2: يعني إذا كان القرآن قد حصر لفظ السعادة الصريح في المآل الأخرى ثم أسس لحياة طيبة كنسق كلي، فإن السنة النبوية قد نزلت هذه المعاني على واقع الإنسان المعيش، فأرشدت هذا الإنسان إلى المفاتيح العملية التي تعد بحق مفاتيح للسكينة الدنيوية تحصل الإنسان من الاغتراب. عنا حديث يقول لنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. قالش هي السعادة، قال من السعادة.
1: البعض
2: من السعادة،
1: البعض من الكل.
2: يعني هذا التوجيه النبوي يحمل دلالات اجتماعية ونفسية عميقة. أولا الاستقرار النفسي، بدأ بالمرأة الصالحة، الاستقرار النفسي الأسري والعاطفي، المرأة الصالحة والزوج الصالح بالنسبة كذلك للمرأة. هذا يقرر لنا القاعدة الأولى للسعادة الدنيوية، تبدأ بجودة الروابط داخل الأسرة اللي هي نواة المجتمع. هي عندها مظلة قرآنية، مظلة المودة والرحمة. إذا كان فقدت مظلة المودة والرحمة من الأسرة ما كيفش تلقى السعادة. بعدين الأمن السكني والمجتمعي، المسكن الواسع أي، والجار الصالح. يعني يدمج بين الحياة المادية البحتة وبين الفضاء الاجتماعي المريح اللي ضدك الاختناق وجارك مش باهي والمجتمع بتاعك مش باهي، لا، فما جوار آمن يمنح الانتماء ويقضي عليك العزلة. ثم الكفاية المعيشية والتنقل، سبحان الله، وسيلة النقل. يعني المركب الهني يمثل رمز واضح لتيسير سبل الحياة، قضاء الحوائج، يعني بيسر. هذا يخفف حبء الصراع. عندنا مفاتيح أخرى للسعادة في الأحاديث النبوية. عندك قانون القناعة مثلا في الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا التوجيه عبقري، يقطع دابرك المقارنات المرضية، التسابق اللي يخرج منك، تحب تعمل كيف وتحب تعمل كيف، يولي استهلاك، تسابق نحو الاستهلاك، يوجد القلق ويوجد الاغتراب ويوجد الاضطراب والصراع في المجتمع. أعطيك عنا ما يسمى فقه الرضا بالقدر. ولكن السعادة عندها فعل إيجابي، مش مجرد رضا بالواقع، لا، عندها خياركم أنفعكم للناس. وعناك الحديث الآخر اللي يقول يعني من أصبح آمنا في سربه عنده قوت
1: يومه
2: فكأن معافى في بدنه، المعافاة عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هنا نشوف شوية للناحية الواقعية. سبحان الله، تو أمام كثرة الأزمات وكثر الانقطاعات، كيف نمشيو إلى واقع الحياة اليومية ونبعد وقت النظريات والرؤية للوجود إيش نلقاو الناس؟ نلقاو السعادة عند غالب الناس تتمثل في إيجاد المفقود وإلا في دفع الألم واستبعاد النكد والمناغصات. معناها المريض شنية سعادته في الشفاء، والفقير سعادته في زيادة المال في الغناء، والعازب سعادته في الزواج، والبطال سعادته في كونه يلقى موطن شغل، واللي معرس وما عندوش ولد دراري سعادته في الإنجاب، واللي ولده عاق سعادته في كونه ولده باربي، واللي عنده جاره من غصر حياته سعادته أن يكونوا جيرانه
1: طيبين.
2: واللي يتقص عليه الماء سعادته في كونه يتحل الماء، واللي يتقص عليه الضوء سعادته في كونه يرجع له الضوء، واللي ما يلقاش لبوس الغاز ولا ما يلقاش ليسانس ولا ساعات تقطع السكر ولا ساعات، يعني ولات السعادة هي لها ثاني يومي نحو
1: ضرورية الحياة،
2: إيجاد يعني ضرورية حدود، واللي هنا ياك الازدحام وقت الصراع على
1: تدافع
2: على الماء وقت تدافع، ويدخلك الاحتكار وتدخلك يعني سبحان الله يعني
1: وتسوء يعني أخلاق البعض،
2: تسوء أخلاق البعض فيعني ما عادش الناس يبحثوا على الكينونة وعلى الطمأنينة، ولات الناس تعيش في هلع معيشي، هلع معيشي
1: فزا
2: سبحان الله. يعني عندما تضطرب الخدمات الأساسية الماء الكهرباء المواد الغذائية، يتراجع الإنسان على طلبات تحقيق الذات والرفاهية والبحث عن المعنى والروحانيات، ما عادش ولات السعادة لها ثاني نضال مستمر نحو تحقيق لكن الاستقرار في الحياة، يعني
1: الحياة
2: إيجاد ما هو مفقود، يعني تتدنى السعادة إلى أدنى
1: مستوياتها.
2: يعني هيك الماء نازل من الحنفية والحصول على يعني هيك المطلوب بعد شدان صف وبعد استنزاف الطاقة الوجدانية، هنا سبحان الله يعني سبحان الله. وهذا ربي قال لنا عليه في آيات قرآنية، الذي أطعمهم من جوع
1: وآمنهم من خوف،
2: وآمنهم من خوف واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، هل رزق الرغد من كل مكان ولا مضطرب، وكل اضطرابك يفقد مدلول السعادة، سقف السعادة يكون بعد في عمش يكون مرتفع وهناء، ويولي ينخفض نحو اللهثان حول تحقيق ما يسمى بتوفر الممنوع. نسأل الله سبحانه وتعالى السعادة والطمأنينة وراحة البال في طاعته سبحانه وتعالى.
1: اللهم أمين. اللهم أسعدنا بطاعتك وارزقنا القناعة برزقك وعطائك، وأدم علينا نعمك الظاهرة والباطنة واجعلها عونا لنا على طاعتك. نعود بعد الموجز، كونوا معنا.

0: تمام 11 صباحا بإذاعة المنسير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. بعد مداهمة معصرة زيتون بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير، عاينت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالجهة بالتعاونية مع مصالح الحرس الوطني الرجع بالنظر لمنطقة الحرس الوطني بالمنستير والفرقة الجهوية للحرس البلدي بالجهة كميات من المياه المعدنية المعلبة. وبعد استشارة النيابة العمومية تم الحجز الفعلي للكمية الجملية والمقدرة ب 12672 قارورة مياه معلبة سعة لترين. وأعلنت الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير أنه سيتم إعادة ضخ الكميات بالمسالك القانونية واتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة في الغرض ضد المخالف. أكد مدير عام المركز الوطني لتكنولوجيا التربية اسكندر غنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ أتم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام. كما شدد على أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار ومنظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف مواكبة التحول الرقمي. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جميع التونسيين أفراد ومؤسسات للمساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,800 طفل وشاب من مختلف مستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة المدرسية هذه السنة تناهز 6 ملايين دينار. أعلنت شركة النقل بالساحل في بلاغ لها أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية الجديدة تنطلق يوم الثلاثاء غرد سبتمبر، وخصصت الشركة 18 شباك بين بمختلف بيع بمختلف مقرياتها بكل من سوسة والمنستير والمهدية مفتوحة دون انقطاع من الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء، على أن يقع تدريجيا تعزيز هذه الشبابيك بداية من 10 من سبتمبر المقبل ليصبح 53 شباك موزعين على جل معتمدية ولاية الساحل. تدعو بلدية المنستير كافة المتسكنين لحضور جلسة الاستشارة العمومية عدد 2 للاطلاع وإبداء الرأي حول دراسة الموجهة لمشروع إحياء المركز العمومي القديم، وذلك يوم 31 من أوت على الساعة 9 صباحا بمقر بلدية المنستير. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في نشرة مفصلة في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، مرحبا أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من طريق اليوم. وكالعادة الجزء الثاني يكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات. وذكروا أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب. نأخذ المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، صباح الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: صباح النور يا سيدي.
0: صباح الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك.
1: دوما هير اسمعني، احنا مدام عنا سي لسعد ومدام عنا سي محمد،
0: ربي يبارك لك،
1: عنا السعادة وعنا الحمد.
0: أسعد الله أيامك إن شاء الله، ربي يبارك لك.
1: الحمد لله كل نهار جمعة نعديوها سعادة وحمد بالقدي بالقدي.
0: ربي يسعدكم
2: على
0: جميعا
2: على
0: الأقل
2: نظريا.
1: إيه الحمد لله. من العامر من سوسة نكلم فيه.
0: مرحبا بيكم كل أهلينا مستمعينا بسوسة.
1: أصيلة تقصور السيف بالذات.
0: نتشرف ونتشرف، ومرحبا بيك حيثما كنت.
1: الله يخليك.
0: تفضل أختي.
1: الله يخليك. والله يا أخويا لسعد، أنا حسب تجربتي البسيطة.
0: نعم.
1: أكثر حاجة هي القناعة،
0: صحيح،
1: وأكثر حاجة اللي نرضاه باللي قدرهونا ربي. وصدقني قد ما تعمل قلب طيب وقد ما تعمل مخ نظيف، قد ما ربي يعطيك على قدك القلب والمخ ذاك.
0: نعم.
1: والله العظيم قراءة القرآن أكثر حاجة تعطيك السكينة والهدوء والراحة. نعم. والقلب الطيب والإطمئنان والتفاؤل. والله العظيم هاو نهار جمعة عن معناها عن تجربة عن تجربة. والله العظيم أخويا لسعد، نهار اللي صار نهار المولد، وقت اللي صار كل العاصفة في الليل وقت الدنيا اللي اللطف. هو في قبل المغرب يعني قريت شوية قرآن و و و وبعد تالي ما قامتك الدنيا. ما غير ما نشعر فقد على كلمة آني نقول يا ربي قلت بينا وارحمنا، قلت بينا وارحمنا، لدرجة أني وليت نبكي. أقسم بالله العظيم لنزيد عليك كلمة
2: الحمد لله،
1: هكا رمشت عين وسبحان ربي، وكل عاصفة هدات والدنيا راضت. أراني قلت شوف ربي قديش قريب من عبده.
0: صحيح.
1: كل ما إنسان يسعى بالقلب الطيب والمخ نظيف ربي معاه في كل ما هي حاجة. بالحق راهي قراءة القرآن هي أكثر سكينة وأكثر هدوء للإنسان.
0: والحمد لله.
1: بالحق راني كنت قبل نشابط في تشابيط شيء من عجب، وما كنتش نقرأ، نصلي ساعات والحمد لله يا ربي الحمد لله نعم عطاها لنا ربي أنك تقرأ القرآن. ربي يعطيك من السعادة والهدوء وكل ما حاجة تتصورها في بالك ربي يسهلها لك، وكل ما حاجة حتى تفقدها معناها حاجة عزيزة ربي يعوضك عليها. أيوة. وربي يعطيك ما خير منها.
0: واضح أختي الكريم، واضح الحمد
2: شكرا.
0: لله
2: شكرا.
0: واضح الحمد
1: وربي
0: لله.
1: وربي إن شاء الله يزيدكم في علمكم. آمين
2: يا رب العالمين.
1: ينوركم ويعطيكم ما تتمنى.
0: شكرا بارك الله فيك. تحية لك.
2: الحاصل شكرا أختي، يعني السعادة في القناعة هي من المعاني العميقة في الأخلاق الإسلامية. القناعة لا تعني الاستسلام زادة، وترك السعي تعني ألا يجعل الإنسان سعادته رهينة بما ليس في يده. يجعل سعادته مرهونة فيها كلا ما عندوش. نجم نقول في مراتب القناعة، القناعة عندها مراتب. القناعة بما قسم الله، إيش معنى؟ يعني أن يطمئن القلب إلى قضاء الله فلا يعيش في حسرة لما بالمقارنة معك الآخرين، المقارنة باللي هو خير منه. ثم القناعة لكن مع السعي، يعني الإنسان يعمل ويطلب الرزق ويطلب العلم ويطلب النجاح، لكنه إذا بذل ما في وسعه رضي بما آلت إليه الأمور. ثم القناعة الحقيقية هي اللي تثمر الغناء الداخلي. وكعلش النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغناء عن كثرة العرض، يعني كثرة المادة، ولكن الغناء غنى النفس.
0: واضح.
2: وهذا حديث متفق عليه.
0: شكرا. تحية لكل المتابعين. أخت سندس بن صالح تقول الصبر والرضا بقضاء الله أساس السعادة في الدنيا والآخرة، السلام النفسي بضمير حي أيضا لأن هناك من ليس له ضمير. شكرا لك، تحية لك. وأيضا تحية توجه تحية لدكتور محمد شتيوي، وتعتبر القناعة تولد السعادة أيضا. شكرا لك. تحية أيضا متابع قال معكم تيجاني من الجزائر، تحية ليه، ويتحدث عن رضا الوالدين. تحية أيضا أخت راضية الهداجي، جمعة جمعة مباركة. أخت سندس أيضا، بدل أن يتذمر الإنسان من الظروف والمجتمع والناس يمكن أن يبادر ويكون قدوة للآخرين. شكرا. أيضا تقول تذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اخشوا شنو فإن الحضارة لا تدوم. شكرا سي حمدي الشريف، ربي يسعدك. سي إبراهيم تحية ليك، قول تحية تونس. وبعد مش عارف ملاحظة، أعتقد هو ملاحظة هذه ترفع في الشعارات حزبية وما إلى ذلك، ولا علاقة لنا بالانتماءات الحزبية يا سي إبراهيم. وليس كل من يتحدث عن الدين وعن الإسلام راهو موجه إيديولوجيا، لا الحمد لله، الإسلام ذاك ديننا وتربينا عليه ولله الحمد وخالي من كل الكوليسترول السياسي. طيب تحية أيضا أخت أمينة، السلام عليكم. أخت سندس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
3: ألو، السلامة.
0: السلامة، مرحبا بك أختي الكريمة.
3: سعاد من قلعة كبير.
0: مرحبا بك وبكل أهلينا ومستمعينا بالقلعة الكبرى.
3: عايش على جمعة مباركة علينا وعلينا
0: الجميع إن شاء الله. تفضل أختي.
3: عايش، نحب نسأل بخصوص تبدأ عندي فلوس نصبتهم في بوس باش نبني بيهم ولا نجهز بيهم بنتي ولا نخرج عليهم ولا.
0: واضح السؤال
2: أختي الكريمة. إذا كان الفلوس بلغوا النصاب 34 مليون واش؟
3: لا مليون زوز ملايين، ما نفرتي من مليون واتصال على الفلوس.
2: أختي الكريمة، مليون وزوز ملايين وعشرة ملايين وعشرين مليون
0: ما
2: عليهمش زكاة.
0: خلي أفسر لك أنا، هي الفلوس اللي عليها زكاة وكيفاش يزكي. وذكرنا
2: كيف تبلغ عندك فوق 34 مليون
0: و600
2: ويمر عليهم الحول. سواء خبيتهم باش تبني يعني خاطر توا زوز ملايين يبنيو هما توا شو باش يبنيو ويجي يجيبوا لك زوز ملايين.
3: اي طري فهمنا بالطري بالطري
2: باش تبني يلزمك اكثر، يلزمك 100 مليون وانت متعدي. كيف تلم ب 50 مليون مثلا باش ويمر عليهم الحول فوق 34 مليون يمر عليهم الحول تخرج عليهم ولو انت محضرتهم للبني. ما دام ما بلغوش ما تخرجش عليهم، اما تنجم تتصدق.
0: تلك مساله اخرى. واضح اختي.
3: تخرج عليهم صدقه.
2: صدق ذلك. أما الزكاة لا. نعم تفضل أختي.
3: كي تبدأ مرأة تبدأ عندها متقاعدة وعندها شهرية تخوفها ما تخلي فيها ما تجبدهاش وتتلم تخرج عليهم ولا
2: إذا كان يتلموا 34 مليون فما فوق تخرج
0: ويمر عليهم عام الحول.
2: وإذا كان ما تلموش ما تخرجش، تتصدق وبرا خاطر الزكاة تخرج 2.5% يعني على المليون 25 دينار إذا كان فاتوا 34 مليون.
3: الصدقة تخرج اللي تحبتي
2: اللي تحب برشا شوية
0: تصدق هذيك
2: يعني الصدقة الصدقة تطول العمر، الصدقة تعاون على الشفاء، الصدقة فيها أجر أخروي، صدقة يعني عندها فوائد كبيرة ياسر.
0: إن شاء الله ربي يتقبل منا جميعا. شكرا لك أختي.
3: ربي يبارك لكم.
0: شكرا. المكالمة
2: لا قبل المكالمة فما عاشق شوشنو فإن الحضارة لا تدوم. هذه راهي العبارة هي اخشوشنو فإن النعم لا تدوم، هي مش حديث لكن حتى يقول عمر بن الخطاب مش صحيحة. اخشوشنو عن عمر ثابت بمعنى قريب. وش يقول عمر؟ المعنى صحيح، هو المعنى صحيح عمر. يقول إياكم والتنعم وزي العجم واخشوشنو واخلولقوا، مروي في حصاد. المهم صيغة خشوشنو فإن الحضرة تدوم هي بعيدة عن اللفظ، لكن العبارة الأدق هي اخشوشنو ثابتة عن عمر. أما فإن النعم لا تدوم فلا تثبت، ولكن التفريق هذا مهم. المهم أن مش بالضرورة يعني عودوا رواحكم على ما تبقلوش كالرفاهية المطلقة،
0: دوام الحال من المحال،
2: لأنه كالرفاهية المطلقة تولي إذا كان نقص منها شوية تشعر بالتعاسة. طيب ناخذ المكالمة.
0: الأخت أمينة رجاء تعاود صياغة السؤال لأنه سؤال غير واضح. طيب ناخذ المكالمة الهاتفية. أخت أمينة متابعة على الصفحة، سؤال غير واضح، تقول بالله من غير ذكر الاسم. تعاود لي السؤال. الله ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
4: السلام
0: عليكم. عليكم سيدي.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: سبتم وطبق أوقاتكم.
2: أجمعين
0: يا سيدي، مرحبا بك، ذكرني باسم الكريم.
4: أحمد من منزل نور.
0: أهلا بسي أحمد ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بمنزل نور.
4: لا عندي الآية في سورة العمران. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما المقصود بالمتشابهات؟
0: المتشابهات، واضح سيدي.
2: اي نعم.
0: في عندك سؤال اخر؟
4: سؤال اخر ايوه
0: تفضل سيدي.
4: لا غير سؤال اخر، عاودته المره الثانيه عاودته توا.
0: اي
4: على خاطر المره اللي فاتت ما نجمش المكالمة قصد.
0: به به مش مشكلة مش مشكلة. يلا تفضل ذكرنا بالسؤال.
4: مش نعود السؤال وبرا.
0: ذكرنا بالسؤال تفضل.
4: يقول الله تعالى إن صلاتها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا ما معنى موقوتا؟ هل هي في وقت الأذان أم ينسحب على كامل الأوقات؟
2: شكرا.
0: واضح يا سيد.
4: إذا كان هو ينسحب على كامل الأوقات ما حكم من أجل صلاة
0: يؤخرها؟ نعم
4: ليؤخرها لشان ما كاك.
0: واضح يا سيدي واضح. شكرا لك. تحيات.
4: خلي الهاتف يمشي بالله.
0: طيب كلموا زميلنا لطفي خلي له جهاز الهاتف يشتغل. طيب كن مباشر. طيب سؤال الأول بخصوص كلمة المتشابهات قال لك ماذا
2: هي في سورة آل عمران في بدايتها؟ آية محورية هذه اختلفت فيها الأقلام وكتبت فيها ويعني آية من الآيات التي أثارت كثير من الجدل. المهم أنها قسمت القرآن إجابة عامة تفصيل تحتاج الحصة. منه آيات المحكمات هن أم الكتاب. الآيات المحكمات هي الآيات الواضحة الدلالة التي يرجع إليها في فهم غيرها. هي أم الكتاب، هي الآيات المحورية المرجعية. المتشابهات هي الآيات التي اشتبه معناها على عدد من الناس وتحتمل وجوها مختلفة، منها ما استأثر الله بعلمه كما حقيقة صفات الله وكيفيتها وما تعلق بالمغيبات. المهم هذه مسألة اصطلاحية، اصطلاحية تدل على أن هناك نصوص واضحة الدلالة هي المحكمات، ونصوص غامضة الدلالة هي المتشابكات، وفما غامضة جدا وفما غامضة خفية جدا وفما خفية خفاء خفيفا إلى آخره. واختلفوا العلماء هل الراسخون في العلم يعلمون ذلك أم لا. ما احناش مش ندخل في هذا اللي يحتاج التفصيل.
0: نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نخصوا لها حصة خاصة المحكمات والمتشابهات. سؤال ثاني بخصوص الموقوت، كلمة موقوت يعني قال لك يا إما تدل على وقت الأذان بالضبط ولا كامل الأوقات.
2: لا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي الصلاة هي فريضة مؤقتة
0: لها وقت
2: بأوقات. وأوقات الصلاة يعني وحتى التوقيت هي العبادات كلها يقسمها العلماء إلى عبادات مؤقتة وإلى عبادات مطلقة. شنو العبادات المطلقة؟ التي ليس لها وقت محدد، الذكر تذكر في أي وقت مثلا، والنوافل إلى آخره. فما عبادات مؤقتة كما رمضان عنده وقت، كما الحج
0: صحيح
2: عنده وقت معين، الصلاة
0: رمضان
2: وقته محدد ولكنه موسع. شنو معنى موسع؟
0: من إلى،
2: يعني من إلى، يعني تنجم في ذاك الوقت كما يقولوا من دلوك الشمس إلى صراره في وقت العصر. من الظهر للعصر تنجم تؤدي أكثر من صلاة، فهي إذن تتكلم على أن كل صلاة لها وقت محدد محدد بالأحاديث ويحدوا الفقهاء من إلى. أداء القيام، القيام ذكروا نزيد نضيف القيام ب الصلاة في وقتها يتسمى أداء، والقيام بالصلاة قبل وقتها يتسمى تعجيلا
0: قبل وقتها.
2: أي تعجيل تقديم يتسمى تقديم. والصلاة بعد وقتها إذا كان بعذر يتسمى تأخير، جمع تأخير، وإذا كان بغير عذر مش أداها قضاء. والصلاة عندها من إلى ديما أداؤها في أول الوقت أفضل من أدائها في آخر الوقت، واللي أداها بعد الوقت تكاسلا يعتبر آثم، واللي أداها بعد الوقت لضرورة هذاك ما تسماش آثم.
0: واضح. شكرا لك. تحية لنأخذ بعض المتابعين. سيل هادي بشير يقول جمعة مبارك عليكم وعلينا أخي الأسد، افتقدتك على مواقع التواصل. شكرا لك، افتقدني على مواقع التواصل الاجتماعي. تحية كبيرة لك. أخت إيمان تقول بما أنه سعادة غاية لا تدرك في الدنيا فسعادتي متمثلة في الاستماع والاستمتاع بالبرنامج القسم الأول دون انقطاع.
2: مرحبا بك.
0: جمعة مبارك أختي الكريم. سيل هادي بشير يقول شيخنا الفاضل دعاء لتونسنا الحبيبي لتفريج هذه الأزمات إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
2: آمين.
0: طيب نأخذ المكالمة الهاتفية. ألو مرحبا.
2: ونشبه بالدعاء
0: إن شاء الله بحول الله. ألو مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا بك.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: جمعة مبارك.
0: جمعة مبارك. مرحبا. مرحبا بيك. ذكرني بالاسم الكريم.
5: أختي محمد.
2: مرحبا.
0: مرحبا. مرحبا.
5: الأسعد أمي محرزية من هرقلة.
0: أهلا وسهلا. أختي محرزية مرحبا، وكل أهلنا مستمعين بهرقلة.
6: عايش ربي يبارك فيك متفضل بحذين نرحبوا بيك.
0: شكرا لك هذا من كرمك وحسن اخلاقك اختي ان شاء الله. شكرا شكرا لك. طيب تفضل اختي.
6: خويا لسعد انا كنت كلمتكم في سيد رمضان انت في محمد معناها اخواتي مسكرين على الباب ما يخلونيش نشوف ام
0: يا لا حول ولا قوه الا بالله.
6: من رمضان لتوا معناها جيت باش نمشي سهل لي ربي مشيت حجيت
0: ولا الحمد لله
2: تقبل الله
0: تقبل الله منه منك ان شاء الله.
6: جيت من الحج لقى اختي هزت امي حطتها في دارها توا اربع شهور حطتها في دارها ما راهاش بالعين امي ولي محروقه نبكي بالليل وبالنهار على امي.
0: لا حول ولا حول ولا قوه الا بالله.
6: شنو نعمل شكيت مشيت ما لقيتش حتى حل.
0: حول ولا قوه الا بالله.
6: امي بحذايا في البلاد وما راهاش.
0: شنو هي الاسباب اختي محرزيه شنو هي الاسباب شنو هي الاسباب؟
6: هو ما حكى هكا من حيث مات بوي قالوا لي اقعد بحذا امي ما عادش تروح قلت لهم ما نجمش نقعد الله طولها ونقسموا الوقت. قالوا لي فكروا لي الباب.
0: حول ولا قوه الا بالله.
6: يقولوا لي ما تحللهاش نمشي وما تحليش المراه الباب نروح على روحي.
0: حول ولا
2: قوه. امك ما تحلكش.
6: دارها معناها تعمل في بالها اللي هي قدام الناس هاي ثابته معناها واخذ الاجر ولا هي بومها باش الناس يقولوا هنيت لهات بومها حتى ما تقول حطتها بحذاها. والغريب في الامر تمشي تخدم وتحط امي في دار وحدها تخليها تفكر عليها.
0: حول ولا قوه الا بالله.
6: بربي خويا لا سعد بالله سي محمد قولوا لي شنو نعمل حيرت راني مشيت شكيت عملت عارف سيدوك الجمهوريه ناديهم قالوا لهم خليها تشوف امها ما حبوش ما خلونيش. وتو خاطر انا وياها ما نتواصلوش وما نتكلموش الكل هزت حطتها في دارها باش معناها سكرت عليه وما راهاش بالكل. تو اربع شهور امي بحذايا في البلاد
0: ما تنجمش تتواصل معها بالهاتف يعني ما تنجمش تتواصل معها بالهاتف.
6: ما تكلمنيش ما تكلمنيش.
0: هي هي رافضه امك ايضا هي امك رافضه ايضا انها انها انك تشوفها.
6: هي امي مريضه امي مريضه بالخرف ما تعرفش شيء نسيك ما
0: تكلمنيش. ربي يفرج عليها يا الله
6: والله سي لسعد بربي يا خويا لسعد بالله يدلوني يقولوا لي شنو نعمل حرت يا سي محمد حرت ما قلت شنو نعمل شكيت.
0: والله اخوتك ان شاء الله ربي يهديهم ان شاء الله ربي يهديهم.
2: والله هذه وضعيه يحتر فيها الانسان.
6: انا اختي الكبيره
0: هو شوف اختي محرزيه اتو فضيله الشيخ يزيد ياكد لك ذلك اعتقد انت رغبتك هذه الجامحه في انك تزور امك ويعني وتؤمن بصله الرحم اعتقد ستجازين عليها عند الله سبحانه وتعالى. واخواتك العمل واخواتك العمل اللي قايم به اعتقد انهم اثمين بالعمل هذا كيفاش يقطعوا صله الرحم.
6: معناها تقول للعباد اني هاني لا هي بومي حطتها في حذايا وحطتها في عيني حتى تموت علاش تحرمني من امي علاش انا الكبيره انا
2: الكبيره. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه. ولوش حتى بعد حتى بعد عمر طويل ما يخلوهاش تحضر في الجنازه زاد
0: يعني نتصور
2: ها. لا لا هذا عمل عمر لم يرني عمر لم نسمع بهذا في المله الاخره.
6: الاخوات متعاركه والكل الباب محلول والناس تدخل تطل وتخرج على رواحها كل واحد يطل على امه ولا على ابوه ويخرج. علاش انا
0: لا اختي الكريمه راه مش عادي انه اخوات متعاركين يعني يقطعوا صله الرحم فيما بينهم حاجه مش عاديه راهي هذه.
6: اي مش عاديه قاطعين حتى هكا جيتني نمشي للحج اللي كلمت وما حبش يكلمني.
2: لا اله الا الله محمد رسول الله.
0: حول ولا قوه الا
2: بالله. اي باهي تو بشوي انت كيفاش كنت وكيل الجمهوريه ما انا اعطاك حكم انك تشوف امك.
6: اعطاني يا نعم مشيت
2: وش فيه ما تنفذش ما فماش عدد المنفذه ما هو تولي تدخل لامك بالقوه العامه.
6: ومشيت هذه كي كانت في دارنا كي كانت في دار بوي.
2: لا حول ولا قوه الا بالله.
6: انا مشيت للحج وهي هزتها نقلتها حطتها في دارها سكرت عليها في دارها في دارها وين مش راها كيفاش نمشي لها كيفاش باش نتصل بها ونشوفها.
0: حول ولا قوه الا بالله.
2: هذه من عجائب الدهر من عجائب الاخلاق.
0: اختي محرزيه ان شاء الله ربي يسر لك ان شاء الله ربي يثيبك اولا على حرصك وان شاء الله ربي يسر لك الامر انك تشوف امك ان شاء الله واختك ان شاء الله انا ادعو لهم بالهدايه ان شاء الله ربي يهديهم
2: ان شاء الله ربي لعل واحدا منهم يستمع ويتصل بنا
0: ان شاء الله
2: لان احنا سمعنا من طرف واحد.
0: والله مهما تكون مهما تكون حتى كان نختلفوا فيما بيننا في الامور البسيطه والمعقده
6: احنا اخوات ولا من فرق
0: طب قديمه هذيك الام هي الجامعه راي وهي ما واضح اختي الكريم واضح اختي الكريم ان شاء الله ربي يسر لك الامر ان شاء الله وان شاء الله ربي يهدي اخوك ان شاء الله. شكرا لك اختي الكريمه. طيب شكرا. طيب سؤال وصلنا على الصفحه والاخت طلبت مني اني ما نذكرش اسمها. ركز معي فضيله الشيخ. قل انا راجلي مرض مرض خطير فجمعوا لي اهل الخير مبلغ مالي الان انا انفقه على مرضه يعني مصاريف العلاج هل يجوز ان استعمل هذا المال في المصاريف اليوميه اذا احتجت وهل يمكن مساعده شخص من محتاج من هذا المبلغ وهل يمكن لست ادري مساعده شخص مين محتاج من هذا المبلغ. خليني في الجزء الاول واضح لان الجزء الثاني غير واضح.
2: طبعا
0: ديما الفلوس على اساس انه مش تداوي بها زوجها قال لك نجم نستعملهم في المصاريف اليومي
2: والمصاريف اليومي هوني هي مش توكل الزوج هنايا اختي الكريمه بالمعروف. ايش معناها شنو المعروف معناه المصروف اليومي هيك الحاجة العادية
0: الأساسية.
2: هو طول الإنسان كيف يبدأ متكفل على مال يتيم، عنده أموال يتيم ويوكل فيه، يصرف على هاك اليتيم من المال اللي عنده في الورثة بتاعه. كيف تواتي أنت مش تاكل منه حاجة بالمعروف بتاع قدمة ولا حن
0: يجوز
2: ما في ماش إشكال، المهم بالمعروف هك الحاجة العادية، ما موش مش تولي مصروف كبير وكذا على حاجات عادية بالمعروف ما فماش حتى إشكال.
0: يعني فما تنجم تستغل يعني
2: في حدود الدنيا البسيطة جدا.
0: مكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
7: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: رحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، مرحبا بك أختي الكريمة، ذكرني بالاسم.
7: معكم زينب من سوسة.
2: أهلا أختنا زينب.
0: أم زينب أم زينب؟
7: لا زينب.
0: مرحبا بك أختي زينب، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا بسوسة. تفضل سؤالك.
7: حبيت نقول لكم جمعة مباركة وبارك الله فيكم على المواضيع اللي تطرحوها، على خاطر مش نقول لكم حاجة، ثم احنا من المتعارف عنا أن الشيخ الديني منها لا يتفاعل مع إلا مع مسألة المنهج الدين، الصلاة، الصوم إلى آخره. لكن سيادتكم والله إن شاء الله في ميزان حسناتكم.
0: آمين
7: يا الله. مواضيع كما هكا كما سعادة لي منا في بال الناس اللي ما يطرحوها إلا الفلاسفة ولا الأدباء وكذا. والله معناها بردا وسلاما على قلوبنا.
0: الحمد لله.
7: خالق على العادة أنه في ديننا فما السعادة، فما مفهوم، مفهوم لهذه المواضيع كلها. والله العزيز يعطيكم الصحة. وخطر فما في الدين عنا دكاترة وعنا ثم علماء في الدين. مش فقط هو الشيخ فقط مش يجاوبك على سؤال، هو هذا هي وجهة نظري. أما أنا مش نحكي فقط صحيح أنا مثلا ما حياتي ساعاتي الدنيوية ما كانش كبيرة وكذا، لكن الحمد لله على كل حال
0: الحمد لله
7: كنت سعيدة. ثم
0: هو قولك أختي الكريمة الحمد لله على كل حال هو شكل من أشكال التعبير عن السعادة.
7: أي
0: سبحان الله.
7: لا
0: لأن القناعة والرضا، القناعة والرضا، والإنسان عندما يتعامل مع المصائب باحتساب ورضا، ولأنه أمر كل المؤمن مثل ما ذكرنا خير، فهو شكل من أشكال التعبير عن السعادة، أنه إنسان سعيد حتى يعني أنه يعيش في ظروف صعبة وما إلى ذلك. نعم تفضل.
7: لا نقول الحمد لله.
0: الحمد لله.
7: فما منعش هو حديثا حاجة يقوله من أذكر النوم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا
0: وجعلنا مسلمين وجعلنا مسلمين.
7: لا مقيا له هذا ديما كنت هذا ديما وليت نذكره حتى في الصباح بعد ما نفطر ولا بعد ما اي حاجه كذا نقول يا ربي لك الحمد وانا سعيده بهذا حتى لو اني ربما فما حاجات وظروف اخرى.
0: مش مشكله. يلا سؤالك اختي زينب. يلا
7: فما حاجه اخرى لو سؤال له وزوجها. والله
0: تواصل
2: تفاعل
7: سمعت في الاخبار. اللي حبيت نشكركم برشا والله العزيز معناها وانا صادقه
0: اعزك الله اختي
7: في الاخبار. اي هذا الموجود معناها في الاخبار وهذا موجود برشا وتذكر برشا اخيرا اللي معناها شدوهم معناها بالاحتكار وفي معناها قاعدين يعملوا في الماء عليه بربي عليه علاش تخلي ابناء مواطنين معناها لجهتك ولا المواطنين وكذا عطشانين ولا في دور صعيبه وانت باش تربح من اللي
0: ما وقت الجشع والطمع شفت صار يؤدي بالانسان انه يحرم خوه الانسان قطره ماء. هذا هي قمة يعني الجشع والطمع اللي والعياذ بالله أصابت البعض. هي نسبة قليلة لأنه التوانسة في بعضنا رانا رحماء ورانا بهين ومتضمنين والحمد لله
7: راهو شيء كبير راهو يمشيوا للجراند سيرفاس هذوما المغازات الكبرى يمشيوا راهو الدزين وراهو
0: للأسف الشديد
7: راهو شيء كبير.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يغير ان شاء الله ربي يغير الحال. شكرا لك اختي. شكرا بارك الله فيك. ان شاء الله
2: شكرا لك على كلام اختنا زينب ربي يبارك فيها. المشكل أننا قادرون على أن نوجد حياة طيبة بكذلك التفاهم وبالقناعة
0: وبالتراحم
2: بالمودة. نحن قادرون على إيجاد الحياة الطيبة
0: لو فقط
2: لو فقدت وجدتك
0: لا نفرط في القرآن، لا نفرط في القرآن،
2: لكن
0: نقرأ القرآن ونفهم القرآن،
2: صرنا
0: نعيش بالقرآن،
2: صرنا الآن نصنع تعاستنا بأيدينا، بل نضخم من تداعيات التعاسة، نضخم من أسباب الشقاء، نضخم من أسباب أمراض الهوية، أكل نزوع نحو الفرار ونحو الحرقة، هذاك دليل على
0: مرض،
2: مرض خطير من أمراض الهوية، يفقد الإنسان يعني محبته في الانتماء إلى إلى إلى المجتمع، ويولي السعادة عنده في اللجوء إلى عالم آخر حتى وإن كان ذلك فيه مخاطر ودونه مخاطر. لا. يعني كما تقول أم كلثوم، ليه نضيع عمرنا هجر وخصام وإحنا نقدر نخلق الدنيا الجميلة.
0: الله الله،
2: إحنا
0: الله.
2: قادرين باش نعملوا حياة جميلة وطيبة.
0: رجاء لو تسمح يعني،
2: ليه نضيع عمرنا هجر وخصام وإحنا نقدر نخلق الدنيا الجميلة.
0: الله
2: والله
0: الله.
2: قادرين باش نكونوا يعني قادرين باش نوجدوا السعادة في المجتمع،
0: صحيح.
2: ولكن نصنع في تعاستنا بأيدينا،
0: نعم.
2: باك الجشع وباك
0: نعم.
2: الاحتكار وباك عدم القيام بالمسؤولية،
0: نعم.
2: وباك يعني عدم التخطيط الاستراتيجي للحاجيات البلد، وعدم
0: نعم.
2: عدم حسن إدارة الأزمات، حسن إدارة
0: نعم.
2: المخاطر،
0: نعم.
2: نسأل الله تعالى، طلبونا الأخت بالدعاء، اللهم أصلح ولا أمتنا،
0: اللهم أمين،
2: اللهم أسبغ نعمتك وعافيتك ورحمتك على أهلنا في تونس الحبيبة،
0: اللهم أمين،
2: وفي سائر بلاد المسلمين،
0: أمين.
2: اللهم ارفع عنا المشقة والتعب،
0: أمين.
2: ويسر لنا ولهم أسباب العيش الكريم،
0: أمين.
2: والأمن والأمان، واجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، اللهم ارزقنا السعادة الكاملة،
0: أمين.
2: سكينة ورضا في هذه الدار، وفوزا وخلودا ورضوانا في دار القرار،
0: اللهم
2: آمين يا رب.

0: اللهم نسألك سلامة العقل.
1: اللهم أمين. الأسبوع القادم صلة الرحم
0: بحول الله.
1: نحكي ولا صلة الرحم إن شاء الله بحول الله. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية لكم ولكافة مستمعي إذاعة منصير
0: أجمعين. شكرا
1: سيدي
2: محمد العجمي أستاذ الكريم.
1: مرحبا بك
2: أستاذ الكريم. بارك الله عليك وبارك الله على يعني أسلوبك والخفيف. على كل حال حبيت نسألك سؤال. السؤال بتاعي هو تقريبا نوع من الإجابة جاوبته قبل أن نسمع فيك على تونس وعلى الحرقان وعلى الانتماء إلى آخره. ما ترىش أنه معناها يعني كل شعوب الإنسانية تمر بأزمات، يعني حتى سواء حروب أو مجاعة أو أمراض أو إلى آخره.
0: نعم.
2: ما تراش بالأزمة دي خاصة لتم بلادنا تونس. الأزمة هي أزمة أخلاقية برمتها، أزمة أخلاقية بحتة. يعني لو إحنا أصلحنا أنفسنا كنا نجم نواجه أي كوارث أي متاعب، يعني حسب رأيي ما تراش. فهمت؟ على خاطر يعني جودنا وقت مروا بالحالة الاستعمار مروا بها واجهوا على قدر المستطاع. يعني نذكر بابا يقول لك لنا درشنوه، لنا النخالة
0: عام العجاج وعام الجراد وعام درشنوه
2: وعام وخلاف الحرب
0: والاستعمار والمال وحرب عالمية دخلوا.
2: احنا توا عنا مشكلة يا أستاذي الكريم الحقيقة تعربي من حبش يعني سؤالاتي تكون مسلسة. المشكلة أن مشكلتنا احنا ديما خمو كان في الحاكم وفي اللي يحكم فينا بطريقه يعني قل حاجه قل ازمه ويحل فيها الحاكم. وقتها احنا المساله هي مساله اخلاق. هل ترى هذه المساله الاخلاق هذه كيف انا احنا عنا عز دين وعز كذا وكذا، علاش انا كيفاش يقع صح هذه الازمه من الاخلاقيه حسب رايك؟
1: واضح. واضح. شكرا.
0: هون كنت تشوف الأخلاق كلا قالهم لاستيكة ما ب12 ألف وما نبيعهاش للتونسي وإلى آخره مما لا.
1: شوف هي المسألة أذية رو فيها
0: نموذج.
1: لا مش نموذج، فيها من الجانبين.
0: نموذج سيء منا ومنا.
1: فيها نموذج من الجانبين وظروف وحيثيات نحن لا نعرفها ولا نعلمها.
0: المسؤولية مشكلة وقت لا تبدأ.
1: دونك لا ننتصر لطرف على طرف آخر. المهم أن المسألة هي مسألة الآن في يد القضاء
0: الحاكم
1: للفصل والبت فيها.
0: الحاكم يحط المسؤولية على المواطن.
1: نعم.
0: والمواطن يحط المسؤولية على الحاكم، في حين أن المسؤولية مشتركة. تقولش الحاكم يعمل به فما شوية تقصير فما أمور محاولة، ولكن شوف أنت المواطن، شوف الأخلاق
1: كمواطن
0: كما قلت أنت.
1: نعم.
0: شوف الأخلاق. شوف القيم، شوف الاحتكار. شوف يعني المسألة هي واضحة بسيطة كما كنا نحكي في ظاهرها بسيطة. القيم وقتلنا ينحدر سلم القيم.
1: نعم.
0: وتصبح أخت راسي وأضرب، واعطيني أنا ما أحتاجه ولا يهمني في الآخرين. راهو كلمة العمل الصالح اللي قلنا ركزنا عليها بالكركية في القرآن
1: من أسباب السعادة.
0: العمل الصالح راهو مش صلاة وذكر وقرآن. العمل الصالح يشمل الحياة بكلها. كيفاش تبيع، كيفاش تشري، كيفاش تتعامل مع الناس، كيفاش تتصف، كيفاش ما تاخذش بلاص صغيرك، كيفاش ما تعطيش الرشوه، كيفاش تقوم بواجبك. حكايه العمل الصالح. العمل الصالح مش صلاه وذكر وتمشي في الصف الاول في الجامع فقط، هذاك جزء من العمل الصالح. صح. هو مش علاقتك بالله فقط، علاقتك بالله تصلحها بالذكر بالتهجد، لكن المشكله في علاقتك مع الاخرين. الدين المعامله، الدين برهانه الحياة العملية. لكن الحياة العملية مع الأسف الشديد ولات بهاك الانهيار كثير من القيم، هي بؤرة من بؤر صناعة التعاسة. صناعة التعاسة.
1: واضح. شكرا.
0: والأخلاق هي اللي تصنع السعادة، ولو يعني السعادة المطلوبة بحول الله تعالى بالرضا والقناعة. إنما الأمور الأخلاق ما بقيت
1: فإنهم ذهبت أخلاقهم.
0: ذهبوا.
1: أخت زينب تقول السلام عليكم جمعة مباركة. نحب نسأل هل النساء لا تقف على الأعراف يعني أم جنة أو نار؟ الأعراف فقط رجال وشكر. فهمت السؤال؟ سؤال غير واضح أختي زينب. قريته مثل ما يعني كتب هذا السؤال، لكن أكثر توضيح. نأخذ المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.

0: ما فيش. طيب في انتظار انه تلتحق بين المكالمة.
1: عاود لنا السؤال هذا.
0: سؤالها بخصوص سأقرأ جمعة. تحب نسأل هل النساء لا تقف على الأعراف يعني أم جنة أو نار؟ يعني قرأت السؤال
1: لأن
0: الآية فقط رجال وشو رجال.
1: الآية يعني تقول وعلى كيفاش يتذكر وعلى الأعراف وعلى الأعراف رجال عفوا.
0: طيب نأخذ المكالمة الهاتفية. طيب نأخذ المكالمة الهاتفية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: صباح الود.
0: صباح النور.
2: مرحبا هنا على إذاعة الأثير إذاعة المحبة.
0: صباح النور. مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا بك أختي الكريمة.
2: تحية لسيدنا الشيخ وكل يرحم والديك على كل إجابة.
0: أمين. مرحبا. ذكرني باسم الكريم.
2: مدام نسرين.
0: مرحبا فينا أختي نسرين.
2: صباح الورد.
1: مرحبا.
0: طيب صباح النور. يلا سؤالك أخت نسرين. يلا
2: سؤالي أنا كنصلي نعود سورة الحمد لله وسورة قل هو الله أحد وسورة قل أعوذ برب الناس نعود فيهم ثلاثة مرات ولا هم أربعة. هل هي حلال ولا حرام؟ على خطر أني ما نعرفش الصور الأخرين أني ما نعرفهم.
1: كيفاش عاود لي؟
2: قلت لك سورة الحمد لله مثلا أني قريتها
0: الفاتحة ذيك الفاتحة يلزمها
2: قل هو الله أحد وسورة قل أعوذ برب الناس
0: هذوما في الصلاة.
2: ايه هذا مو في الصلاة.
0: الفاتحة يلزمك اختي.
2: كيف قالوا لي حرام
0: اختي نسرين؟ واضح حرام. شنو حرام؟
2: والسؤال الثاني.
0: اي
2: السؤال الثاني شنو يميز الانثى اذكر
1: شنو
0: ما يميز الانثى؟
2: ما هي حرام والحلال اللي يميز انثيل الانثى اذكر اللي يحب يميز اذكر على الانثى
1: فيش
2: بكل شيء بكل شيء محرومة فيه الانثى. يقول لك ما انتي انثى لازمك يجي نهار وتعرض.
1: شنو
0: الذكر والذكر مش يجي نهار يعرس ايضا
2: الرجل مش الذكر عنده مكانه خاصه والانثى ديما ذلينها.
0: لا لا حاشا وكلا حاشا وكلا اختي الكريمه. لا لا هذه كلها
2: يعني كثيفه واني واحده منها.
0: لا لا لا باس اختي الكريمه لا باس. يعني بقدرنا الانثى بقدرها والذكر والذكر بقدره. ربي كرم الرجل مثل ما كرم المراه.
2: شكرا. والسؤال الثالث.
0: اي شنو تفضلي؟
2: السؤال الثالث هل اللحم القنفود حرام ولا حلال اللي ياكله؟
0: طيب لحم القنفذ. شكرا لك اختي الكريمه تحياتنا. سؤالها الاول بخصوص هو الفاتحه يلزمها تتعاود في الصلاه. اما هي قدك عندها زوج صور قصيره تعاودهم في الصلاه.
1: شويش شنو الفاتحه يلزمها تتعاود؟ فهمتش.
0: هي في سؤالها في سياق السؤال.
1: اعطيني الفاتحه ساعه
0: خليني احكي لك. انا نعطيك سياق السؤال اللي انا قدمته لك تو. قلت لك اني نعاود ديما في الحمد لله تعاود فيها ديما هي وزوج من قصار الصور.
1: واضح تقصد بتعويدها
0: تعودهم في الصلاة في الصلاة تقرأ في الصلاة بيهم يعني تقرأ بشوي. بيهم قلت لها الفاتحة ذيك لابد تقرأ بيهم
1: خليني نفهم. يا إما تعاود الفاتحة في نفس الصلاة
0: مش في نفس الصلاة
1: وإلا تعاودها ديما
0: تعاودها ديما في الصلوات كلها الركعات كلها تقرأ الفاتحة زي ما تتعاود عندها زوز آيات قصار
1: ما قلوش تتعاود
0: في تقرأها.
1: مصطلح أختي الكريمة إذا كانك في الصلاة تعاود الفاتحة مرتين راو غلط.
0: لا
1: إذا كان قلنا إذا كان خاطر تسألنا عليه قبل هيك السؤال إذا كانك تقرأ الفاتحة مرتين في نفس الصلاة راو غلط يلزم تعمل سجود بعدي. أما كونك أنت يلزمك تقرأ الفاتحة في كل صلاة في كل ركعة هذا فرض.
0: فرض باهي
1: واضح.
0: هذا واضح. الجزء الثاني اللي احنا يلزمنا نجوه عندها زوز قصار صور تقرأ بيهم
1: يكفي.
0: فما ناس قالوا لها حرام.
1: ليش حرام؟ هكاش حدك
0: من اللي قالت
1: تحب تحفظ واحدة أخرى صغيرة
0: هي بين قصين قالت أني ضريرة إن شاء الله ربي ما
1: ربي
0: تحفظ البصر والبصيرة إن شاء الله. وحب ذا يعني تنجم تجتهد وتنجم تحفظ أكثر ما يمكن. فما
1: برشة صور قصيرين إن أعطيناك الكوثر
0: تعودهم أكثر من مرة إن شاء الله. طيب بخصوص التمييز بين الأنثى والذكر أعتقد هذا عندك فيه تعليق؟
1: الرجال نصيب مما الرجال عندهم نصيب التمييز وتحقير الأنثى معناش معناش في الإسلام
0: لا.
1: ولكن كل واحد في إطاره
0: صحيح.
1: وكل واحد في هكا النزعة الذكورية التي تحتقر الأنثى هذيك نزعة منبوذة في الإسلام وعنا أمهات المؤمنين وعنا بلقيس كيفاش كانت
0: ملك
1: يعني ملكة سبأ وعنا وعنا ومرأة فرعون اللي هي ثبتت وآس إلى آخره. لا
0: طيب.
1: هذا مش صحيح.
0: لحم القنفذ حلال
1: قلت حلال.
0: حلال والله. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: ألو مرحبا أهلا خويا الأسعد.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
1: نسوشك السؤال نرجعوا له صاحب الأعراف.
0: طيب وقفت لك الرجل اي خويا جمال مرحبا بك.
3: عيش بربي زوز تنويهات بعد اذنكم بارك الله فيكم. الحاجه الاولى ما جاوش عمال رفع الفضلات مش الفواضل، الفواضل انت واني وانت لا سعد
0: اي اي اي
3: والفضلات النساء والاخرى فضلات. اعزكم الله.
0: اعزك الله.
3: نلقى سوره الاخلاص وسوره الكافرون وسوره الفلق وسوره الناس وايات قرانيه وسوره الكعبه ملوحين تحت السقين
1: لا حول ولا قوه
3: الحاويه بالله حرام والله.
0: يعني اوراق اوراق المصحف يعني اوراق مصحف قران هكذا
3: وزوز مصاحف. واحد صاحبي اسمه سي خالد هذا من زاوية قنطش قال لي والله زوز مصاحف نتاع جزء عامة ملوحين في بحث الحاوية.
0: اي رفعتهم اخويا جمال ولا رفعتهم ولا
3: ما الخدام ولا حنا الراجل طيب وين هزيتهم لحمي شوك والله هم زوزتهم لداري
1: ربي يجزاك. هون الاجانب وكل الملحدين ساعات يحرقوا المصحف قدامنا بالعاني واحنا هنا نلوحوا فيهم في الزبله نعملوا فيه اقطع من
0: حول
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
3: وكراسات نتاع التربيه الاسلاميه وكراسات برشا وفيها صلاه وورقات نتاع اليوميه اللي فيهم الاحاديث وايات وزيد حاجه اخرى الاستدعاءات بالله راق بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ماذا بهم من حيوها
0: زميلنا لطفي يمكن تكون عن حسن قال يمكن تكون عن حسن نيه احيانا يلم عنده مجموعه من الكراسات القديمه وما الى ذلك تلقى في وسطهم
3: لا حسن نيه قلت الاعتناء
0: اما واحد صحيح واحد يزمو ينتبه صحيح يزمو ينتبه
3: لا هو في صحه لكنه كلمه اخرى.
0: نعم تفضل.
3: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث من ترك الجدال ولو كان محقا راهو اني نلقى برشا ناس يحبوا يجادلوا في حاجات وكلمات ما انزل الله بها من سلطان راني نهرب باش نحبش الجدال والحمد لله والفضل لله ولا ازكي على الله احدا ولا ازكي نفسي نهرب والله درءا للمشاكل خاطر حاجات. يقول ربي اعوذ بالله من الشر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم.
0: صحيح.
3: وانتم ربي يجزيكم مبارك الله
0: ربي يبارك لك عايشك سي جمال شكرا لك
3: والقرابة.
0: شكرا شكرا تحياتنا لك ان شاء الله الاسبوع القادم بحول الله يكون موضوعنا صله الرحم. طيب المكالمه الهاتفيه الموالي الو مرحبا عندك تعليق على سي جمال بسرعه استاذ الشيخ.
1: والله شنو يعني هذا والله
0: مهم جدا يعني
1: كلامه مهم واش باش نزيدوا عليه.
0: طيب المكالمه الهاتفيه الموالي الو مرحبا اهلا وسهلا
4: الو
0: الو اهلا وسهلا مرحبا
4: الو شريفه من سوسعين.
0: مرحبا بك شريفه مرحبا بكل مستمعينا واهلنا بسوسة.
4: تفضل اختي في لسعد.
0: تفضل.
4: بربي نحب نسال سؤال
0: تفضل. يعني
4: امي كي جات توفيت معناها
0: الله
4: يرحمها هي خارجه تمشي باش معناها باش للسبيطار اول مره دخلت للسبيطار اختي تلفتت فهمتي كانت تعبه ياسر ما تتكلمش وكل تلفتت لخالتي واختي كبيره هازينها للسبيطار قلت لهم بربي ردوا بالكم على فلانة على شريفة فهمت
1: على على
0: ايه عليك على انت معناتها عليك انت
4: اي على بنتها معناها شريفة
0: اللي هو انت
4: وهي شريفة هو ان شريفة الوسطانية معناها هلال كبيرة وعندها اكبر منها معناها فما اصغر مني فهمت اي ومن بعد اني فهمت اني نحب نعرف هذا عندي قديش تويني امراه كبيره معناها فوق الستين وقاعد السؤال هذا ويني كيف ماتت امي عمري 16 سنه نحب نعرف هذا اش معناها معناها والله هذا السؤال في بخي كل مره نحب نكلمكم نحب نعرف اش معناها هي كيفاش تلفتت ووصلت عليا وقت اللي عندها اختي اصغر مني عمرها 14 ويني 16 فهمت قلت لهم ردوا بالكم وهما معناها ما ردوش بالهم عليا معناها فهمتش طلعت اني حاطيني ديما معناها كلي عملوا فيها والكل كيف فهمتها اني نحب نعرف كيف هي وصات الكيكة
0: واضح اختي الكريم
4: هي حست معناها ولا كيفاش وهما كيف ما ردوش ما ردوش بالهم عليا وكل كي شنو معناها ينجم من الكيكة ولا كيفاش
0: على اساس انهم اخلفوا الوصيه يعني
4: اي معناها هيك
0: واضح اختي الكريم
4: وهي نحب نعرف كيفاش هي كي جات مش تمشي للسبيطار معناها وتوفيت يا رحمها
0: الله يرحمها ان شاء الله
4: فهمت علاش هي تلفتت قال لك هي تمشي وتلفتت يعني مش راضي وقتها ما ريتهاش فهمت
0: واضح اختي شريف
4: نحب السؤال هذا تجاوبني عليه والله عندي قصيت هو اني نحب
0: واضح تشتغل عليك يلا شكرا لك تحياتنا. طيب
1: شنو انت هذا سؤال من استشراف الغيب احنا فين نعرفه
0: هو مش استشراف الغيب هو استقراء يمكن نوع من التوضيح والاستقراء قالت ان والدتها الله يرحمها كي جات ماشيه للمستشفى وهي توفت فيما بعد ان شاء الله ربي يتقبلها قالت لك غزلت الاخوتها والناس قالت لهم اوصيكم خيرا بشريف قالت علاش امك التوصيه هذيك بالذات يعني خصتها لي اني بالذات مع العلم انه عندها اخوتها اكبر منها واصغر منها يعني واضح وقالت لك طيب الاشخاص اللي وصاتهم اللي هم اخوتها وصاتهم عليها اخلف هذه الوصية على حسب قول
1: هالوصية هذه جوابها فيما حصل لها
0: على أساس أن أمها يعني استشرفت الغيب أنهم هم
1: جوابها فيما حصل لها ثم ما ننساش أن الوالدة وقتها هي قريب من الوفاة والإنسان كيف يقرب من الوفاة تقريب لك الحساسية بما في الغيب بما في ربما يلهمه الله تعالى ببعض العبارات التي لها دلالة لا يفهمها الناس إلا في إلا بعد بعد مدة بسرعة في خصوص يعني الآية هي خطر السؤال صاحب السؤال تقصد في الآية يعني وعلى الأعراف رجال شبيه ما قالش رجال ونساء هذيك هي قالت لا هنا هذا يسموه مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة لا يعمل به إذا كان قال رجال
0: يعني
1: ما يعنيش الرجال
0: تشمل الذكر والأنثى
1: فقط كما قال تخت سندس على المسجد فيه رجال يعني لا تليهم تجارة مفهوم هنا الرجولة مش معناه هو حكم على
0: الذكورة فقط
1: أن مش الذكورة
0: فقط صحيح يعني تشمل الرجل والأنثى واضح واضح
1: التقسيم هنا مش بحسب الجنس وإنما بحسب الفعل بحسب الفعل الصالح ولكن نجم يكونوا رجال ونجم يكونوا ونجم يكونوا نساء كما تحدثوا هذه النقاط تكلم عليها ابن عاشور تكلم عليها المفسرين وقالوا ما مش المقصود بها نفي وجود النساء على الأعرف
0: وصلت الفكرة شكرا جزيلا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتوي تحياتنا ليك وتحياتنا لكل أصدقائنا المستمعين والمتابعين أيضا تحية لهم جميعا تحيات لطفي المكي في إخراج الحصة تقنين هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية ياسمين هكذا أو أميرة في الإشراف على الأميرة تحية الأميرة في الإشراف على الإخراج المرئي للحصة كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد عياري دمتم بخير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
5: اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا واجعلهما الوارث منا اللهم وفق أبناءنا وأنر بالعلم بصائرهم وعقولهم واكتب لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة وحقق آمالهم وآمالنا فيهم اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حفظ حدودك وتقديس حرماتك وتعظيم شعائرك وشكر آلائك وامن علينا بمغفرتك وفيوض نفحاتك وبركاتك ورحماتك

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، التحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: حجز وزيادة من 12600 قارورة من المياه المعدنية المعلبة داخل معصرة زيتون بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير. المدير العام للمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية تؤكد قبول الهبة المقدمة من مواطنة وضعها على ذمة مختلف الأقسام بالمستشفى. المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد بأن تونس تجاوزت ذروة موجة الحر وأن درجات الحرارة ستستعيد مستوياتها العادية خلال الأيام المقبلة. إلى تفاصيل الأنباء: داهمت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالتعاون مع مصالح الحرس الوطني راجع بالنظر لمنطقة الحرس الوطني بالمنستير والفرقة الجهوية للحرس البلدي بالمنستير، داهمت معصرة زيتون متواجدة بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير، حيث تمت معاينة كميات من المياه المعدنية المعلبة. أحمد المثوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير والتفاصيل.
1: على اثر توفر معلومات معناها مؤكده، حاول قيام بعض الافراد باخفاء شاحنه من المياه المعلبه تقريبا حوالي 12000 قاروره داخل معصره، بالطبيعه تعتبر معناها مخزن عشوائي باعتبار انه عدم القيام انا بالتصريح بالخزن هذا، فانه قامت الاداره الجهويه للتجاره العامه والفريق الرقابي تنسيق مع المصالح الامنيه المختصه في مداهمه المعصره هذه وحجز الكميه الكل منها وفقا للتراتيب الإجراءات القانونية بتبع بعد استشارة النيابة العمومية. ولا ضوء العملية فإنه تم إعادة ضخ الكمية هذه بنفس المعتمدية وبتبع تحرير محضر اقتصادي أنا في المضاربة والاحتكار ضد صاحب البيضاء. بالنسبة لعملية التزويد فإنه فهم هناك متابعة مستمرة من قبل درجة جهوية التجارة بتنسيق مع السيد وائل الجهة والسيد مانا وزير التجارة لضخ كمية إضافية، خاصة أنه الطلب مازال موجود. زاد كيف عملية التوزيع تحت معناها بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية باش الناس كل تاخذ معناها الكميات نتاعها وفي ظروف حسنة، وإن شاء الله معناها خلال المدة القريبة الجاية أنه يتم تجاوز الأزمة هذه في أقرب فرصة.
0: في إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس أصدى تعليماته باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش والحرس الوطنيين والحماية المدنية ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول. وأفاد ذات المصدر في سياق متصل أنه تم العثور على كميات كبيرة من المياه المعلبة كانت مخزنة داخل مستودعات عشوائية، حيث تم الإذن بحجزها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيعها بالأسواق. خلافا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة مليكة قاسم المدير العام للمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية أنه تم قبول الهبة المقدمة من مواطنة والمتمثلة في ثلاجة وآلة تبريد، ووقع وضعهم على ذمة مختلف الأقسام بالمستشفى.
2: قبول الهبة يتبع الإجراءات القانونية حماية للمتبرع وحماية للمؤسسة. بالنسبة لنا السيدة بارك الله فيها ويعني نشكرها على المساهمة نتاعها، توجهت القسم الاستعجالي النظر رفض على خاطر عدم الاختصاص، خاصة أنه ثم وثيقة قانونية يلزمها تم تعميرها من طرف المتبرع. قمنا بقبول السيدة مشكورة ومكناها من الوثيقة اللي قالت تعميرها وتسلمنا 12 مروحة تاع مكتب كونجيلاتور صغيرة. بالنسبة لنا احنا تعرفوا انه الفريجيدير ولا الكونجيلاتور يلزمها تقعد 24 ساعة باش نجمو نحلوها. حطيناها في مكان محفوظ على ذمة جميع الاقسام، اللي يحب يجمد الثلج يديرهم في البوشيت اللي عنده يتفضل بحنان، اذا كان هو ما عندوش بضاعة وعنده بزوع في المراوح. اليوم عندنا قسم طلب عندنا مشكله في التكييف المركزي، كلمت السيد رئيس القسم قلت له اذا كان انت ترغب عندنا صبتهم والليفونتيلاتور كان انت تحب تاخذ خلي ابعث لي هاني ابعث له زوز كابيت اذا كان هو حاجته باش نكمل معك فيه. دي التوضيح نحن حتى شيء موجودين على ذمه السيدات والسادة رؤساء الاقسام.
0: في الأثناء أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز إمكانية اللجوء اليوم لتنفيذ عملية قطع دوريا للكهرباء بعدد من جهات البلاد بهدف الحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية وديمومتها. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الانقطاعات المرتقبة قد تشمل الفترة المتراوحة بين الساعة 9 صباحا والسادسة بعد الزوال على فترات متقطعة، مؤكدة أن مدة القطع لن تتجاوز الساعتين للفترة الواحدة، وذلك استنادا إلى وضعية الشبكة. وبينت أن هذا الإجراء الاستثنائي يهم مناطق مختلفة من جهات الجنوب الغربي والجنوب وأصفاقس والوسط والشمال الغربي والشمال وتونس الكبرى، مشددة على أن هذه القائمة غير نهائية وقابلة للتحيين لتشمل مناطق إضافية وفقا لتطورات متطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. من جانبها، أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن تونس تجاوزت فترة ذروة موجة الحرة، مضيفا أن درجات الحرارة ستتراجع تدريجيا خلال الأيام المقبلة وتعود إلى مستوياتها العادية لتتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتبقى مرتفعة في بعض الجهات وقد تصل إلى 46 في القيروان و 47 درجة في توزر وقبلي مع ظهور الشهلية. في الشأن التربوي، قال مدير عام المركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر غنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ تم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها. وأكد اسكندر غنية في تصريح للقناة الوطنية الأولى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام، مشيرا إلى أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار ومنظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف كابت التحول الرقمي.
3: نخدم على تطوير منظومة الامتحانات، منظومة الأخذ القرار، منظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل متاع التحول الرقمي على مستوى الحكومة بما في ذلك وزارة التربية. عملية التسجيل باش تكون إن شاء الله بعملية ميسرة، صعبة عليهم شوية بالبداية لكن كل البدايات تقع صعبة، تو تشوف من بعد كيفاش العملية ينخرط فيها ويقع العملية أسهل. فوق 1,200,000 تلميذ انخرطوا في 5 أيام في عملية التسجيل عن بعد، قرابة 900,000 أكثر انخراط على مستوى الخلاص الإلكتروني. الولي كي مشى روحه أنه يتابع التلميذ متاعه لحظة بلحظة في عملية الغيابات، في عملية الدروس، شنو الدروس اللي عنده المدرس، يعرف شنو الدروس اللي عطاه المتفقد، يعرف المدرس شعطاه دروس وشنو اللي هو اكتمله وشنو اللي ما تمش اكتمال متاعه، شنو هي الصعوبات اللي يعاني فيها التلميذ، شنو هي الصعوبات اللي يعاني فيها المدرس. هذا الكل بشتقاهم في منظومة الحياة المدرسية.
0: وفي علاقة بشأن الدراسية، أطلقت جوجل رسميا ميزة ستادي نت بوكس في تطبيق جيميني لتكون المعلمة الذكية الخصوصية والمرافقة الشخصية لكل تلميذ، فهل يمكن أن تعوض هذه الميزة الدروس الخصوصية التي أنهكت جيوب تونسيين؟ جميل صغل الباحث في علوم التربية والبيداغوجيا يضيف.
4: لأنه هذه تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع هذه الخدمة هي قادرة على أن تعوض الدروس الخصوصية. بطبيعة هنا ثم نقطة هامة جدا ننطلق منها هو أهمية التشخيص، يعني لأنه الدروس الخصوصية وجه حقا نحو تجاوز الصعوبة أو الاضطراب اللي هو يواجهه التلميذ إذا تعدينا مرحلة التشخيص. إلى أي مدى التطبيقة هذه مش تكون إجرائية قادرة على أن تعاون التلميذ؟ إن الحقيقة هذه التطبيقات نشجع على اعتمادها، ولكن ننصح على أنه عند الدخول إلى هذه المواقع ولا هذه التطبيقة ضرورة أنه نحدد الصعوبة الدقيقة التي يواجهها التلميذ، وين الإشكالية، حتى أنه هو يمدني بوضعيات متدرجة الصعوبة، وهذه الوضعيات قادرة على أن هي تعاون التلميذ. كثف ونركز على كلمات المفاتيح حتى أنه يعاونني، ولكن دائما وابدا وجود شخص خبير بالمفهوم العلمي للخبير هي ضروره مساعده التلميذ. باش نختم نقول مثل هذه التطبيقات الذكاء الاصطناعي نعم نستعين به، لكن منقاش نستدي بالتوصيات للعنصر البشري بطبيعه الامر ناقص. نعقل كلنا لعالم البيداغوجيا هو في جانبه ثم جانب علمي ولكن الجانب فني، والجانب الفني يعتمد على التواصل والتواصل المباشر.
0: ونبقى في الشأن التربوي، حيث أعلنت وحدة أعمال نقل المسافرين في مترو أحواز الساحل وشركة النقل بالساحل أن عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم 2026-2027 ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر 26-2000. وبالنسبة لمترو الساحل فقد تم تخصيص 6 نقاط بيع بالمحطات الرئيسية التالية: محطة سوسة باب جديد، محطة المنسير، محطة المكنين، محطة بلبة، محطة البقالطة ومحطة المهدية. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. حجز وزيد من 12600 قارورة من المياه المعدنية المعلبة داخل معصرة زيتون بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير. المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد بأن تونس تجاوزت ثروة موجة الحر وأن درجة الحرارة ستستعيد مستوياتها العادية خلال الأيام المقبلة. نشرتنا انتهت، أخبارنا متواصلة والمحطة التالية رياضية مع زميل ذاكر الزرافي.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث
7: إشهار
6: شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في مصافحه رياضيه جديده على موجة اذاعه المنسير. الف مبروك المنتخب الوطني التونسي، اقل من 21 سنه تاهل للدوره النهائيه في مواجهه كانت اليوم امام المنتخب الايطالي المنظم 3-1. منتخبنا كان منهزم هدف مقابل صفر في بدايه المباراه، لكن عاد بقوه في اللقاء وتمكن باش يسجل 3 اهداف. اهداف منتخبنا تسجل الهدف تقريبا في دقيقه 21، دييغو بيريلو كان سجل المنتخب الايطالي، ثم علي الدربالي في دقيقه 61 سجل هدف التعادل، دقيقه 75 ريان عنين سجل هدف الثاني، ووليد ذويب كان سجل الثالث في دقيقه 92. منتخبنا الوطني التونسي قاعد يخطو خطوات كبيره برشا للفوز باللقب هذا، ما زالت له مواجهه في المقابله الثانيه اللي تلعب اليوم العشيه، واكيد منتخبنا فما المنتخب الجزائري والتخب ورا امكانيات كبيره. مباراه اليوم من دور نصف النهائي تلعب اليوم في 9 متاع الليل، تو نعرفوا المعطيات الكل، واكيد منتخبنا اللي يقوده انيس بوجلبان باش يحضر كما يلزم الدور النهائي. برشا اسماء الحقيقه برزت في الدور النهائي هذايا اللي او في المقابلات نتاع البطوله هذيا، برشا اسماء برزت اللي هي منهم حارس ريان بسباس حارس اتحاد الرياضي المنسيري، ريان عنين لاعب النجم الساحلي، يوسف الحرش ايضا المدافع الايسر اتحاد المنسيري، ريتو ايضا ذويب اللي قاعد سجل الهدف، وبرشا اسماء اخرى ممتازه كانوا حاضرين وكانوا تمكنوا باش يعملوا الفارق المنتخب الوطني التونسي. نواصلوا مع بقية الأخبار متاعنا، نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة قبل ما نعطيوا بقية المشاركات بالنسبة للنخبة الوطنية في كرة في المسابقة متاع الألعاب المتوسطية. منتخب الوطني التونسي لكرة السلة يواجه اليوم الجمعة المنتخب الكاميروني في 7 متاع العشية في ثاني مباريته ضمن النافذة الرابعة من تصفيات مؤهلة لكأس العالم قطر 2027. منتخب الوطني كان سهل مشواره في النافذة بانتصار على منتخب الرأس الأخضر 60-56، مازلنا مقابلة ضد المنتخب الكاميروني ومقابلة أخرى بشكون أمام منتخب جنوب السودان، هذا مش مازال للمنتخب الوطني التونسي في نافذة اللي إن شاء الله أتمكن من خلالها الترشح للنهائيات اللي بشكون في قطر إن شاء الله في السنة القادمة في أوت القادم. نتمناه إن شاء الله النجاح وتوفيق للمنتخب التونسي، ودعوة للجماهير بشكون حاضرة بأعداد كبيرة إن شاء الله في قاعة رادس الأولمبية. مباراة اليوم منتخب الكاميرون باش تلقاو منتخب في مستوى آخر، وأيضا باش نلقاو منتخب جنوب السودان زاد واحد منتخبات الكبيره لانه عندهم لاعبيه يلعبوا في الولايات المتحده الامريكيه ولاعبين ممتازين. ان شاء الله منتخبنا الوطني التونسي لكره السلة يكون في افضل حالته. نواصلوا مع الالعاب المتوسطيه، اليوم في الجيدو امام البديوي تلعب مع الجزائريه رحمه غليمه، نستناو في النتائج النهائيه من خلال المراسلين نتاع المؤسسه الاذاعه التونسيه. في الرمايه على الدين العزيزي ايضا يلعب تصفيه الرمايه بالبندقيه الهوائيه 10 متر، في الاشرعه ايناس لقماطي تواصل سباق الاشرعه اليوم في نصف نهار ودرج انطلق السباق، وسام عبد الرحمن في التنس ايضا، محمد عزيز الواقع في التنس، وفي الكره الطايره منتخب الوطن التونسي يواجه المنتخب البرتغالي في الساعه الواحده، وفي ماضي ساعتين منتخب الوطن للسيدات يواجه كوسوفو في المباراة الرابعة. منتخبنا تقريبا ضمن ميدالية منتخبنا الوطني للسيدات في كرة اليد. نحكيو على الاتحاد الرياضي المنسيري، اليوم في الصفحة الرسمية للاتحاد المنسيري كان فما حديث للناطق الرسمي القديم الجديد للاتحاد المنسيري علي البخوري، وبرشا ناس تبشر تبعوا التعليل البخوري كناطق رسمي في خطة كناطق رسمي في الاتحاد الرياضي المنسيري، لأنه مهم جدا الخطة دي التواصلية مع جماهير الفريق. علي البخوري معنا في المباشر، علي مرحبا.
1: مرحبا بك ذاكر، ومرحبا بكل مستمعي ذات منستير،
0: تهانينا صعب مجددا بالثقة الموضوعة في شخصه، وأكيد هي تكليف مجددا بخطة مهمة جدا تواصلية في الاتحاد الرياضي المنستيري.
1: والله ذاكر إن شاء الله نحاول نقدم الإضافة كما متعودين، وهذا كل رأى المصلحة هي مصلحة العليا للنادي، ونوصل المعلومة للجماهير باش ما يقعدوش فما برشا كلام هنا وهنا. الحمد لله ديما تكون ديسبونيبل، وان شاء الله نجاوب على كل تساؤلات سواء صحفيين ولا حتى جماهير.
0: به هات نبداو هما 3 ملفات الحقيقه، تاهيل اللاعبين اهم حاجه بالنسبه للاتحاد الرياضي المنسيري لمباراه الملعب التونسي او لبقيه المشوار نتاع الاتحاد الرياضي المنسيري.
1: والله ذاكر كما حكيت في الصفحه الرسميه البارح على الساعه ماضي ساعه وقع مع الحصول على ترخيص البنك المركزي في اخر 2 دوسيات، منهم دوسي نتاع ياسين الشيخ والي منحة تكوين 49 اورو، لكن ما تنجمش تعملها الا بالترخيص، وصار البارح حتى بعد الوقت ومشكورين الاخوه اللي كانوا في البنك وصار التحويل اليوم صار تحصلوا على سويف ونعرف مين اداره النادي تبدا اجراءات رفع منع انتداب خاطر هذه مع الفيفا والفيفا ما ترفع المنع الا ما يوصلوا الفلوس هي ان شاء الله اول اسبوع القادم معناتها ماكسيموم على الاربعاء يرفع منع الانتداب على اتحاد المونستيري ومالوريزمون ما نسبش نكونوا غدوة مؤهلين للاعبين المنتدبين الشباب
0: معناها غدوة بشي يبقاوك إلا اللاعبين اللي لعبوا المقابلة الفارطة تحت ذمة المدرب فقط
1: معهم محمود غربال ونور الزمان الزموري اللي بس اللي ذكر نحب نفسر الجمهور راهو ما هيش غلطة إدارية كما وقع تسويق لها راهم زوز لاعبين كانوا إعارة صحيح لكن إعارة خارج حدود الوطن دونك لازمهم يتقيدوا في منظومة التيماس واللي كانت مسكرة على اتحاد هذه المنطقة خطرها ممنوعة من الانتداب تطلب ديروغاسيون جامعة تونسية لكرة القدم طلبت وقع الحصول على إجازة دور الزمان الزموري يوم السبت يوم مقابلة حمام سوسة لكن المدرب وقتها ديجا عمل الليست نتاعه ومحمود غربال وقع حصول على إجابة من الجامعة نتاع الدولة اللي كان يلعب فيها بعد نهار السبت دونك مؤهلين الجامعة هذه للمقابلة
0: هذا بالنسبة للوضعية الحالية فما وضعية متاع الخطأ التحكيمي اللي صار في لقاء الاتحاد المنستيري وبرشا جماهير الاتحاد كانت لامت أنه الاتحاد ما عمل حتى تصرف ما عمل حتى تدخل عكس بعض الأندية الأخرى اللي يمكن فما صور ما كانتش واضحة لكن صورة متاع ضربة جزاء الاتحاد المنستيري كانت واضحة عليه ما نعرفش انتم السياسة للتواصلية متاعكم في المجال بالذات في الأخطاء التحكيمية وغيرها كيفاش بشكون في المرحلة القادمة
1: والله ذكر احنا ما نسبش ندخل حتى عرق باش ندافعوا على حقوقنا وما تعرفني اني يعني ذاكر مع مصلحه الاتحاد ما لعبش صحيح فما خطا تحكيمي واضح حكم اجنبي في الفار مع تشنيع الاضافه
0: برتغالي يعني برتغالي
1: لا الجمعه اللي فاتت سلوفيني
0: اي والمره هذه برتغالي
1: بلفظ جنسيه مدرب الملعب التونسي
0: هاك انت
1: ماذا بينا معناتها فما مينيموم تاع اجتهاد حتى في التفكير معناتها علاش نجيب باب التاويلات معناتها حكم بورتو فار برتغالي مفهوم حتى كيف هي طلبت تو حكم اجنبي مع مدرب برتغالي ان شاء الله ما تصير حتى شيء لكن تو معناتها في الظروف معناتها في الظروف تاع الاتحاد المنستيري هو ممنوع من الانتداب تنقص في زوج نقاط في الجوله الاولى معناتها ديجا مالي فيه تو لكن ذاك راهو معناتها مش كل العمليات احتجاج لازمها تكون وصل النادي وصل صوته للجنة التحكيم على المقابلة الأولى وخطأ التحكيمي الحمد لله حتى في فقرة المجهولة في الحد الرياضي وقع تفطن اللحظة في آخر لحظة
0: أي صحيح أي صحيح صحيح
1: معناتها ونوعد كل جماهير الاتحاد احنا ما باش ندافعوا على حقوق الفريق بما يمليه القانون وما تمليه الأخلاق ولكن مش ندافعوا دفاع شرس على مصلحة النادي الفاعل
0: به الاخر يمكن موضوع واللي يهم الاتحاد المنستير مباشره انه هو بالنسبه لملعب بن جنيد بن منستير يبدو انه فما ترخيص استثنائي بالنسبه للملعب هذا في عمليه التاهيل لانه فما اشغال باش تنطلق ما عرفش شنو الفكره نتوما اللي عندكم وشنو يمكن الموضوع ذاك باش تتعاملوا معاه هلي
1: احنا والله ذاكر الحقيقه مانيش ملم برشا بالموضوع لكن كي كنت في لجنه فضل النزاعات بالصيف وعملنا اتصالات وقتها باش قمنا ببيع حملة ليزابونمون وعنا وعود من السلطة الجهوية اللي احنا مانيش باش نغادروا ملعبنا باش يقع معناتها اميناجمون باش الاتحاد المنستيري يلعب في بلاده رغم الاشغال معناتها هذا كان فما وعد من السلطة الجهوية والمحلية الاتحاد المنستيري باش يكمل الموسم تاعه في بلاده اون باراليل مع الاشغال من بعد فما حاجات جديدة الحقيقة ذاكر ما عنديش معلومة ديك نحصل على المعلومة نجم نعاود نحكي معاك في الموضوع
0: أكيد الباب مفتوح ليك علي الزي الرسمي غدوة إن شاء الله في لقاء الاتحاد المنستيري الملعب التونسي الزي الرسمي على صفحة التواصل الاجتماعي
1: الزي الرسمي الأول غدوة إن شاء الله وفما زي رسمي ثاني وبالمناسبة ذاكر وقع معناتها استرجاع المغازة وباش تكون المغازة تحت تصرف الاتحاد المنستيري واتجاه بذات أشغال نتاع إعادة تهيئة إن شاء الله نشوفوها في لوك جديد أشغال استيمية توا اون برومي تون في شهرين اون باراليل الفريق الإعلامي قاعد يخدم على الموقع الرسمي إن شاء الله 1 سبتمبر يبدا حاضر باش نبداو في الفوت أونلاين أبارتير من 15 سبتمبر تاع مريول الاتحاد غازي مونستير
0: تواجد ناطق رسمي وفي شخص علي البحوري ينهي شائعات في الاتحاد المنستيري والأقاويل بالتالي مهم جدا علي تواجدك في الخطة هذه لمسيرة أفضل للاتحاد المنستيري من ناحية التواصلية شكرا لك علي البحوري ناطق رسمي للاتحاد الرياضي المنستيري أتمنى التوفيق والنجاح للاتحاد المنستيري وبقية الأندية التونسية في انطلاق البطولة الوطنية هيك نكونوا كملنا مصافحتنا الرياضيه. الموعد القادم على الرياضه بتكون 4 و5 دقائق لقنا قبل هذا تلقاو كل النتائج كل ما يهم الرياضه الوطنيه والعالميه على صفحه اذاعه مونسير راديو مونسير سبورتس. مجددا تهانينا المنتخب الوطني التونسي اقل من 21 سنه التاهل لدور نهائي الالعاب المتوسطيه بعد فوزه اليوم امام المنتخب الايطالي 3 اهداف مقابل هدف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وحمدا لله وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا مع برنامج قواعد التلاوة وعلم التجويد. ما زلنا أيها الإخوة والأخوات مع مخارج الحروف العربية، وبالتحديد مع مخرج اللسان. وكنا قد قلنا سابقا أن هذا المخرج، أي مخرج اللسان، ينقسم إلى ثلاثة مخارج فرعية، وهي على التوالي: أقصى اللسان، وسط اللسان، وكنا قد بينا هذين المخرجين بيانا تفصيليا، ثم طرف اللسان، وهو المخرج الذي سنتناوله في حصة اليوم. المقصود بطرف اللسان هو الجزء الأدنى منه، أي الأقرب من الثنايا، الأقرب إلى الشفتين. ونشير بداية أن طرف اللسان هو مخرج للعديد من الحروف، وبالتحديد 11 حرفا، وهي النون والراء، الطاء والدال، التاء والصاد، والسين والزاي، والضاء والذال، والثاء. وسنتعرض اليوم إن شاء الله تعالى لخمسة من هذه الحروف، وهي النون، الراء، الطاء، الدال، والتاء. نبدأ أولا بحرف النون. يتكون حرف النون من عملين مجموعهما يشكل هذا الحرف. فالعمل الأول هو لساني، وهو أن طرف اللسان يقرع مع ما تحاذيه من غار الحنك. والعمل الثاني هو غنة من الخيشوم. فمجموع هذين العملين يشكل حرف النون. ودليلنا من متن الجزرية قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: والنون من طرفه تحت جعل، أي والنون من طرف اللسان، والنون من طرفه تحت جعل، أي اجعل يا قراء النون تحت حرف اللام قليلا، أي بعد مخرج اللام مما يلي الأسنان. إذن أيها الإخوة، مخرج النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا، مع اشتراك الخيشوم، أي تصاحبهما غنة من الخيشوم. فنقول أن نا نو ني. فمخرج النون مقسم إلى جزئين: جزء لساني سماه العلماء المخرج المكمل، وجزء خيشومي سماه العلماء المخرج المكمل. لماذا هذه التسمية؟ قال: لأن طرف اللسان إذا لامس ما يحاذيه من اللثة منع صوت النون من المرور، لذا فإن الصوت يخرج من الخيشوم. فإذا أغلقنا الخيشوم مثلا بإصبعين ونطقنا حرف النون فلن يخرج صوت هذا الحرف، فنقول دا دا دا. الآن أغلقت يعني منفذ الخيشوم. أما إذا تركت الخيشوم مفتوحا فنقول نا نو ني. أن أد أن أد. إذن فالفرق واضح. هذا بالنسبة لحرف النون. الحرف الموالي هو حرف الراء، وهو يعني يخرج من طرف اللسان أيضا، لكن مع ما يحاذيه من اللثة العليا. وحرف الراء أيها الإخوة هو أدخل من حرف النون، أي أعمق من النون إلى الداخل، أبعد يعني عن الشفتين وعن الثنايا. ودليلها من الجزرية هو قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: والراء يدانيه لظهر أدخل، والراء يدانيه لظهر أدخل. وعند نطق الراء نقول أر را أر، يتقعر اللسان، ولما يقرع ما يحاذيه من الحنك الأعلى يبقى في الوسط فجوة يمر منها صوت قليل، ولولا هذه الفجوة لانقفل المخرج وصار صوت الراء شديدا، ولولا هذه الفجوة أيضا لارتعد اللسان ولصار تكرار، وهو التكرار المنهي عنه، كأن نقول أر أر أر را رو. إذن ما يحمي اللسان من التكرير هي هذه الفجوة، فنقول الرحمن، شهر رمضان، الرحيم. وهنا تجدر الإشارة إلى يعني أن هنالك فرق بين الراء المفخمة والراء المرققة. فالراء المفخمة أيها الإخوة يصاحبها تقعر لوسط اللسان، ويتراجع لسان المزمار في أقصى الحلق فيقع تضييق في الحلق، فنقول يعني را رو را را، الراء مفخمة. أما إذا كانت الراء مرققة فلا يتقعر اللسان ولا يتراجع لسان المزمار، فنقول مثلا ري ري رجال ري. الحروف الموالية هو حرف الطاء والدال والتاء. اتفق العلماء على أن هذه الحروف الثلاثة لها نفس المخرج، أي أنها تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، مع أصول الأسنان العليا الأمامية العليا وتسمى الثنايا. ودليلنا من الجزرية هو قول ابن الجزري: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، والطاء والدال وتاء منه يعني من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا يعني الثنايا الأسنان الأمامية العليا، لكن الاختلاف يكون في مؤخرة اللسان. ففي الطاء ترتفع مؤخرة اللسان ويضيق المخرج، وهذه صفة الاستعلاء، فنقول طاء طاء، والسماء والطارق طاء طاء. بخلاف في حرف الدال والتاء فإن مؤخرة اللسان لا ترتفع فيتسع المخرج، فنقول مثلا دا دو دي تا تو تي. وهنا ننبه الإخوة الكرام عند نطق هذه الحروف بضرورة الحرص على ترك فتحة بين الأسنان العلوية والسفلية عند النطق بحرف التاء، حتى لا يخرج معها صوت صفير، فلا نقول تا تا تا، هنالك نوع من الصفير يصاحبها، لكن ننطقها فنقول تا تا تو تي. نشير أيضا إلى ضرورة الاحتراز من ضم الشفتين عند تفخيم الطاء، فلا نقول طاء طاء طاء طاء، لا نضم الشفتين إلى الأمام يعني عند النطق بحرف الطاء. هذا أيها الإخوة الكرام ما يتعلق بحروف طرف اللسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: فلنستمع إلى قطعة أخرى من هذه الوصية الغالية. يا علي، ثلاث من لم يكن فيه لم يقم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله عز وجل، وعلم يرد به جهل السفيه، وعقل يداري به الناس. أعزائي المستمعين، الورع من محارم الله تعالى، والعلم الذي يرد به جهل السفيه، والعقل الذي يداري به الناس. هذه الأمور من تحلى بها فقد فاز في الدنيا والآخرة. وهذا بند آخر من الوصية الأولى: يا علي، ثلاث تحت ظل العرش يوم القيامة: رجل أحب لأخيه ما أحب لنفسه، ورجل بلغه أمر فلم يتقدم فيه ولم يتأخر حتى يعلم أن في ذلك الأمر رضا الله أو سخط، ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يصلح ذلك العيب من نفسه، فإنه كلما أصلح من نفسه عيبا بدا له منها آخر، وكفى بالمرء في نفسه شغلا. إن هذه الخصال من صميم الحكمة التي يتصف بها الأولياء والمتقون الذين وهبوا حياتهم لله تعالى، وتجردوا من النزعات المادية. ولننظر أعزائي المستمعين إلى مقطع آخر من هذه الوصية: يا علي، ثلاث من أبواب البر: سخاء النفس، وطيب الكلام، والصبر على الأذى. أعزائي المستمعين، بهذه الحكم والأداب كان النبي صلى الله عليه وسلم يغذي بها وصيه وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه، ليكون امتدادا مشرقا للنبوة. ولنستمع إلى مقطع آخر من هذه الوصية: يا علي، في التوراة أربع إلى جنبهن أربع: من أصبح على الدنيا حريصا أصبح وهو على الله ساخط، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربه، ومن أتى غنيا فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، ومن دخل النار من هذه الأمة فهو ممن اتخذ آيات الله هزؤا ولعبا. أربع: من ملك استأثر، ومن لم يستشر يندم، كما تدين تدان، والفقر الموت الأكبر. فقيل له: الفقر من الدينار والدرهم؟ فقال: الفقر من الدين. أعزائي المستمعين، فهذه الحكم من حكم السيد المسيح عليه السلام، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأشاد بها، لأنها من صميم الآداب والأخلاق. نفعنا الله وإياكم بهذه الحكم والعبر، على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات زميلي خالد الشرفي.
1: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق تطبيق جديد فائق يحدد مختلف خدمات الكوبيلوت للذكاء الاصطناعي ضمن منصة واحدة، وذلك بهدف تبسيط تجربة الاستخدام للأفراد والشركات ورفع مكانة تطبيقها في سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأكد الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت خلال إعلان النتائج المالية الأخيرة للشركة أن التطبيق الجديد سيجمع إمكانات كابيلوت المختلفة مع أدوات البرمجة وميزة الكوبيلوت كوورد ونظام الأوتوبيلوت للوكلاء الأذكياء، وذلك ضمن ما وصفه بالتطبيق الفائق سوبر أب اللي بشي غطي الاستخدامات الاستهلاكية والتجارية. وقال أن كوبيلوت بيتطور بسرعة من مجرد روبوت محادثة إلى منصة تضم خدمات كما الكوورك والأوتوبيلوت، مضيفا إلى أن الشركة بتجمع القدرات هذه ومنها أدوات البرمجة داخل تطبيق واحد خلال الفترة القريبة وصفا الخطوة بأنها تقدم كبير في استراتيجية مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي. وكان تقرير سابق أشار إلى أن التطبيق بيجمع ما بين روبوت الكوبيلوت للمحادثة ومساعد البرمجة جيت أب كوبيلوت وميزة الكوبيلوت كوورك، بالإضافة إلى نظام الأوتوبيلوت ما يتيح الوصول إلى مختلف خدمات الذكاء الاصطناعي ونواجهة موحدة. ومن المتوقع أن يصل التطبيق إلى مستخدمي ويندوز 11 مباشرة، إذ قررت مايكروسوفت إدماجه في نظام التشغيل مما قد يغني المستخدمين عن تنزيله بنحو منفصل. وتجي الخطوة هذه في وقت تتجه فيها شركات الذكاء الاصطناعي إلى تطوير تطبيقات شاملة تجمع مختلف الأدوات متاحة في مكان واحد، إذ كشفت الأوبن أي أي حديثا عن تطبيق تشات جي بي تي وورك اللي يدمج تشات جي بي تي مع أداة البرمجة كوديكس في تطبيق واحد، في حين تقدم أنتروبيك تجربة مشابهة عبر الكلود كوورك. وفي ظل الانتقادات اللي واجهتها مايكروسوفت من بعض مستخدمي ويندوز بسبب التوسع في إدماج مزايا الذكاء الاصطناعي في النظام، قررت الشركة إزالة بعض مواقع الكوبيلوت في ويندوز 11، وأكدت أن مؤشرات استخدام الخدمة شهدت تحسن ملحوظ، وأوضحت أن معدلات رضا المستخدمين تضاعفت، كما تضاعف تقريبا عدد المحادثات لكل مستخدم مقارنة بالعام الماضي. وأشارت إلى أن التفاعل الأسبوعي مع الكوبيلوت أصبح مماثلا لمستوى استخدام تطبيق الأوتلوك والتيمز دون الكشف عن أرقام تفصيلية. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
6: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. بعد مداهمة معصرة زيتون بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير، عينت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالتعاون مع مصالح الحرس الوطني الراجع بالنظر لمنطقة الحرس الوطني بالمنستير والفرقة الجهوية للحرس البلدي بالمنستير كميات من المياه المعدنية المعلبة. وبعد استشارة النيابة العمومية تم الحجز الفعلي للكمية الكمية الجملية الموجودة بالمعصرة والمقدرة ب 12672 قارورة مياه معدنية معلبة سعة 2 لتر. وأعلنت الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير أنه سيتم إعادة ضخ الكميات بالمسالك القانونية واتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة في الغرض ضد المخالف. في إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية ومصلحة وزارتي الفلاحة والتجهيز لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول. أفادت رئاسة الحكومة أنه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء غرات سبتمبر القادم بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وسيكون توقيت أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. ونختم بأحوال الطقس، حيث تكون السماء بقية اليوم مغشاة بسحب قليلة بأغلب الجهات، تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالجهة الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع السعيدية بباردو بإمامة الشيخ مراد العمدوني.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

الله أكبر الله أكبر.

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اصطفاه ورحمة للعالمين أرسله. أرسله الله على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس وقرب من الأجل ودنو من الساعة، هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وارض اللهم عن أصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، ما زال عالمنا الإسلامي يحتفي ويهتم في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، بميلاد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الذكرى التي ترافقنا وتصاحبنا طيلة حياتنا. وهذه الذكرى التي لا تقتصر على يوم واحد في السنة، ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم، وإنما ترافقنا طيلة حياتنا إلى أن نلقاه عند الحوض، والله لا يحرمنا. أعود أدراجي أيها الإخوة والأحبة إلى أكثر من 400,000 من السنوات الغابرة، يعني منذ أكثر من 14 قرناً. أعود لننظر إلى العالم الذي كان في تلك الفترة، كيف حال الإنسان، الظلمات التي كانت بعضها فوق بعض، الأرض التي كانت تئن بسبب جور وظلم وعدوان الإنسان أمام أخيه الإنسان، الإنسان الذي كان لا يحظى بآمال ولا بأمن ولا باستقرار. عالم كله حروب وقتل وقطع للطريق المرأة لا حظ لها فيه، العقول تسجد لحجر تصنعه بيدها، والقلوب تتفتت وتتفطر حينما يئدون البنت التي قال عنها ربنا عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. عالم غارق في أكل الجيف وفي شرب الخمرة، لا آفاق للإنسان، لا أمل للإنسان، الأفق ضيق، ويأس الإنسان وأصابه كل الإحباط. تأتي الرعاية الإلهية ليعيد الله عز وجل تشغيل هذا الكوكب، كوكب الأرض، ليعيد تشغيله من جديد. هناك ينشق صمت ليلة على صراخ طفل، طفل يتيم لا مال له ولا جاه، ولد في تلك الليلة. إنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعجزات الغيبية كلكم تعرفونها عند ولادته صلى الله عليه وسلم: إيوان كسرى يهتز وينشق، نار فارس تنطفئ، وبحيرة ساوة تفقد ماءها ويغيض ماءها. تلك هي الرعاية الإلهية التي أخذت بهذا الكوكب الأرضي ليعيد الله عز وجل تشغيله من جديد. فقد وقف الإنسان أمام مطب، ووقف أمام عائق لا يمكن أن يتجاوزه،
إلا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أستأذنكم لنقف جميعا أمام بيت آمنة بنت وهب، تعرفونها، إنها والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف على باب بيتها بأدب، لنقف مع هذا اليتيم الذي لا مال له ولا جاه صلى الله عليه وسلم. هذا اليتيم الذي فقد أباه قبل أن يولد، ثم فقد أمه عندما بلغ 15 سنة وهو في طريقه إلى يثرب إلى أخواله من بني نجار. تموت والدته، فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفالة عمه أبي طالب. لا أب له ولا أم له ولا مال له ولا جاه له عليه الصلاة والسلام. لماذا يا رب؟ لماذا خلقت نبيك يتيما؟ ليعلمنا ربنا وليربينا أن الله تعالى جعل نبيه هكذا يتيما فقيرا يومئذ، جعله كذلك ليكون أبا للبشرية جمعاء، ليكون بكم رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم، ليضع صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين على رؤوس اليتامى، وليتعلم شبابنا أن اليتم والفقر لا يتركان للإنسان فرصة ربما يعلق عليها كشماعة يعلق عليها فشله. أنا يتيم، أنا فقير، ليس لدي مال وليس لدي جاه، سأنتظر الفرصة متى تنتهي أو متى تنتهي إلي، سأنتظر الفرصة متى أخذ بناصيتها. شبابنا اليوم البعض منه يكتف يده ويقول نستنى في الفرصة باش أنا نطير. اليتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاقة والحاجة، لنتعلم منه صلى الله عليه وسلم أنه بالرغم من الوضع الذي عاشه صلى الله عليه وسلم كتب تاريخا ناصعا قويا عظيما للبشرية جمعاء عليه الصلاة والسلام. هذا هو قدوتكم يا شباب، هذا هو قدوتكم، وهذا هو أسوتكم صلى الله عليه وسلم، فتأسوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لا تنتظر الفرص، أنت الذي تصنع الفرص، لا تنتظر أن يجيك الوقت المواتي باش أنت تطير كما تقول، ولكنك أنت الذي تصنع الوقت والزمن والمكان، تجتهد لأجل أن تصنع ذلك كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. عاش 40 عاماً عليه الصلاة والسلام وهو يؤسس لأخلاق قبل البعثة، يؤسس لأخلاق وقيم تشبع بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقب بالصادق الأمين. ألا يوجد في قريش من هو صادق أمين؟ ليس على كثرتهم، ولكنه تألق صلى الله عليه وسلم بكونه صادقا أمينا صلوات الله وسلامه عليه. هنا تأتي المعجزة الأخلاقية السلوكية قبل بعثته وقبل الوحي وقبل أن يلتقي بالأمين جبريل عليه السلام. هذه من رحمة ربي سبحانه وتعالى أنه نلقى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بهذه الأخلاق وبهذه القيم. ولذلك لما اختلف أهل مكة في وضع الحجر الأسود عند إعادة بناء الكعبة، كادت السيوف أن تسل باش يتعاركوا، شكون اللي باش يحط الحجر الأسود؟ أنهي قبيلة أو النائب عن القبيلة باش يحط هك الحجر الأسود؟ وإذا بالقمر المنير صلى الله عليه وسلم يطل على القوم فينظرون إليه فيفرحون فيقولون هذا الذي يضع الحجر الأسود، إنه الصادق الأمين. لنعلم يا أيها الإخوة والأحبة أن الأخلاق والقيم قبل العلم قبل العمل، أن يكون لديك أخلاق وقيم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل المهمة كانت لديه هذه الأخلاق التي تشبع بها صلى الله عليه وسلم.

الإنسان، على كل إنسان هذا فرض عين، أن تحب أباك وأمك وأن تقدر وأن تعترف بجميل الآباء والأمهات، هذا فرض علينا الكل. ولكن هل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر؟ ما هو دليلك؟ تحب وليداتك وهذا أمر مشروع، كلنا نحب صغارنا ونموت على صغارنا، ولكن محبة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما نضعها على إحدى الكفتين، كفة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفة محبة الأبناء، أناهي زعم لي توزن أكثر، محبتنا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وإلا محبتنا إلى لوليداتنا وصغيراتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأينا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن محبته، فقال: إيه نحبك ولكن نحب نفسي أكثر. قال: الآن لم يكتمل إيمانك يا عمر. في سهم اللحظة، لأنه يتعلم، لأنه يحب يفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكل يفدون رسول الله عليه الصلاة والسلام محبة وتوقيرا وعزة ومحبة وتقربا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا رسول الله إنك لأحب الناس إلى قلبي حتى أنا يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، الآن اكتمل إيمانك. هكا باش علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن إيماننا احنا بهذا الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، بهذا الذي عاش يتمه وفقره وحاجته، هذا الذي رعى الغنم، وهذا الذي تاجر بمال زوجته خديجة، هذا الذي عرف بالصادق الأمين، هذا الذي حكم بين كل القبائل عليه الصلاة والسلام، هذا الذي التقى بالأمين جبريل عليه السلام، هذا الذي تلقى الوحي، هذا الذي نكل به في مكة وظل فيها وهو يؤسس للعقيدة 13 سنة، هذا الذي غادر وهاجر مكة أم القرى إلى يثرب إلى المدينة المنورة وظل فيها والوحي يتنزل عليه 10 سنوات، والوحي يتنزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأنه يتابعه خطوة خطوة ويتابع أصحابه خطوة خطوة وفترة فترة، وهو يلاحقهم في كل أعمالهم وتصرفاتهم، والقرآن يتنزل بأحكامه في المدينة المنورة، حتى بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الدولة التي تميزت إلى تاريخ الإنسانية اليوم بتلك الحضارة الإنسانية، وستظل شاهدة على الكوكب الأرضي وعلى الكون كله أنها حضارة إنسانية خدمت الإنسان ورفعت من قيمة الإنسان وقالت للمرأة: إنك شقيقة الرجال، بعد أن كانت تباع في الأسواق وتشترى، رفع من قيمتها، رفع من قيمة الأطفال، رفع من قيمة الشباب، رفع من قيمة الشيوخ، رفع من قيمة العجائز، رفع من قيمة الإنسان. هذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رفع من قيمة المحبة التي بيننا، ورفع من قيمة التعاون فيما بيننا. هذا الذي صلى الله عليه وسلم الذي رفع هذه الأمة حتى جعلها خير أمة أخرجت للناس. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والبشر، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فيا أيها الإخوة، ونحن كما ذكرت أن الأمة احتفت وتحتفي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، احتفاؤنا عندما نعود إلى بيوتنا، نعود إليها مبتسمين كما كان صلى الله عليه وسلم، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. ادخل إلى بيتك وسلم من كان فيها، وإن كانت بدون إنسان سلم على نفسك، ادخل بالسلام، فإن الملائكة موجودة في بيتك، فسلم على نفسك وعلى الملائكة. ادخل إلى بيتك بالرحمة، ادخل إلى بيتك بالمحبة، ادخل إلى بيتك باللين والرفق، ادخل إلى بيتك لتترك بصمة الأب وبصمة الابن وبصمة الأم وبصمة البنت، البصمة المعروفة على كل مسلم أن يتركها في بيته بمحبة، ويتمناو الرجوع متاعك، ويتمناو الدخول متاعك، ويتمناو الرؤية متاعك، مش هاو جاو أن يدخلوا لبيوتكم.

0: نريد أن ندخل إلى بيوتنا بمحبة وبابتسامة، وندخل إليها بأمان، وندخل إليها باستقامة، وندخل إليها بالمعروف، حتى ننجح في بيوتنا وفي استقرارها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل اللهم تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعط كلا منا سؤله بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح على قلوبنا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وعينا دامعا، وجسما على البلاء صابرا. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واستر اللهم لنا عيوبنا، واسترنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وانصرهم على أعدائك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل جور، ومن كل ظلم، ومن كل عدوان، ومن كل شر وسوء يا رب العالمين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

0: وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والثواب. كانت هذه صلاة الجمعة، نقلناها لكم من جامع السعيدية بباردو بإمامة الشيخ مراد العمدوني.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
3: ثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجية التربية اسكندر غنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ أتموا التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام. كما شدد غنية على أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار ومنظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف مواكبة التحول الرقمي. أعلنت شركة النقل بالساحل في بلاغنا اليوم أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية الجديدة تنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر، وقد خصصت شركة 18 شباك بيع بمختلف مقراتها بكل من سوسة والمنستير والمهدية مفتوحة دون انقطاع من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 مساء، على أن يقع تدريجيا تعزيز عدد الشبابيك ليصبح 53 شباكا موزعين على جل معتمديات ولايات الساحل الثلاثة. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تناهز 6 ملايين دينار. انعقدت بمقر ولاية زغوان جلسة دورية للجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزود والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية، وذلك تحت إشراف ولي الجهة كريم البرنجي. ختاما نذكر بأن بلدية المنستير تدعو كافة المتساكنين لحضور جلسة الاستشارة العمومية عدد 2 للاطلاع وإبداء الرأي حول الدراسة الموجزة لمشروع إحياء المركز العمراني القديم، وذلك يوم 31 من أوت الجاري على الساعة 9 صباحا بمقر البلدية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: إشهار.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجأة في انتظاركم.

0: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: اذاعه المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
2: اوه الدار سخونه، خسكرتوا الكليماتيزور؟
3: كليماتيزور باير.
4: لا لا يخدم لاباس عليه، اما سي الشباب كان مخدمه حالة للشبابك.
5: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما ياكلش ضو، اما سي عزيز يحب يبرد حومه كامله.
0: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
7: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7
0: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: إذاعتنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، عايش صيفك على كيف كيفك.
3: ملا سخانة صاحب، حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي، برخا نحطها في 17.
4: شنيا الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة، تبرد الدار الكل. وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
0: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. وصلت فرق الحرس الوطني اليوم بالتنسيق مع السلطات المحلية تعبئة المزيد من سهارج المياه الصالحة للشرب لتوزيعها على عدد من سكان المعتمديات والمناطق التي تشهد انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وشملت عمليات توزيع مياه الشرب معتمديات طبولبة بالمناستيرة وامساكا بسوسة والمجرم بزغوانة وفيوشانة ببن عروس ومارث بجابس ورقاب بسيدي بوزيدة وفوسانة بالقصرين وأولاد سلامة بتستور والدهماني وقلعة سنان بتجروينة، بالإضافة إلى دوار جريدية ودوار ولاد أبو غانم وسيدي رابح بسقية سيدي يوسف. هذا ودع المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغ له اليوم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحظر للتوقي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد. وأوصى المجلس بتجنب التنقل إلا عند الضرورة والحرص على شرب الماء بانتظامه وتجنب التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء والاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر غنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ أتم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكترونية في ظرف 5 أيام. أعلن وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري اليوم بمقر الوزارة عن أحداث منصة رقمية جديدة موحدة للوزارة ودخول حيز الاستغلال، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامجها للتحول الرقمية الهاتف إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى مختلف خدمات الوزارة. دوليا، قال مصدر لبناني مسؤول إن لبنان ينتظر تحديد الإدارة الأمريكية موعد جولة المفاوضات المقبلة في روما، مشيرا إلى أن تل أبيب تتعمد إضاعة الوقت والسعي لإبطاء مسار المفاوضات. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: عدل الموجة واسمعونا.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيوا على الكلف ولا زاد نسميوه الميلازما ولا الماسك دو غروسيس اللي هو يقلق برشا ناس خاصة في فصل الصيف، ونشوفوه الأكثر عند النساء الحبالة ونجم يتواصل بعد الولادة ونجم زادا نشوفوه عند الرجال. شنية الأسباب متاع الكلف؟ هي خاصة التعرض للشمس، ما فما زاد أسباب جينية يخلينا نشوفوه الأكثر عند المرأة اللي عندها بشرة سمراء وفي تسكن في أماكن مش مساكمة تونس. فما زاد بعض الدويات، وفما زاد الضوء الأزرق ولا اللوميير بلو اللي هي نتيجة التعرض المفرط للتليفون بورتابل ولا ليزورديناتور. كيفاش نجمو نداويه الكلف؟ هو اول حاجه لازم نعديو عند طبيب باش يشخص الحاله، ولازم نعرفوا اللي الدواء يطول يستحق اشهر ويتمثل خاصه في دي كريم بمضات ندهنوا بهم، والا نجمو نعاونوا بعض التقنيات كما التقشير الكيميائي البيلينك ولا تقنيات اخرى. في الاخر نحب ناكد على الوقايه خاصه التعرض للشمس باستعمال القبعات والليزيكرون سولير المراهم اللي تحمينا من الشمس. مع تحيات دكتوره منى قربي.
0: دقيقه صحة.
2: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بالأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: تحية للزميلة ثريا علاج، نلتقي بها إن شاء الله يوم الاثنين المقبل في الموجة ورا موجة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا العدد الجديد ليوم الجمعة 28 أوت 2026، من الآن إلى حدود الخامسة مساء. أرجو أن ينال هذا اللقاء الرضا كل الرضا. بعد شوية باش يكون لكم لقاء مع الأستاذ جلال بن سعد في تقديم لفقرة حل البيبان. اليوم باش يكون ليه زيارة إلى باجة، تحديد لباب العين بباجة. ثم يكون اللقاء ككل جمعة مع الفنان المسرحي رمزي الإمام. ثم من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد في الساعة الثانية، بعد موجز الساعة الرابعة. ثم سبور أنفو، يكون لكم لقاء في فقرة ديما القدام. اليوم شكون معكم يسرى خلف الله عن المركب الشبابي بسوسة، في استضافة للدكتورة أسماء إسمهن السويسي بمناسبة إحراز على جائزة أطباء الجلد الشباب. ثم الموعد القارب مع الصادق عمار في مش صحيح، وآخر لقاء باش يكون في فقرة على الخط. ضيفنا اليوم باش يكون السيد عبد الوهاب الزروقي، مدير مهرجان التفاح بسبيبة، وفكرة حول الدورة 46 للمهرجان اللي انطلق من 25 من أوت الجاري ويتواصل إلى 10 من سبتمبر المقبلة. يرافقني خلال هذه الرحلة هيثم والناس عليا المنصوري، معكم محمد وليد الجاموسي، وأرجو أن تقضوا معنا أمتع الأوقات.

روحي وحياتي انت والعمر عليك يهون باش تزهد تفرح انت دي نور العيون روحي وحياتي انت والعمر عليك يهون باش تزهد

انت النشوة والكاس غرامي هو انت، انت النشوة والكاس غرامي هو انت، علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت، انت النشوة والكاس غرامي هو انت، انت النشوة والكاس غرامي هو انت، علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. نأخذ اليوم باب آخر من أبواب باجا، وكما قلنا حبينا اليوم ننفتح على العديد من الأبواب بمختلف مدن الجمهورية عبر التاريخ. نرجع قلنا إلى أبواب باجا، ومن أشهر أبواب باجا كما قلنا باب العين، باب الجنايز، وباب السبعة، وباب السوق، وباب الجديد، وباب التوتة، وغيرها مما هو روماني وإسلامي. واليوم نشوفه مع بعضنا باب العين، وهو من أقدم الأبواب، تعود جذوره للفترة الرومانية، وتم تحويره في العصور الإسلامية، ويعرف أيضا باسم باب عين الشمس. الحقيقة هو مسلك سياحي وتم إعادة تهيئته. وحسب الباحث زهير بن يوسف، نقولوا باب العين، نقولوا أن تحت هذا المكان بلاد أخرى، وهو باب معروف، ونلقاه بحذاها معلم سيدي عبد القادر اللي هو أيقونة المعالم التاريخية الأثرية بباجة. والباب هذا يؤدي فيما يؤدي لتفرعاته إلى باب آخر مشهور، هو باب الزنايس اللي سبقنا وتعرضنا له. وباب العين كذلك مشهور بسبالته، سبالة معناها سبالة باب العين لأهل السبيل. ويمكن نتبعوا الرحلة هذه من باب العين على العديد من المواقع، وثم الحقيقة فيلم على اليوتيوب في موضع باجة تي في يحكي على الباب هذا جغرافيا وتاريخيا بصورة دقيقة وملهمة، واستفدت كثيرا من المعلومات التي تم عرضها. والصورة دائما هي أصدق من أي حجة أخرى. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: ثلاثة وخمسة سمرة يا سمرة ويرافقني توا سي رمزي. مرحبا يا رمزي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك سي وليد.
0: شنو رأيك في الغناية يا رمزي؟
1: أوه سمرة يا سمرة.
0: غناية مزيانة برشا.
1: مزيانة حلوة، يعطيك الصحة على الضوء.
0: كله من
1: الفني.
0: الزمن الجميل.
1: من الزمن الجميل في إذاعتنا، إذاعة منسيل الجميلة.
0: هذا هو
1: الحمد لله.
0: رمزي الإمام في حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج.
0: كلمة ليك يا رمزي.
1: أخبار الفيسبوك: دجاجة نقرت فيلا فأردته قتيلا. أخبار الفيسبوك: حادث أليم تمثل في اصطدام دراجة نارية سونتروا بباخرة ركاب في عرض البحر وغرق الباخرة. أخبار الفيسبوك: في كرة القدم تونس تفوز بكأس العالم للمرة الخامسة. أخبار الفيسبوك: أحوال الطقس: زوابع رعدية وأمطار من الذهب والفضة تتساقط ومخاوف من الفيضانات. أخبار الفيسبوك: يا حامد يا حامد يا وليدي، قوم قوم، أنا هذا النهار راح. هشومي هذا الكل نوم يا حامد. ها ها هم الفيسبوك، وين الفيسبوك؟ تحلم أوليدي، تحلم فيسبوك أوليدي. هو أبوك مسموح خلانا فاس ولا بيوش ولا بالا، مشى وخلانا نقري وولدي. أنا هذا ولدي نهار راح. ملا فيسبوك، ملا فيسبوك، هب العباد، عائلات ولات ما عادش تعرف بعضها. يعيدوا على بعضهم بالفيسبوك، ها يعزيوا بعضهم بالفيسبوك. المرأة في بيت، الراجل في بيت، الطفل في بيت، والفيسبوك في كل بيت. يكتبوا لبعضهم بالميسنجر: جيب لي الفطور. تكتب له: برا هونا في الكوجينة. المرأة قابلت راجلها في الكولوار تحسبه سارق، وبدأت تعيط: سارق سارق. يخرج ولده يجري بالزلاط، ما عرفش بوه إلا ما استظهر له بطاقة تعريف. والله العظيم علاقة الإنسان بالفيسبوك ولات كيف علاقة الورد بالشوك، انفيتاسيون وبلوك. الدجاجة قدام الكرون تولي سردوك، بروفيلات الاسم علام يولي فاندام، مونير يولي موليير وهي ماشية. وفما هك الصفحات متاع نحب نعرس نحب نعرس نحب نعرس، إذا فاتك ترى كلمنا عروسك راهو جاء. منجية ومبروك، يتبدل اللوك، يولي الشعر أصفر والعينين خضر والزين محبوك، الاسم مادونا ومستر جوك. واحد صاحبي شاف تصويرة أنجيلا جولي في بروفيل، تضرب فيها إيه صايب أنجيلا جولي ولا مهلوس. بدا على الميسنجر: اكتب لي نكتب لك، اكتب لي نكتب لك. اش يخدم؟ قال لها: نخدم دهان. هو يخدم دهان. قال لها: نخدم رسام. اسمك؟ اسمي هزار، ويترب جوبية في الدار قولوا لي أنجيلا جولي، راجلي متوفي المرحوم كان علي حزار. أنا مرأة نكره الكبي ونحب راجل بالحنان مبي. قال لها: غدوة نجي نخطب يا حبي. بوكي نوار خذا العنوان وشد ثنية الدار، دق الباب خرجت له لابسة بنوار، قالت له: أنا هزار. شافها بقى مصدوم، قال لها: اسمي رجب، خرجت من الحبس اليوم، فماش أخبار جديدة على المرحوم. ملا فيسبوك، ملا فيسبوك، عمل علينا جوك الفيسبوك. اي نعم عمل علينا جو. واحد مشى يخطب: وليدي عندك دارة؟ لا ما عنديش توا دار نسيبي. عندك كهرباء؟ لا ما عنديش توا نسيبي. عندك ورثة جاية هك حاجة؟ لا ما عنديش توا نسيبي. عندك كونت؟ عندي كونت فيسبوك. والله العظيم سوق ودلالة الرجالة، سوق ودلالة الفيسبوك. وأنا نقول الدواء مقطوع وهو منشر في الفيسبوك، كل واحد عمل نصبة على مواقع صفحات المواقع الاجتماعية، جميع الأمراض المستعصية دواء عنده موجود. لا تخمم لا تحتار، دواء من الفيسبوك يجيك للدار. اجري يا مدام، اجري يا مدام، اجري. عنا دواء ما تنجمش تمشي وما تنجمش تقوم، عنا للانفاس للركايب إذن وشوف العجائب. لا تخمم لا تحتار، ترجع صغيرة في نهار. بومادة للمشلول يقوم ينقص طول. ما خبرنا عالمية ما عندك ما تقول في بومادة عجمية تشري زوز باكوات نعطيوك الثالث هدية. ألو ألو ألو شركة بومادة عجمية بالله يا عندي الوالدة بولونات ركيبها مرخية وجاتني أي نعم أي نعم وجاتني بومادة عجمية وجاتني بومادة عجمية ومركيب مرخية واللي تنقاسي في الأمراض الجلدية. مع تحيات المخابر الفيسبوكية. ملا فيسبوك ملا فيسبوك عنا مليان بالقلوب قلوب والكلاوي اللي تقول صباح الخير يبعث لك الإبهام ولا قلب يا ولدي صباح الخير. لا يبعث لك قلب. واحد يطلع بطلعة في الفيسبوك يابطوا عليه 3000 واحد يشكر وعشرة يسبوا. تحط تدوينة علمية ما يضربك حد. تحط تدوينة على عسل الفرفزو يولي يوفي في عسل الفرفزو. لا ينتج هو الفرفزو لا ينتج عسل ولا يرحى على البصل. تعمل تدوينة على الكورة يولي الكل كوارجية ولاعبين مع مارادونا ورنوا مع أنشيلوتي وقراو ومورينو. أخبار الميركاتو ليونيل ميسي يتعاقد مع فريق الصبارة الرياضية مدة العقد 20 عام. الحكم مهند مهند يمضي عقدا عفوا اللاعب مهند مهند يمضي عقدا طوله 3 سنوات بمبلغ قيمته 30 مليار من الدولارات التونسية. اللاعب قبل ما يتعاقد يتعدى على الديوانة الفيسبوكية وإذا تحب يرضى عليك أمك وبوك نقص من الفيسبوك وبعقلك أوزن الأخبار والناس اللي يجوك وإذا لقيت الجو معاك مدعوك فما فلسة اسمها بلوك وين تحط نفسك تصيبها.
0: معقول معقول جدا رمزي يعطيك الصحة. والفيسبوك وما أدراك ما الفيسبوك اللي قرب البعيد لكنه زاد بعد القريب.
1: طواسي وليد الفيسبوك بصراحة زاد بعد القريب.
0: بالضبط هي عائلة واحدة وما عادش يعرفوا بعضهم كل واحد عرفت تصنع ما يشبه بحالة من التوحد الاجتماعي في نواة الأسرة التونسية والأسرة بوجه عام. حاجة الحقيقة بقدر ما أنه الفيسبوك راه فيه بعض الإيجابيات لكن بصراحة يعني سلبياته أكثر بكثير.
1: لا سلبيات الفيسبوك بصراحة أكثر بكثير لا تعد. توا الشباب متاعنا أو الجيل متاعنا ولا ما نقوله إحنا في الكلمة من باتشي مطبع
0: طبع.
1: طبع مع الفيسبوك والانستغرام وديما فين تشوفه تلقاه متكي قاعد راقد فايق على ما دوم يقوم يمشي على
0: تخلق يعني حالة من الخمول رمزي.
1: ياسر أي. ياسر وما عادش نحسوا عنا هاك الحس هاك المجتمعي هاك المزيان اللي نتحطوا مع بعض هاك
0: اللمسة العاطفية الحقيقية
1: يعطيك الصحة هذه فقدناها خاصة في الأعياد والمواسم اللي كنا نمشيو نجيو لبعضنا يقول لك هي سهل عطونا مساج في الفيسبوك يتعدى كل شيء.
0: بالضبط كما تقول أنت واحد تقول له صباح خير يبعث لك أسبوع
1: يبعث لك أسبوع ولا يبعث لك قلب
0: في أحسن الحالات كده ده محظوظ
1: ده محظوظ قلب ساعة لساعة يعمل روح ومراكش ولا يعني الحاجات هذوما بصراحة مش عارف يعني كيفاش نقولهم حل كيفاش يعني أنه تحس عشان التكنولوجيا أو العلم أو الحاجات فين تزيد الدنيا تتطور فين نزيد ونبعد ولا بعضنا أكثر.
0: أي صحيح
1: شيء غريب.
0: وانت أثرت يعني لزوز قضايا ربما خطيرة جدا يعني هو الإشهار المضلل والأخبار المضللة.
1: بالضبط بالضبط بالضبط موجود.
0: يعني بالنسبة للفيسبوك صار أداة فاعلة وناجعة من أجل خلق يعني الأخبار المضلة وتضليل الرأي العام وتوجيهه بالطريقة الخاطئة.
1: ياسر ياسر وبصراحة فين تصفح صفحات الفيسبوك نشوف فما حاجات يا رسول الله فما علماء فما أطباء تخدموا فما ناس وفما دكاترة يجيبوا لك الحل هما في الفيسبوك بسهولة تامة يبدأ يقرأ لك في موسوعات علمية ثم يجيك باش يشري له منتوج معين. معناها هنا يبدأ ماشي معاك وبعدش يفقد المصداقية نجم تقول نفقد فيه المصداقية علش أنا كمواطن نجم تقول مثقف أو واعي شوية يعني نقرأ الأخبار بعقلي ما نقراش الاخبار بعينيا او بوذنيا، نقراها بعقلي.
0: نعم.
1: كي يجي يقول لك فما دواء معين للحاجه الفلانيه ويبدا لا ويبداو يذموا في بعضهم، هذا يذم في هذا، هذا يذم في هذا.
0: وساعات اسمعني يبداو الديباجه بتاعهم يبدا بالقسم وكذا كذا وانا شنو
1: وكذا.
0: يعني الحقيقة حاجة بالحق يعني مؤسفة ومقرفة.
1: مقرفة مقرفة مقرفة. أنت ودخلوا فما حاجة حاجة حاجة أخرى.
0: أي.
1: اللي يدخلوا مثلا أسماء أسماء معروفة بالذكاء الاصطناعي يدخلوا للصوت متاعه ويحطوا التصوير متاعه وتمشى اللي يتكلم وتقول قول هو يعمل في الإشهار.
0: بالضبط.
1: أنت إنسان تقع عنده مصداقية يحطوه بس يمشيوا السلعة متاعه.
0: يعني أشياء يعني ترتقي إلى مرتبة الجرائم.
1: جرائم.
0: قاعدة تصير يعني بالحق. مل. حاجة أخرى رمزي كونه زاد الفيسبوك ولا منطلق يعني لظهور العديد من الشخصيات اللي ولات يعني مشهورة. وتقول أنت شنو الرصيد بتاعها العلمي والمعرفي وكذا، ما تلقى فما حتى رصيد.
1: حتى شيء.
0: فقط ربما تكون عنده شوية مقبولية، قدرة على الخطاب، يعني بمعنى آخر قاعدة تكرس يعني في أنماط بتاع شخصيات حولها قديش من نقطة التساؤل.
1: أي فما برشة برشة والعديد ولات هذه كل فيروس انتقلت. مانيش عارف عباد يلوجوا على الشهرة أو يلوجوا على الواحد على من عرش على شيء لو على البوز.
0: أقول لك حاجة رمزي ومن أكثر القطاعات ربما اللي تم انتهاكها بالفيسبوك وبغيره يعني من وسائل التواصل الاجتماعي هما القطاع الإعلامي والصحفي. علاش؟ خاطر كل واحد يولي بالعدسة بتاع الهدف
1: هي.
0: قادر انه يولي صحفي وينقل الاخبار وكذا، فهمت؟ والصور اللي قاعد يتنقلها والفيديوهات وكل شيء تروج بطريقه كبيره برشا، والا هو ينتصب امام الكاميرا ويبدا يوجه في الخطاب ويوجه في الراي العام.
1: يعطيك الصحه.
0: وشنو صيفته؟ الله اعلم.
1: حتى شيء حتى شيء برشا برشا. وفي كل القطاعات هذايا في كل القطاعات نتبع الرياضه شويه، يعني كل نهار يطلعوا لك نماذج معناتها تيك توكيه او نماذج نتاع فيسبوك في يحكيوا في الرياضه. تقول بالحق انشيلوتي معناتها ما يلعبش معاهم ولينو ما ينجمهمش، فهمت؟ والناس تسمع فيهم وعاملين الفيات وهذيك هي منتوج مال الناس، ما قد ما تخدم هذيك هي. اما فما بار كونتر فما اللي يهزوا البورتابل ويصوروا في حاجات نتاع نقولوا احنا ثقافيه او حاجات اللي تمس العقل بالحق، وفما اجتهادات تحس في العمل.
0: أيوة.
1: فما اجتهاد. هذوما نجم نقولوا ناس نعزلوهم على على البقيه. يعني
0: انا كما قلنا راه فما بعض الايجابيات لكن فما ايضا يعني بعض السلبيات، وقطع نظر على كل شيء حبينا ولا كرهنا راهي المساله مرتبطه كثيرا يعني بالعقليه بتاعنا عقلية. واحنا كيفاش نتعاملوا مع الاله، خطر حبينا ولا كرهنا الفيسبوك كيف وكيف بقية وسائل التواصل الاجتماعي نجموا نستفيدوا منه درجة كبيرة برشا. برشا عباد يعني حتى فتحت يعني مشاريع من خلال الفيسبوك.
1: فيسبوك صحيح.
0: وتاجر وكذا يعني، وآلية بتاع تجارة أنا نعتبرها يعني شرعية جدا، يعني قادر أنك من خلال يعني بعض الأفكار الذكية قادر أنك يعني توفر نفسك يعني مورد حياة، هذه حاجة ممتازة جدا. لكن في الوجهة المقابلة فما إفراط وإلا سوء تقدير وإلا سوء تعامل مع الفيسبوك للأسف.
1: موجود في الحالات هذوما تجارية، نماذج تجارية بالخص قاموا يبدأوا يخدموا على ديزارتيكل نقولوا إحنا كوميرسيال نتاع حاجات، ويدخل في المنتوج ويبدأ يوضح ويفسر، ولكن للأسف يدخل في نهج اللي المنتوج الكلام نتاعه ماهوش صحيح.
0: أي.
1: دونك هنا فما برشا ناس
0: والناس تصدق. مشكلة الناس تصدق
1: ويشريوا ويجيبوا وتوقع برشا مشاكل. فما لا بعداش يقول لك هاتف مخاطبكم مغلق يعني صيب خير الاستخدام الوقت الحالي. عملية تحيل يعني مقننة.
0: والمشكلة رمزي راهم ما فماش الرقابة الصارمة. كيف ما نحكيه مثلا ربما على بعض المنتوجات يعني الطبية.
1: أي.
0: وهذا خطير جدا انه الناس يعني قاعدة تروج في انواع بتاع ادوية الله اعلم شنو هي مصادرها، والا يحكيوا على اعشاب ويقدموا لك القيمة بتاعها وكذا، لكن ما نعرفوش احنا الى اي مدى صدقية يعني ما يقولون.
1: لكن في هذا الكل سيولي.
0: يعني احنا نتسائلوا يعني وين الرقابة؟
1: صحيت يعني هذا هو نتسائلوا نقول وين الرقابة؟ خيمة الرجل مسيب هكا يتكلم وحده معناها هاو دواء جبت لكم دواء وجبت لكم كذا ويداوي، لا قريب مش يقولون معناتها يحيي يحيي الموتى معناها شيء غريب. والناس والغريبة في العباد اللي يتصدق المواطن
0: ما ماذا بينا. هو المريض راوي يشد في قشة.
1: شد في قشة.
0: الإنسان يعني يبحث عن ملاذ. كي يلقى إنسان يعني يعرف يحكي ويعرف كيفاش يقدم المنتوج بتاعه بطريقة ذكية وكذا استمشي معك. لكن هنا لابد من الرقابة ولابد من الضرب على أيدي العابثين بصحة الإنسان.
1: أي وين الرقابة؟ ما إيش قاعد نشوف بصراحة في رقابة على الشيء هذا؟ يعني برشة برشة برشة أرتيكلوات قاعدة تسيب في الفيسبوك، لا حسيب ولا رقيب. من هنا المواطن يكون هو أول حسيب الروح.
0: هذا
1: يعني يسيب الطب وياهم الناس في العلم وناس سنوات تقرأ يتبع لي في أرتيكل الله أعلم منين جي.
0: بالضبط كما أقولك هو المشكل مش في الفيسبوك وحده، المشكل الحقيقي هو في طريقة استعمالنا ليه. إذا استعملناه يعني بوعي يخدمنا، وإذا استعملناه بغير تفكير ينجم هو يتحكم فينا.
1: لا قاعد يتحكم في برشا برشا للأسف الشديد.
0: يعطيك الصحة رمزي، نتلقى بك إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن الله. شوية أخرى نأخذ نغم ثم من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم. نواصلوا حديثنا عن مهرجانات تونس، ونحكيه اليوم على مهرجان النسيج بقصر هلال اللي تأسس سنة 1984 في عهد وزير الشؤون الثقافية الراحل البشير بن سلامة، وبمبادرة من مؤسس الراحل علي الشنباح، باش يكون تظاهرة مميزة تجمع بين الجانب الثقافي والاقتصادي والتراثي، وتحتفي بالهوية الصناعية لمدينة قصر هلال باعتبارها عاصمة النسيج في تونس، وتحافظ في نفس الوقت على الموروث الحرفي العريق متاعها. ومن وقتها تميز المهرجان برشا خصوصيات استثنائية،

0: معاناة اللي كانت تعيشها الهيئة المنظمة لسنوات، وهي تحول الملعب البلدي لكرة القدم إلى مسرح مؤقت مع نقل آلاف الكراسي في الليل قبل انطلاق العروض. وزاد شهد المهرجان عروض أزياء لبست فيها العارضات فساتين سهرة ثقيلة مصنوعة بالكامل من بقايا فضلات الأقمشة الصناعية وخيوط الجينز القاسية، وهو ما كان يخلي الحركة فوق الركح صعيبة برشا. ومن الطرائف الجديدة زاد أنه في دورة إسناء وفي سهرة المهرجان الترابية المبرمجة طلبت الهيئة من الجمهور يلبس اللباس الأبيض الكامل باش يكون المشهد العام متناسق مع أجواء العرض، كما كانت العروض الكوميدية اللي تنتقد بطريقة ساخرة مشاكل الماكينة وغلاء القماش تتحول إلى مادة ضحك العمال وأصحاب مصانع النسيج اللي كانوا يحضروا بكثرة. وبعد انقطاع دام 5 سنوات كاملة رجع المهرجان بقوة واستأنف نشاطه في الدورة 30 سنة 2025 باش يواصل المسيرة مع الدورة 31 في أوتا 2026 بميزانية وصلت لحوالي 320,000 دينار مع برمجة عروض كبرى شارك فيها نخبة من الفنانين من بينهم مرتضى الفتيتي، لطفي بوشناقة، وطبعا العرض الصوفي الزيارة لسامي اللجمي وغيرهم من العروض الأخرى.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر غنيا أن أكثر من 1,200,000 تلميذ أتموا التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام. كما شدد غنيا على أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار ومنظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف مواكبة التحول الرقمي. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جامعة تونسيين إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تناهز 6 مليون دينار. أعلنت وحدة أعمال نقل المسافرين في مترو أحواز الساحل وشركة النقل بالساحل أن عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم 26 و2027 ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر القادم. وبالنسبة لمترو الساحل فقد تم تخصيص 6 نقاط بيع بالمحطات الرئيسية التالية: محطة سوسة باب جديد، ومحطة المنستيرة، محطة المكنين، ومحطة طبولبة، محطة المقالطة بقالطة، ومحطة المهدية. ينظم مجلس الأعمال التونسية الإفريقي فعالية المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسية الإفريقي يوم السبت 12 من سبتمبر القادم بتونس العاصمة، ويندرج هذا الموعد في إطار حرص المجلس على مواصلة جهوده الرامية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية ودعم الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والفرص. دوليا، وفي اليوم 72 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 181 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير خارجية إيران عباس عرقجي جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تمسك بلاده بمذكرة التفاهم رغم فقدان الثقة بأمريكا والحذر منها، كما هدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي بضرب المصالح الاقتصادية الأمريكية إذا استمر الحصار البحري. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

مرحبا بكم مستمعينا من أخبار الرياضة. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط، ميدالية فضية جينا منذ قليل في رياضة الجودو، أميمة البديوي ابنة المنستير تتمكن من الحصول على الفضية بعد ما وصلت للنهائي، لعبت ضد منافسة من تركيا ولكن ما تمكنتش من الفوز وتكتفي بالفضية، وإجمالا تعتبر مشاركة طيبة. كما أيضا اليوم منتخب الأولمبي تمكن من الترشح للدور النهائي، ترشح تاريخي بعد فوز مثير على المنتخب الإيطالي 3-1، منتخب كان خاسر بهدف مقابل صفر ولكن رجع وعدل في مناسبة أولى عن طريق علاء الدين دربيلي، ريان عنين سجل هدف الثاني ووليد ذويب سجل هدف الثالث، وبالانتصار هذاك منتخبنا الوطني التونسي يلعب النهائي بعد غدو إن شاء الله بالتوفيق لنسور قرطاج في نهائي الألعاب البحر الأبيض المتوسط. على المستوى المحلي باش يكون الموعد نهاية هذا الأسبوع مع مقابلات بطولة الرابطة المحترفة، قلنا نعطيكم البرنامج والحكام. غدو في 4:30 نادي الإفريقي يواجه ملحم ممسوسة مباراة في زفارة حسين بولعريس، في الفار منتصر بالعربي، مستقبل المرسى تقدم سقيت الدير عبد السلام ماماني حكم المباراة، في الفار دو سافر جنواتي، الاتحاد المونستيري الملعب التونسي حكم حسني النيلي، في الفار البرتغالي هيلدر ماليرو، النادي الصفيق ستراجي جرجيسي الحكم محمد علي قروية، وفي الفار البرتغالي برونو استيفيز. يوم الأحد الدفعة الثانية حسب البرنامج التالي وكيف كيف مع 4:30 انطلاق المقابلات، شبيبة العمران الترجي الرياضي حكم رئيسي سيف الورتيني، في الفار هيلدير ماليرو، نادي حمام الأنف نادي بنزرت الحكم أمير العيادي، وفي الفار البرتغالي استيفيز. الأولمبي البيجي اتحاد بنقردين مباراة زفارة فرج عبد الليوي، في الفار أيمن النصري، والنجم الساحلي يتبارى مع نجم المتلوي مباراة حكم خليل الجريء، وفي الفار أسامة بن إسحاق. في كرة السلة منتخبنا الوطني التونسي في إطار النافذة الرابعة متصفيات التأهل إلى كأس العالم قطر 2027 باش يكون أيضا هذا المساء على موعد مع مقابلة مهمة تنطلق في حدود الساعة 7، يواجه من خلالها منتخب الكاميرون بعد فوز أول البارح كان على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 60-56. ذكروا منتخب الكاميرون أيضا حقق فوز في المباراة الأولى على المنتخب النيجيري بنتيجة 78-62. الرابطة الوطنية لكرة القدم أعلنت عن عملية سحب قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي القادم يشجر يوم الخميس 3 سبتمبر انطلاقا من منتصف النهار قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم اللي باش تحتضن مراسم القرعة. نختم معكم بميركاتو كرة اليد، اللاعب أحمد بن نوري بعد تجربة مع ترجي رياضي تونسي يعود إلى فريق الأمة كرم المهدية، واللاعب عزمي حمودة يعزز صفوف النادي الإفريقي المنسق وهو ابن مكرم المهدية في الأصل، يرجع من تجربة كانت مع فريق الشمال القطري. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بالأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

حب غالي مالي كل كياني، علمني ربي ورسول وصاني، أوفي جمايلي في خريف عمري، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور التايهة ما تعود للقصور.

0: الرابعة و13 دقيقة مواصلين في موجة ورا موجة، الفقرة الموالية ديما القدام.
1: ديما القدام
2: ديما القدام
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام.
0: واليوم معنا يسرى خلف الله عن المركب الشبابي بسوسة. مرحبا بك يسرى.
3: مرحبا بك سي وليد.
0: كالعادة يسرى تجي ومعك ضيف.
3: نعم.
0: أعطينا فكرة اليوم الاستضافة يسرى.
3: أي كالعادة سي وليد، في فقرة ديما القدام نحتفل كل مرة بنجاح تونسي جديد ونجاح يرفع اسم تونس في محفل دولي علمي، يأكد مرة أخرى أن الكفاءات التونسية الشابة قادرة على المنافسة والتألق دائما في أعلى المستويات. ضيفتنا اليوم عبر موجات إذاعة المنستير هي الدكتورة إسمهان السويسي، الطبيبة والباحثة في مجال الأمراض الجلدية، والتي حصلت على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 ضمن برنامج الجمعية الدولية للأمراض الجلدية الموجه لدعم الأطباء الشباب تحت شعار صحة الجلد من أجل العالم.
0: ممتاز جدا يسرى، مثل هذه النجاحات اللي نعم. احنا نحاولوا كيفاش باش نثمنوها وكيفاش انه نقدموها وكيفاش انه يعني قصص النجاح هذه انها تتقدم، خطر اكيد راهو قدوة بالنسبة للشباب ولغير الشباب.
3: نعم بالضبط،
0: يعني تونس ما احوجها لمثل هذه النجاحات
3: اكيد.
0: وتنضم لنا الدكتورة إسمهان السوسي. مرحبا بك دكتورة.
4: يعيشك، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة ويشرفني أن نكون معكم اليوم.
0: شكرا لقبول دعوتنا، ومعك يسرى خلف الله.
3: مرحبا بك دكتورة إسمهان.
4: يعيشك، مرحبا بك، يعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة ومرحبا بكل أهلنا في المنسق.
3: شكرا لك، ألف مبروك قبل كل شيء هذه الجائزة.
4: يعيشك، يديرك شيك، ربي يفضلك وربي يحفظك.
3: أكيد
4: مبروك على تونس.
3: مبروك على تونس كما قلت دكتورة. أكيد وراء هذه الجائزة أكيد مسار طويل من العمل والجهد الدؤوب. كنت تحكينا كيفاش ساعة قبل كل شيء توقعتها هذه الجائزة؟
0: خلنا نعرفوا بها ساعة يسرى. الجائزة هي جائزة تمنحها الرابطة الدولية لجمعية الأمراض الجلدية عن منطقة إفريقيا، مش هكا دكتورة؟
4: أي بالضبط.
0: أيوة.
4: هي جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي، تمنحها الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية اللي هي أعلى هيئة في طب الأمراض الجلدية في العالم، تنضوي تحتها 239 جمعية للأمراض الجلدية من 113 بلد. كل جمعية من الجمعيات هذه تنجم ترشح طبيب شاب، يشترط أنه تكون مسيرته أقل من 15 سنة، وسنة بلغنا اللي كان فما عدد قياسي من الترشحات من أنحاء العالم. أنا رشحتني الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية. الترشحات هذه يتم تدارسها في مجلس إدارة الرابطة، فما معايير صارمة، فما مقاييس. المعيار الأساسي هو الإشعاع والإنجاز الدولي، كل ما قدمه الطبيب الشاب هذية على المستوى الدولي، والحمد لله توفيق من عند ربي لأنا فزت بها عن منطقة إفريقيا. الجائزة هذه تم إرسائها من 2007 على امتداد 20 سنة تقريبا، منحت فقط لـ30 طبيب شاب في العالم. هذه ثاني مرة اللي تمنح لإفريقيا وأول مرة في تونس. الحمد لله. دونك
0: كيف نحكيه على الشباب دكتورة، كنت قول لنا شنية الشريحة يعني إلى حدود 55 سنة مثلاً؟
4: لا، هي كما قلت لك يشترط باش نقوله اللي هو الطبيب شاب، يشترط أنه تكون مسيرته المهنية أقل من 15 سنة.
0: أي.
4: وشرط الثاني أنه ما يكونش خذي رتبة أستاذ. أنا أستاذة مبرزة حالياً. فهذوما الشرطين الأساسيين، ما يمشيوش بالعمر وإنما بالمسيرة المهنية. أنا مسيرتي المهنية تمتد على 12 سنة، لذلك علاش كان من الممكن طبعا اني نتفسح، والحمد لله الجائزة هذه ان شاء الله نتسلمها رسميا في مراسم افتتاح المؤتمر العالمي للامراض الجلدية اللي يقام كل 4 سنوات العام الجاي ان شاء الله في جوان 2027 سيكون في المكسيك ان شاء الله.
3: نعم دكتورة، برنامج الجمعية الدولية للأمراض الجلدية الشعار اللي يحمل هو صحة الجلد من أجل العالم، شعار كيف ما هذا ربما يخلينا نطرق الأسئلة أكبر من مجرد علاج مرض جلدي أو الاهتمام بالمظهر. كان تفسر لنا أكثر أبعاد هذا الشعار، هل هو يعني جزء من الصحة العامة، يعني الاعتناء بالجلد، أو هو موضوع جمالي بحت؟
4: أي هو هذا بالضبط الموضوع، لأنه الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية كي تشوف هي تحشد مجهودات كل جمعيات الأمراض الجلدية لفائدة الصحة الجلدية في العالم. هذا هو دورها الأساسي، وهو تنفسر لكم لأنه هي تتمتع بعلاقة رسمية مع منظمة الصحة العالمية، مع الوماس، قلت لك هي أعلى هيئة في طب الأمراض الجلدية في العالم، ولذلك هي اللي تدافع على إدراج صحة الجلد ضمن السياسات الصحية العالمية، وهي اللي تعمل على أنه يكون ثم أفضل مستوى ممكن من صحة الجلد لجميع المرضى في العالم.
3: نعم.
4: وتهتم بشكل خاص بالمناطق محدودة الموارد باش توفر خدمات، من ثم برامج وثم منح تعطيها لتحسين الخدمات في علاج الأمراض الجلدية. كذلك هي تساهم في تدريب الأطباء والعاملين الصحيين في المناطق هذوما، وكما قلت لك تحشد كل الجمعيات لصالح هدف مشترك هو تبادل الخبرات، وتشجع البحث العلمي زادة في الأمراض الجلدية، تدعم المبادرات للتعاون بين الجمعيات هي الكل في كل القارات. قلت لك هي 239 جمعية للأمراض الجلدية من 113 بلد في كل العالم. تكافح الأمراض الجلدية ذات الأولوية كما الأمراض الجلدية المعدية، نظم كذلك أيام تحفيزية وترفع الوعي المجتمعي لعديد الأمراض، كما خاصة الأمراض اللي تأثر ياسر على الصحة النفسية كما الصدفية وغيرها من الأمراض، فيهم الكل أيام تحفيزية. في النهاية هي تعمل على أنه تكون ثم تغطية شاملة للصحة الجلدية في العالم، مهما يكون الإنسان مكان إقامته ولا ظروفه الاقتصادية، تركيز مبدأ المساواة في تلقي الخدمات الجلدية هذه، وإنه نرجع لكلامك اللي هو مهم ياسر، هي إنها تعمل على إنه الأمراض طب الأمراض الجلدية يكون أولوية للصحة العامة العالمية، لأنه ماهوش تجميلي، والأمراض الجلدية راهو أمراض تنجم حتى تكون فيها خطر على حياة الإنسان، ولذلك ما هيش فقط المظهر الخارجي، صحيح هي عندها علاقة كبيرة بالصحة النفسية، والأمراض الجلدية يأثروا على الصحة النفسية، والصحة النفسية تأثر على الجلد، صحيح، لكن أولا وأخيرا راهو الأمراض الجلدية فيها الأمراض المعدية، فيها الأمراض المزمنة، فيها أمراض خطيرة بأتم معنى الكلمة، فيها أورام خطيرة، فيها، لذلك الوظيفة الأساسية نتاعها الرابطة العالمية الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية هي أنه كل جمعيات الأمراض الجلدية تعمل مع بعضها حتى نوصل لصحة أمراض جلدية شاملة ومتكافئة قدر الإمكان في العالم.
3: واضح دكتورة. وراء هذه الجائزة أكيد ثم مسار طويل من البحث والعمل والدراسة، شنو كانت أهم المحطات اللي مرت عليك في المسيرة متاعك الأكاديمية ووصلتك لهذا التتويج اليوم؟
4: أي هو الحقيقة الجائزة هذه جائزة لمشوار كامل. أنا مشواري بدأ في 2014 وصولي على شهادة الاختصاص في الأمراض الجلدية، ثم بديت مسيرتي الجامعية في 2015 بكلية الطب بتونس كمساعدة استشفائية، ثم تحصلت على رتبة أستاذة مبرزة في 2020. الجائزة هذه هي تتويج الـ 12 سنة من العمل التأوب والمثابرة والاجتهاد والصبر، 12 سنة مارست فيهم في المستشفى العمومي التونسي، وفي خاصة في مستشفى قوات الأمن الداخلي بالملطة ومستشفى الرابطة بتونس. تخصصت في مجالين أكاديميين مهمين ياسر في إطار أمراض الشعر، لأنه هذا تخصص الأساسي، وفي وسط أمراض الشعر تخصصت في علم اسمه فحص الشعر بالمنظار ما يسمى بالتريكوسكوبي، وطب نفس أمراض الشعر ما يسمى بالتريكوتريكولوجي، كل ما يربط بين الطب النفسي وأمراض الشعر. وتونس اليوم بلد رائد في هذين التخصصين، وانا نحب نقول اللي خبرتي الكل اكتسبت اكتسبتها في المستشفى العمومي التونسي.
3: نعم.
4: اللي أنا أحس بامتنان كبير ليه، لأنه فيه درست وفيه تعلمت وفيه اكتسبت خبرتي كاملة.
3: في رأيك دكتورة، لو تسمح، في رأيك لأنه الطبيب اليوم باش يتميز وباش ينجح، هل يكفي التكوين الأكاديمي الطبي بتاعه، وإلا لازم يكون عنده كذلك يكون باحث ومواكب للتكنولوجيا والتطورات العلمية الجديدة اللي تطرأ على ميدان الطب؟
4: هو بالنسبة للتكوين الأكاديمي بتاعنا هو تكوين ممتاز. بالنسبة للمستشفى العمومي التونسي نتاعنا هو كنز وذخر يجبنا نحافظ عليه ونطوروه، لأنه الطبيب التونسي اللي يخدم في المستشفى العمومي التونسي بفضل الإطار اللي نخدمه فيه والأمراض اللي نتعرضوا لها واللي هي متنوعة ومختلفة، والخصائص التونسية في الأمراض زادة خصائص اللي تنجم تكون مختلفة عن بقية العالم. أنا بالنسبة لي البحوث اللي يلزمنا أن نمشي ولها تمشي في الاختصاصات، معناها التخصصات في كل علم. مثلا في الأمراض الجلد فما عديد التخصصات الفرعية. بالنسبة لي سر النجاح هو التخصصات الفرعية.
3: نعم.
4: أنه الإنسان ينكب على تخصص فرعي ويخدمه بطريقة معناها متميزة ومن خلال الممارسة المهنية، لأنه أنا راو في المسار متاعي أول ما بديت نتعرف على الصعيد الدولي بالأبحاث المنشورة، هذه كأول باب دخلت للمستوى.
3: وبعد هذا التتويج هل عندك أهداف قادمة إن شاء الله ومشاريع تعمل عليها؟
4: إن شاء الله. هو طبعا يلزم المزيد من العمل في إطار التخصصين متاعي، مزيد تطوير الاختصاصين هذوما في تونس في شمال إفريقيا وفي إفريقيا وفي العالم. طبعا العمل مع الأخصائيين في التوصيات الدولية اللي أنا خدمت معهم برشا، وفي كل ما هو معناه توصيات من ناحية الأدوية إلى آخره، هذا مهم ياسر. فإن شاء الله المزيد اللي نأمله إن شاء الله إنه يكون مزيد من التعاون، مزيد من الأبحاث، ومزيد من العمل على تطوير الخدمات الصحية في تونس. وبردي كلمة أخيرة، نحب نشجع الأطباء والكفاءات التونسية على إنهم يقعدوا في تونس، والأطباء الشبان، لأنه إنهم يعطيوا ثقتهم في المستشفى التونسي ويعطيوا لبلادنا تونس لأنها في أمس الحاجة لنا، ولأنه ثم تشجيع. وكما قلت لك راهو إذا كان الإنسان ينطلق من العمل في المستشفى ومن الخصائص اللي نشوفها في المستشفى، راهو نجم يشع عالميا، وأنا أشعيت انطلاقا من تونس ومن المستشفى العمومي التونسي، والحمد لله.
3: شكرا ليك دكتورة سمهان، إن شاء الله نتمنى لك كل مزيد من نجاحات وتتويجات على صعيدك المهني وكل بقية زملائك الأطباء. شكرا ليك.
0: إن شاء الله الجائزة هذه تفتح لك آفاق أخرى دكتورة إسمهان السويسي. كنا سعداء جدا بهذا اللقاء بمناسبة إحرازك على جائزة أطباء الجلد الشباب. إن شاء الله في مزيد النجاحات، ونلتقيك في مناسبات قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.
4: لقاء. شكرا.
0: شكرا ليك يسرى، يعطيك الصحة.
3: شكرا ليك سي وليد.
0: أنا إذا كان نحب نلخص المقابلة هذه في كلمة، نسترجع عن تلك العبارة الشهيرة التي تقول العالم يبدأ من قريتي، وهي تأكد وتعاود على أهمية كون العمل بتاعها والمسيرة بتاعها على الأقل يعني في مستوى الشغل خدمتها في المستشفيات التونسية. وأيضا أني حتى دراستها كانت في الجامعة التونسية، هذه حاجة تشرف، يعطيك صحة يسرى على اختيار
3: ليك.
0: الضيف
3: شكرا ليك.
0: نلتقى بك إن شاء الله في يوم
3: قادمة.
0: الخميس المقبل إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
0: إلى اللقاء.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
3: شنو هذا؟ ترى عيجة يا نوفل، عيجة عيش ولدي قرالي بالصحيح، كأني ما عادش نفرز مليح. شد أقرالي. شنية هذه؟
4: هذه الفاتورة متاع الأدوات المدرسية.
3: أدوات المدرسية تبين لازم نشوف الأرقام نحسيبها متاع الصيغة. ثبت تطلعش متاع صياغة أختك؟
4: لا لا، متاع الرجوع للمدرسة.
3: هذه شنية؟ هذه اللي ب 290 دينار.
4: هذيك كرتابل.
3: كرتابلة ب 290 دينار، جلد تمساح ولا دب أبيض؟ ترى ثبت تطلعوش شريط وتمساح حي، ما عندي فين باش الربيع، زيد ياكل برشا.
4: وحد انت يا بابا، تي ثم أغلى منها.
3: أي جاب ربي رفقته بيا. تعرف بوك فاش كان يهز في كتبه في فيلية بتاع بلاستيك، تعرفها هيك الفيلية؟ سجيب وذنها بزوز دورو. خليك من بوك، أساتذتك اللي قريوا فيك واللي من جيلي كنا جنب للجنب بنفس الساك ونفس الطبلية ونفس التربقة.
4: شنية التربقة؟
3: الصندال، والباقي عنده سبادر يغزالة.
4: هي عاد هذاك وقت وتوا وقت.
3: اي لا وقت، اي أعطاكم الوقت، حتى هم أعطاهم الوقت زادا باش تولي الفخرة في المحفظة والحطة مش في الرأس. توا سامحني، الخدام اللي عنده ثلاثة يقرأوا يلزموا 900 دينار في المحافظة.
4: هوكا ثم اللي أرخص برشا وكل قدير وقدر.
3: لا مش ولاد الناس الكل ولاد 9 أشهر. عليه علاش التمييز والتفريق بين الصغيرات؟ علاش يحسسوا في الصغيرات اللي هما ما همش كيف كيف؟
4: اي بابا، اش تحبهم يعملوا؟ يفرضوا على الناس سلعة واحدة؟ هذه تجارة ومنافسة حرة، وكل حد يحب يصنع حاجة مضخمة خير من غيره.
3: لا يا سي نوفل، هذا ينجم يجي في كل شيء إلا في المدرسة. وقت تبدأ الأمور متقاربة ما فيها بس، أما وقت يولي أغلظ ركبة يغني تولي مش هي، والبيداغوجيا تبدأ من هنا.
4: هيش معني؟ ما فهمتش اش تقصد بابا. شنو يلزم يتعمل باش يتحقق التفكير متاعك؟
3: سهل برشا، ما نشريهمش. اللي يسوم ويفوت المعقول وامكانيات الزوالي خليه عنده ماليه.
4: حتى اللي عنده لبس عليه؟
3: اي حتى اللي عنده لبس عليه ويدز فيهم بالركبة ما لقي فاش يولي المجتمع متضامن. واذا ماشي في بالك كرمت ولدك كيف شريت له حاجة طيارة خير من الناس، راك غلط، قاعد تضر فيه. وبربي سامحني، قداش تنجم تشد هالمحفظة؟ 5 6 سنين؟
4: تيلا بابا، كيف غيرها؟ إذا كملت العام راهي بنت ناس.
3: تقول أنت الاسم العالي ولا؟
4: بالضبط، كينك حاضر.
3: ملا عليه وليدي، عندك علي أبونتو، متشمد فيها. تعرف إيش معناتها 300 دينار؟ معناها 3 شهرية وميزال الشيء القدام. ترى أقرأ أقرأ أقرأ لي هذه شنيه.
4: هذوكم 5 كراسات الوحدة ب25 دينار، وهذا تروس ب30، وهذا
3: يز فيه البركة. أمشي للأخر طول. أيوة الجملة قداش؟ 625 دينار.
4: هي وما تنساش بابا اللي ما زلت ما شريتش الدبش، وخاصة السبادري غالي شوية.
3: قديش؟
4: أسوأ من 100 للـ5.
3: بلا لا 200، ناخل ولدي متاع 5.
4: عيشك بابا.
3: اي زيد شوف اش ناقصك فرد مرة.
4: هاتو نقيدهم ونعمل الحسبة. وهوكا ما تنساش فلوس ليتود وكهوة، ومع شوية مصروف يومي وكهو.
3: لا لا موش أكاو، مازال السوق وقتاش؟
4: غدو.
3: يقوم الصباح بكري، صوتك باهي ماو، حطني في برويتا وهز دلل عليا بيعني أكاو عم ناول بعد شفشاقة الكرابة السنة ما عاد عندي منبيع. هز بيعني وظهر لي نجيب حاجة كبيرة تفدوفة تعاون حتى بكراسة ولا باكو ستيلوات. وربي نوب بالشاري.
2: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
0: ما فقتش كي تغير حالي متطوعة دخلت الغابة كبرت الدنيا على خيالي وليت كيفك يا بابا. ما فقتش كي تغير حالي صغير على كتافك نطير وحتى حكاية ما تحيرني لقيت روحي في طريق نسير واقع الدنيا يؤمرني يؤمر ينهي كما يحب هو اللي يحكم في أحلامي لا ناقف لا نحس تعب مسؤول أولادي قدامي. أول شي بضحكت عليها من غدوة كثرت شيباتي نجري وفي لحظة نغطيها في بالي نطول في حياتي يركض بي فرص صيامي وأحلامي تصبح أوهام نكتب غناية وكلامي تتأكد منه العوام نفنى ويكبر ولدي الغالي يحفظ الغناية وموالي ويجيني ويغنيها لي. ما فقتش كي تغير حالي ما فقتش كي تغير حالي متطوعة دخلت الغابة ما فقتش كي تغير حالي متطوعة دخلت الغابة ما فقتش كي تغير

0: فقتش.
1: الأربعة و43 دقيقة مواصلين في الموجة ورا موجة مباشرة إلى فقرة على الخط.
2: الخط.
1: وسعادة جدا أن تكون وجهتنا إلى القصرين وتحديدا إلى سبيبة باش يكون ضيفنا السيد عبد الوهاب الزروقي مدير مهرجان التفاح بسبيبة باش يقدم لنا فكرة حول الدورة 46 للمهرجان اللي انطلق من 25 أوت الجاري ويتواصل إلى 10 سبتمبر المقبل. مرحبا بك سي عبد الوهاب.
3: مرحبا بذات الموستير مساء التفاح.
1: شكرا لك لقبول دعوتنا سي عبد الوهاب.
3: شكرا مرحبا.
1: ما شاء الله اليوم سبيبة تعيش على وقع الدورة 46 من مهرجان التفاح وهذه أكيد محطة مهمة في تاريخ المهرجان. حبيت نسأل سي عبد الوهاب أول سؤال، شنو هو السر وراء الديمومة واستمرارية مهرجان التفاح بسبيبة؟
3: والله هو السر أنه عنده ميزة في مهرجان التفاح بسبيبة، أنه عنده الجانب الثقافي ثم الجانب الاقتصادي يمس الحياة الاقتصادية للمواطن العادي. إذن هو فيها جزء ينطلق منذ انطلاق تحديد المهرجان يوم 25 أوت، سنة تأخر شوي لأنه قبل كان ننطلق حتى 10 أوت نظرا لأنه التقلبات المناخية، معناها التفاح مازال ما حضرش. فتأينا أنه ننطلق يوم 25 إلى 10 سبتمبر.
1: أي وشنو اللي

0: مشينا بحذاه المستير وكرمناه يقول لي رو أنا صاحبي زعيم حبيب بورقيبة بعثني كلفني باش ننجح مشروع تفاح لأنه الأبحاث والتجارب أخذت أنه التفاح معناها المناخ والتراب والماء ما ينجح كان في سبيبة وهذاك علاش قال لي راني أنا نزرع في النهار هو الإدارة تاع الفلاحة والفلاح ينحي في الليل ويرميه معناها خاطر هو كان مخم التفاح كان فيه مرض كان تسمع بيها فما الوخم تاع التفاح كان ساعات يمرض الفلاح يمرض المواطنين لأنه بمعناها بإصرار من إدارة الفلاحة وساعتها السيد معتمد أصر له أنه ونجح في ترسيم في هو حسب الخارطة الفلاحية اللي يعملها زعيم حبيب بورقيبة ومنعه أنه التفاح له مستقبل في سبيبة سبيبة بالذات وكان لهم ذلك وأثبت التاريخ أنه التفاح صاحب الجودة و1900 2010 سامحني قدمنا في العلامة المميزة لتفاح سبيبة وتحصلنا عليها وأصبح تفاح سبيبة يحمل العلامة المميزة لتثبيت الأصل.
1: ممتاز جدا. هو المهرجان يظهر لي يقترن مع موسم الجني التفاح هكا ولا
0: يعطيك الصحة لأنه من بين من بين المراحل هو اعطى إشارة انطلاق موسم جني التفاح اللي عادة يكون السيد وزير الفلاحة يعني معناها يشرف عليها هذا من ضمن مراحل معناها نتاع المهرجان
1: وتول المهرجان انطلق نهار 25 ويتواصل حتى نهار 10 سبتمبر يعني البرنامج مش مقتصر على أيام قليلة يمتد على أكثر من أسبوعين حبيت نعرف حكينا شوية على البدايات وانطلاقات المهرجان شنو الأجواء عندكم مدى الإقبال
0: المهرجان انطلق يوم 25 أوت على غرار العادة كنا ننطلق بالافتتاح وعروض أثناء ارتأينا أنه العروض وإعطاء إشارة موسم انطلاق تكون يوم 1 سبتمبر بدينا بعرض موسيقي تراثي بعنوان المرود هو عرض جهوي الحقيقة وعمل ممتاز جمهور شيخ معاه هذا يوم 25 أوت في الليلة ذيك قص علينا الضوء معناها ثم شوية تمل من الجمهور لأنه حتى بغير معناها كهرباء
1: ثم شوية تفاهم
0: لا تفاهم وواسط الفرقة بدون آلات بدون
1: مضخمة صوت
0: تعدينا لل 26 إلى هو أخذتك شوي في الحديث هو معناها بدراسة دقيقة جانب الأطفال جانب معناها العائلات جانب الشباب والسهرة كبرى للناس كل بدينا بالعرض التراث والموسيقى التراثية بعنوان المرود يوم 25 يوم 26 نصيب الأطفال سلك للأطفال والعائلات عالم الخيال لمجموعة باباروني وهو لقى رواج معناها كبير ياسر اللوليديات تفاعلوا معاه وعدوا ليلة باهية بعد بدأت المواجهات نتاع انقطاع التيار الكهربائي مشكور السيد الوالي بعث لنا مولد كهربائي عند الفلاحة سهرنا به البارح وباش يبقى معنا طوال معناها الاسبوع الايامات هذه مشكور احنا يعمل معنا حاجه نشكوه
1: هذا هو
0: مشكور يعطيه الصحة عرض جعفر القاسمي البارح بسي عنوان بسي كان الحضور جد مشرف المسرحية راقت رواج كبير ياسر إن شاء الله الليلة 28 أوت عندنا في ضمن المهرجان عندنا مهرجان الشباب مهرجان الشباب بالقاسلين هو تحت شرف وزارة الرياضة والشباب والرياضة هو انكليف المهرجان حطيناه معناها هو تنشيط في معناها المساحات الخضراء ثم سهرة في مسرح الهواء الطلق سهرات فيها رياضات دفاعية وفيها معناها تدخلات موسيقية من أفراد من شيخ القصري
1: هو الواضح كونه الشباب جزء أساسي يعني في المهرجان هذايا

0: ومش ممكن يعني نعملوا تظاهرة كبيرة كما مهرجان التفاح ونخليه الشباب على الهامش. بصراحة حبيت نزيد ندقق معك بالنسبة ليوم غرة سبتمبر سي عبد الوهاب، باش يتم افتتاح المعرض الاقتصادي والفلاحي.
1: نعم.
0: كان تحكينا شوية على استعداداتكم للمعرض هذايا، المشاركين فيه، شنو المنتوجات؟
1: هو عرض معناها تراثي مادي ولا مادي، يجمع بين تتداخل معناها الومضات والفقرات في بعضها لتثبيت معناها منتوج التفاح بسبيبة وأنواع المنتوجات الأخرى بولاية القصرين. في عروض فروسية ومجولات، في ورشات تراثية لتكمين التراث المادي ولا مادي، هم معارض معناها أزياء، ثم معارض صناعة تقليدية، ثم معارض أكلات شعبية، ثم معناها عديد الفقرات الفلكلورية، شهور الفلكلور الشعبية. على الأقل السنة معناها موسم صعيب شوي، بين قوسين معناها قبلة على جبين كل فلاح نجح موسم التفاح السنة، لأنه بصراحة هو ظروف مناخية خارجة إطار الناس كل، لأنه الفلاح أصر وما تعرفش في درجة 45 العباد تخدم، ماهيش مش اللي يجي يخدمها. إذا نشوفه في المعرض برشا أنواع جيدة ذات جودة وكم وكيف.
0: بالنسبة للعروض الفنية والثقافية هي تونسية صرف، فماش يعني عروض عربية ولا أجنبية؟
1: لا، تونسية، ديما نحكوا على التونسي وعلى المحلي الجهوي المحلي.
0: ما عندكمش طموح كونه يولي مهرجان دولي ربما في المستقبل؟
1: نحن شوف، احنا عندنا ما عندناش طموح، عندنا أكثر من طموح. نحاولوا باش كل مرة نقدموا خطوة بشوي بشوي، إن شاء الله نوصل أنه تولي عندنا. وكانت عندنا عروض أجنبية، وكانت عندنا مشاركين في المعرض أجنبيين من جميع الدول. نظرا للظروف الأخرانية معناها تقلصت شوي، إن شاء الله نخدم على أنها بشترجع الأمور ذيك الكل.
0: وبالنسبة للزوار من خارج سبيبة ومن خارج القصرين، فماشي رسالة تحب توصلها لهم سي عبد الوهاب؟
1: رسالة أنهم شوف، احنا المدة اللي فاتت عندنا على شبكات التواصل الاجتماعي فما مشكلة في سبيبة وقعت. المشكلة ذيك ما هيش سبيبة، مشكلة على جنب كما في جميع مناطق تراب الجمهورية، هي عابرة من العوابر نشط راحة. احنا نحبوا نرحبوا بكل ضيوف عندنا، ناس معناها تجي تاخذ عندنا التفاح تقيم هنا لمدة من مستير، من سويسرا، من صفاقس، من تونس، من نابل، من جميع تراب الجمهورية، يجوا ياخذوا التفاح ويهزوه للمخازن التبريد اللي عندهم غادي، يلقوا كان الاستقبال الحسن والكرم من أهالي سبيبة،
0: وإن شاء الله يلقوا زاد الأسعار المناسبة.
1: بالطبيعة الأسعار
0: فما أسعار تفاضلية من ليه؟
1: الأسعار تفاضلية ومناسبة.
0: أنا
1: بالنسبة للسناء،
0: أيوة شوف،
1: بالنسبة للسنة أولا الكميات ما هيش كبيرة. وعلاش قلت لك أنا نحيي كل فلاح نجح الموسم. صراحة لو أنت فلاح يجيب جروب يمشي يشري جروب شو ينقذ الموسم، مش فلاح عدد كبير بتاع فلاح.
0: أيوة
1: خلف اللي في معناها كيف دار ضوء القص، جاب الشركات خدمته الطاقة الشمسية.
0: أيوة
1: معناها نجح الموسم.
0: أيوة
1: إذا التكلفة نتاعه أكثر شوي من من من من السنوات الفارغة،
0: السنوات العادية.
1: هناك علاش احنا يولي السوم اكثر شوي؟ ما هوش
0: احنا على كل حال نعولوا على السعر ان شاء الله يكون مناسب، ايضا وخاصه على الجوده ان شاء الله زادت تكون يعني ممتازه. يعطيك الصحه سي عبد الوهاب الزروقي مدير مهرجان التفاح بسبيبه، شرفتنا في هذه المداخله، نتمنوا ان شاء الله لكم النجاح والتوفيق في هذا المهرجان وفي قادم التظاهرات.
1: شكرا يا حموديك،
0: يعطيك الصحة. وإحنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية هذا العدد من موجة ورا موجة. نحب نوجه تحية للزملاء اللي رافقوني هذا المساء، هيثم والناس، علي المنصوري، من أنا محمد وليد جاموسي. أرجو لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنستير. إلى اللقاء.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمز طرابلسي اليوم عن الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، وذلك بالشراكة مع مختلف الأطراف المتدخلة من صورة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغ له اليوم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحظر لتوقي من مخاطر ارتفاع درجات حرارة الطقس في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، وأوصى المجلس بتجنب التنقل إلا عند ضرورة والحرص على شرب الماء بانتظام وتجنب تعرض لأشعة الشمس والاحتماء منها في الأماكن المظللة. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر أغنيان أكثر من 1,200,000 تلميذ أتموا التنزيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها، مشيرا إلى تنزيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام. كما شدد أغنية على أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار ومنظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف مواكبة التحول الرقمي. يهدف إعداد المخطط الاستراتيجي للديوان للفترة 26-2030 إلى تطوير آليات وأساليب العمل الديواني وتدعيم الرقمنة وتحسين ظروف العمل وجودة الخدمات، وذلك في إطار رؤية تقوم على إرساء ديوانة ناجعة ومتطورة في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن. بشأن الدولي، أظهرت أحدث بيانات حكومية كونغولية اليوم امتداد أسرع موجة انتشار لفيروس إيبولا في التاريخ إلى منطقتين صحيتين جديدتين في شرق الكونغو، ليصل إجمالي عدد المناطق المتضررة في هذا البلد حتى الآن إلى 60 منطقة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
2: يا تونس الخضراء
0: العزيزة بلادي. العزيزة
3: بلادي. العزيزة
0: بلادي. تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.
3: نجوى المهري.
4: مساء الخير، مساء النور، مساء العزيزة بلادي. رغم الظروف، رغم انفراج على مستوى درجات الحرارة، إلا إنها عزيزة وغالية بلادي. رغم إنه الإشكاليات اللي قاعدة تصير على مستوى الاجتماعي، إلا وأنها عزيزة وغالية بلادي. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 5:05 على موجات إذاعة المنستير، العزيزة بلادي ترجع معكم كالعادة لمواصلة اللقاء والحديث دائما على كل ما يخص القطاع السياحي في تونس. القطاع السياحي في تونس اليوم يستعد، خاصة استعدادات كبيرة، لاستقبال إن شاء الله السنة القادمة، سنة 2027، تونس عاصمة للسياحة العربية. باش نشتغلوا على هذا القطاع، على الكرونو هذايا بالذات إن شاء الله يا ربي في قادم الأيام، وفي العزيزة بلادي تبقى ديما منورة بإذن الله. السياحة العلمية، السياحة العلمية موضوع حصتنا في هذا المساء مع الخبراء، مع المختصين، مع الدكاترة بالطبيعة اللي بيش يكونوا معنا في هذا اللقاء، إن كان بالحضور أو عبر الهاتف. السياحة العلمية اللي هي نمط سياحي يجمع ما بين السفر والتعلم واكتشاف العلوم والتكنولوجيا والطبيعة والآثار من خلال زيارة المتاحف العلمية، المواقع الأثرية، مراكز البحث، المحميات، أيضا المحميات الطبيعية، الجامعات، المراصد، والمشاركة في الورشات والأنشطة العلمية، وخاصة تبادل الطلبة، تبادل الطلبة ما بين الدول بالطبيعة اللي هو عنده بصمة كبيرة برشا في السياحة العلمية طبعا. وتونس عندها باع وذراع في الإطار هذايا، إمكانات جيدة لهذا النوع من السياحة بفضل تنوعها الطبيعي الحضاري، وجود شبكة من مؤسسات البحث العلمي، المتاحف، المواقع الأثرية. أيضا ضمن منظومة البحث العلمي التونسية مئات مخابر البحث ومراكز متخصصة في مجالات متعددة. على كل اليوم باش نسلطوا الأضواء على السياحة العلمية، دورها الاقتصادي الاجتماعي، ودورها خاصة في تطوير البحث العلمي، الأثر الاقتصادي والعلمي مع الخبراء، باش يكون النقاش اليوم. مرحبا بكم الناس الكل من الآن وحتى الساعة 7 مساء. أهلا هيثم وناس، علي المنصوري، نجوى المهدي، صخيري، تقول لكم حللتم. أهلا في العزيزة بلادي.

0: الخمسة وحداش دقيقة على موجة إذاعة المنستير. هذه العزيزة بلادي، مرحبا بكم الناس الكل. كما ذكرت منذ قليل وفي المقدمة، السياحة العلمية تدخل في إطار السياحة البديلة في تونس، السياحة المستدامة، السياحة نقول مش التقليدية، سياحة البحر والشواطئ. السياحة العلمية دورها الاقتصادي، دورها الاجتماعي، دورها أيضا في تطوير البحث العلمي، الأثر متاحها كما قلنا على المجال الاقتصادي والعلمي. وتونس اليوم كي نحكيه على السياحة العلمية كما قلنا منذ قليل عند باع وذرع. ضيوفي نحييهم مرحبا كما تعودتوا، الأستاذ محمد هلال الخبير السياحي، مرحبا بك أستاذنا.
1: أهلا
0: وسهلا، نورنا يعني بعد غيبة. احنا ديما نعملوا ترتيحة هيك
1: ستر الله وبالله. بالمناسبة نتمنى الشفاء العاجل لزميلي وصديقي سي رؤوف غديرة، ديما يستقبلني بالابتسامة متاعه، ديما بالتشجيعات متاعه، ولا خلى بلاصته
0: بالمتابعة زيادة.
1: اي بالمتابعة دائما معطى بلاصته في الإذاعة، وان شاء الله يرجعنا في اقرب وقت بصحة جيدة ان شاء الله.
0: نقول اهلا وسهلا بالاستاذ والبروفيسور محمد صالح حرز الله، هو مؤسس مكتب البرنامج الوطني اسموس في تونس. مرحبا، اهلا وسهلا، نورتنا في إذاعة المنستير.
2: بارك الله فيك وشكرا على الدعوة.
0: عيشك أستاذنا، مرحبا. كما قلنا السياحة العلمية أستاذ اليوم موضوعنا، موضوع أنا نقول دسم، موضوع معناه نجم نحكيه فيه في البريود هذه، خاصة الفترة هذه بالذات، وإحنا نستقبل سنة دراسية جديدة إن شاء الله،
1: وإحنا سنة
0: جامعية جديدة. ماذا نستطيع القول؟
1: قبل كل شيء السياحة العلمية هي نوع من السياحة يهدف إلى التعلم، معناتها الإنسان يتنقل باش يتعلم واكتساب المعرفة العلمية من خلال زيارة أماكن مؤسسات ذات قيمة علمية مثل الجامعات والمتاحف والمراصد الفلكية والمختبرات والمحميات الطبيعية والمواقع الجيولوجية والأثرية. من أهم أهدافها هي في الحقيقة نشر الثقافة والمعرفة العلمية. الناس اللي تخرج دي سيمينير ولا تخرج دي كونغري صحيح باش يقدموا خدمة، باش يعرفوا الناس على خدمتهم، ولكن زاد باش يتلقاو معرفة، شوفوا الناس فين وصلت ويصير النقاش أنسي دي سويت. التعرف على الاكتشافات والابتكارات العلمية، شوفوا شنو جديد، راه في كل تنقل راه فما معرفة، فما تلقي جديد. زيارة المواقع والمؤسسات ومكتبات مرتبطة بالبحث العلمي، وتشجيع الطلاب والباحثين على التعلم والاكتشاف. شوف راه طالب يخرج لبرا راه يعتبر سائح. فما ياسر بلدان أوروبية تستغل في الجامعات متاعها باش تنمي السياحة دي ودخل ياسر مداخل كما فرنسا كما لونجليتير. توسي محمد صالح حرز الله يحكينا على الإكزامبل بتاع لونجليتير، احنا بيدنا كنا سواح راهو. انت في الدنمارك سي محمد صالح كنت سايح، يحسبوك انك كنت في فرنسا نعمل في الماستر متاعنا دكتورة، كانوا يحتبرونا سواح، وكانوا معناتها بالنسبة لهم
0: يعاملوكم كسياح، يعني يعاملوكم معاملة
1: الخطر فهم فلوس. فما فلوس. الهدف الآخر تشجيع الطلاب والباحثين، قلنا على التعلم والاكتشاف، الجمع بين السفر والترفيه والتعلم. دونك راهو صحيح إنسان باش يمشي يتعلم باش يمشي يقرأ، ولكن زادة باش يترفه يبدل الجو، ولكن باش يتعرف على بلاد أخرى
0: ويكتشفها
1: وثقافة أخرى،
0: يكتشف ثقافة
1: ونمط جديد وزادة طريقة تعليم جديدة. راهو صحيح باش يتعلم، ولكن الاحتكاك زادة عنده أهمية كبيرة. شوف في التعريف المنظم العالمي للسياحة، السائح هو شكون؟ هو من يتغيب على مقر سكنه أكثر من 24 ساعة. ولكن الموتيفاسيون الدافع شنو؟ نجم يكون الترفيه، نجم يكون الراحة، المداويات الناس باش تداوي، راهو الداوي يعتبره سائح. زاد الحج، الحجيج معناتها يعتبرهم سواح. راهي الو ام تي عامله ديفينيسيون باش معناتها تسهل الاستاتستيك نتاعها، الاحتساب نتاعها. بالنسبه لهم اي واحد يجيب فلوس راهو سائح. زاد كيف العمل معناتها دي زون دافير باش يعملوا دي رونكونتر دي سيمينار دي كونغري، سيني ان كونترا باش يصح على كونترا. زاد كيف التعلم، كنقولوا التعلم باش يمشي يقرا يعمل ماستر يعمل دكتوراه، ولا زاد كيف باش يعمل استاج ديتود ولا استاج دو ترافاي ولا استاج دي لونغ، ولا زاد كيف باش يحضر في السيمينار باش يعمل كونغري انسي دو سويت. أصل السياحة نجوى في القرن 17 و18 شكون عملوها؟ عملوها تلامذة.
0: سي محمد
1: صالح
0: انطلقت السياحة
1: نعم. جابه لي زونغلي. شكون شكون اول سواح هما لي جون ارستقراط؟ فهمتني؟ العائلاتهم يبعثوهم باش يعملوا جوله كبيره في اوروبا، يقعدوا الصيف كامل يعملوا في جوله.
0: نعم.
1: في اوروبا.
0: نعم.
1: وكي يمشيوا يمشيوا البلايص اللي عندها قيمه تاريخيه وقيمه حضاريه كما روما كما اثينا. هما راهم الاوروبيين كيفاش تطوروا وكيفاش عملوا حضاره، رجعوا للتراث نتاعهم العلمي والتراث الفلسفي روما واثينا، ولكن كي قريوهم على روما واثينا يهزوهم سيرو بلاس.
0: نعم.
1: هزوهم سيرو بلاس هكاك، ولات يقولوا لهم لي توريست الطلبة هذوكم اللي هزوهم للرحلات بشوية بشوية الكلمة دخلت الفرنسوي من الإنجليزية دخلت الفرنسوي، ولو سميه كل من هو يخرج معتها للسياحة يقولوا له توريست، ولكن أصلا بدأت مع الطلبة هذوهم. يقولوا السياحة هي في الأساس تعليمية وثقافية.
0: نعم.
1: في تراثنا الإسلامي قال الإمام الشافعي، أسمع شقال، تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر في الأسفار خمس فوائد.
0: نعم.
1: تفريج هم باش تفرهد. نعم. راهو سفر يفرهد، راهو باهي الصحة.
0: هذا هو السفر يفرهد، وإحنا حكينا معنا في الإطار هذايا سياحة
1: واكتساب. نعم. معيشة. إذا ضاق بك ضاقت بك الدنيا تنجم تخدم في بلاصة أخرى باش معناتها تكتسب المعيشة نتاعك، وعلم.
0: نعم.
1: علم، فما علم زاده، فما الناس تسافر للعلم والادب حتى باش يشوف اخلاقيات جدد ثقافات جدد. وصحبه ماجد، شكون ما صحبه الماجد؟ شكون الماجد؟ الماجد بالعلم، معناتها باش تعرف ناس عندها علم، عندها معناتها كي يقولوا ماجد معناتها خلى اثر للانسانيه وخلى اثر للبشر. كذلك الرجل هذايا الامام الشافعي عنده معناتها حكمه كبيره، يقول لك سافر تجد عوضا عمن تفارق، وانصب فان لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطيب. معناتها الماء إذا ما يجريش راهو باش يفسد. راهو حياة الإنسان
0: في الماء
1: حياة الإنسان حياة الإنسان بالله خلي نكمل. حياة الإنسان معناتها مربوطة بالحركية.
0: نعم.
1: والأسد ولولا فراق الأرض ما افترس.
0: نعم.
1: والسهم لولا فراق القوس لم يصب. معناتها حياتنا مبنية على الحركية، ما تنجم تقدم في الدنيا علميا ولا حتى
0: إلا ما تخرج ولا ما تشوف ولا ما كما قال تفتح مجال لروحك، معناها مجال كبير برشا بتشوف ثقافات العالم ثقافات الناس، حتى ما عندكش معناها اللي مويان باش تنجم تسافر على قليله، سافر عبر الكتاب، عبر تصفح المجله، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توا عبر الانترنت اللي تنجم تدخل اي بلاد معناها من الباب الكبير. فخلينا استاذنا نحكيوا على السياحه العلميه في تونس وفي العالم. احنا من السياحات كما قلنا البديلة اللي نجموا معناها نستغلوها على طول العام، على طول العام يعني. فالسياحة او اهم مجالاتها السياحة العلمية في تونس، شو نجموا نحكي؟
2: في الواقع اختلف شوية مع زميلي. نعم. وصديقي محمد هلال.
0: ليه الاختلاف؟ الاختلاف الايجابي. نعم.
2: في التسمية يعني، وانا نعرفه انه مختص في السياحة. ما يسمى بالسياحة العلمية في الكوميسيون اوروبيان في الدوكيومونتاسيون تاع لو بروجي اوروبيان.
0: نعم.
2: وتسمى بالتنقل الأكاديمي، الموبيليتي أكاديميك.
0: نعم.
2: اللي هي تاخذ شكلين، شكل الموبيليتي أكاديميك للطلبة والموبيليتي أكاديميك للأساتذة.
0: نعم.
2: والموبيليتي أكاديميك والتعليم بصفة عامة، وتوم بعد نتعرضوا بعض التفاصيل اللي تهم مختلف أشكال الموبيليتي كما قدمها الأستاذ محمد هليل. الموبيليتي أكاديميك في بريطانيا كما أشار زميلي هي تساهم في الاقتصاد البريطاني. في بريطانيا قرابة 40 مليار جنيه استرليني المساهمة سنوية للطلب الأجانب في اقتصاد بريطانيا.
0: نعم.
2: والطلب الأجانب يساهموا تقريبا ب 85% من تكاليف التعليم العالي في بريطانيا. وبالطبع الطلبة الأجانب كيف يسافروا لبريطانيا باش يتعلموا وتحصيل العلم يصرفوا معناتها فما مصاريف أخرى كالسكن وغير سكن والترفيه كما قال زميلي كل شيء مربوطة بالنفس المربوطة بالمسألة الموبيليتي أكاديميك. والبريطانيا زادة عملت مؤسسات جامعية خارج حدود بريطانيا في الخليج وغيره تجلب لها أموال زادة تزيد تساهم في الاقتصاد البريطاني. بالنسبة لتونس مازلت ما عندناش فما بوتنسيال كبير في تونس كل ما يهم
0: من أهم المميزات اللي معناها إحنا في تونس طبعا من أهم من الإمكانيات متاعنا معناها في النوعية هذه من السياحة يعني نجم نقولوا إحنا التنوع الطبيعي الحضاري عنا شبكة كبيرة برشا من المؤسسات زي ده كيف مؤسسات البحث العلمي يظهر لي عنا برشا مميزات اللي تخلينا معناها نشتغلوا على السياحة العلمية.
2: En fait, l'excellence scientifique نتاع المؤسسات التونسية في أفريقيا وفي العالم العربي هي تخلي فما أتراكتيفيتي للمؤسسات الجامعية التونسية في أفريقيا في البلدان العربية وعندنا ضغط من بلدان الجوار يحبوا فما برشا طلبة يحبوا يواصلوا الدراسة نتاعهم خاصة في مستوى الدكتوراه في مؤسسات تونسية. وكانت تجربة تونسية تجربة محتشمة كان فما طلب أجانب الآن التجربة هذي متوقفة في وزارة التعليم العالي الطلب الأجانب بمقابل ولكن احنا ما حناش نستغلوا في البوتنسيال الكامل نتاع التعليم العالي في تونس لأنه التعليم العالي في تونس في عوض باش يكون عبء على الدولة التونسية النجم هو بجوده يكون سوخص متاع متاع فلوس كيما في بريطانيا مثلا انسينيمون اوفشور ما حناش نعملو فيه كنا نجمو نعملو دي ديبلوم موجهين للطلب الأجانب فحسب. وانا من تجربتي معناتها في المونتاج دي بروجي انترناسيونو وفي وتجربتي كذلك كمكون وفي صياغة المشاريع وفي نفس الوقت كإيفالياتور إكستيرن دي بروجي انترناسيونو ملتي بي نجم نقول لك احنا عندنا بوتنسيال كبير باش يكون حتى الرانكين نتاعنا خير والاتراكتيفيتي انترناسيونال نتاع الطلبة نتاعنا هي اللي تؤدي متاع المؤسسات متاعنا تؤدي لانترناسيوناليزاسيون وهذا يخلي حتى الكلاسمون متاع الجامعات متاعنا خير إلى جانب الجانب المالي. وفي الواقع أنه الجامعات الكل عندها مدى معين درجة معينة من الخيرات في المشاريع الدولية في تونس لكن مازلنا نجم نكون نخرطوا خير في خاصة المشاريع التي تضم بلدان متعددة البروجي ملتي بي يعطيو فيزيبيليتي للمؤسسات يعطيو فيزيبيليتي للجامعة يعطيو فيزيبيليتي للبلاد ويعطيو كريديبيليتي على الشكل انترناسيونال.
0: هذا ما يميز بالطبيعة تونس كما قلت عندها بوتنسيال كبيرة برشا ونتفكر احنا نرجع شوية بالذاكرة لهنا أستاذ نتفكر تو المستير كانت الجامعات والكليات معناها متاع الطب اللي أكثر تلامذة فيهم وطلبة فيهم كانوا المغاربة معناها من الشقيقة المغرب قبل معناها ما تكون عندهم توا معناها كليات واختصاص الطب معناها في
1: في الصيدلة
0: أي حتى في الصيدلة معناها الطب والصيدلة وكانوا يحجوا أنا أقول إلى إلى تونس وإلى المنستير من منستير وسوسة خاصة معناها والتوى ما زالوا معناها بعض الطلبة اللي موجودين يكملوا معناها في اختصاصات متنوعة ومتعددة. به حكينا الأهم كما قلنا المجالات السياحية أيضا خلنا نطوروا شوية معناها كيفاش نجموا نستثمروا في السياحة العلمية أكثر أستاذ وخلينا نحكي زادة كيف على نحكي بالطبيعة على البرنامج أنت مؤسس مكتب البرنامج الوطني إسموس بتونس
2: أنا في الواقع مؤسس مكتب الوطني إيراسموس بلس في تونس وكان ذلك عام 2013 هو كان بيغو ناسيونال تومبوس بعدها في 2014 تغير اسم المكتب لأنه مربوط بالبرنامج الأوروبي وأصبح يسمى إيراسموس بلس. قبل 2014 كان فما برنامج كبير يعنى بالشراكة وإرسال مشاريع مشتركة بين جامعة تونسية والجامعات الأوروبية. سي دي بروجي ملتيبي، ينجم يكونوا دي بروجي ريجيونو فيهم شراكة بين مثلا تونس والجزائر والمغرب وبلدان أوروبية، جامعات من بلدان أوروبية، أو دي بروجي ناسيونو يهموا جامعات تونسية وجامعات أجنبية. هما مشاريع تنمية القدرات، سي دي بروجي دو رانفورسمون دو كاباسيتي، الهدف منهم هما تطوير التعليم العالي، مودرنيزاسيون دو بروغرام، ريفورم الى اخره. وكان فما ان اوتر بروغرام يعنى بالتنقل الاكاديمي يتسمى ايراسموس ماندس. ابتداء من 2014 على المستوى الاوروبي عملوا ان غران بروغرام يجمع بليزيوغ اكسيون، اللي هو بروغرام ايراسموس بلس البارتي الاولى لاكسيون كلي ان، فما وليتهم الموبيليتي سيانتيفيك نتاع نسميوها كذلك موبيليتي دي كريدي نتاع الطلبه، لانه الطالب ينجم يعدي فتره دراسه في مؤسسه جامعيه اوروبيه ثم يرجع الجامعه نتاعو الاوروبيه ويعترفوا له بالارصده المكتسبه، او وكانوا زادا فما موبيليتي افيك تونس، يعني تو باش نركز على تونس وبرا مش البلدان الاخرين. كانوا احنا ندرس يعني منذ عشر سنين برشا من التسعينات، كي دوبا متخرجت درست وبعد خرجت الخارج كنت قريت وبعد رجعت حصلوا. كانوا فما طلبة بعد 2014 طلبة اجينا بيجي يقراوا في تونس، يعديوا ان سيمستر ولا عام، وبعدها يعترفوا بالكريدي اكي بوندون لير موبيليتي في تونس. فما الموبيليتي دي كريدي دونك، والا الموبيليتي نتاع الاساتذه، الاساتذه يمشيو كاساتذه زائرين في اطار برنامج ايراسموس بلس، وانا مشيت في هذا الاطار مثلا. انتفعت من البرنامج بعد ما كنت في البيرو، يعني خاطر قعدت في البيرو ناسيونال حتى 2017 فان 2017 السنة مثلا، أربع سنين إليا كاتخون كنت أستاذ زائر في جامعة إسبانية، درست البيداغوجيا مثلا في الليكول نغمال في إسبانيا، ودرستهم التاريخ لأني يعني خلاص الأستاذ لغة إنجليزية، أستاذ حضارة في الإنجليزية. وفما الموبيليتي متاع ستاف أكاديميك، الستاف أدمستراتيف، يعني الموظفين في الجامعات التونسية يقوموا بفترات تدريب في الجامعات الأوروبية، ومازالوا البرامج هذو ما هم الكل اللي نحكي لك عليهم هذو متابعين إيراسموس بلس. وفما إجينا بيجيوا قضيوا فترات تدريب في تونس زادا، يبش تعلموا حاجة جديدة وبتتخ بور أبسرفي لبون براتيك في مجال معين. وجزء الثاني renforcement des capacités. اللي فيهم différents types de projets توا في نحكيو على بال proposition de projet الحالي في Erasmus Plus. يهم modernisation de programmes d'études. الفورماسيون دو فورماتور سيغ نتاع الاساتذه،
0: في المكونين المدربين،
2: اي مكونين المدربين زيدا. في الاطار هذا المؤسسات الجامعيه تنجم تشري ايكيبمون، ينجموا معناتها يحضروا برامج جديده، يستنفعوا من التجارب نتاع لي مومبر دي كونسورسيوم في البروجي، خاطر كل حاجه في البروجي وذوم الكل يصيروا في دون لي كادر دي بروجي ايراسموس بلس دي فون كومبيتيتيف، سيتادير الجامعات في البحر الابيض المتوسط كلها تتنافس باش تاخذ تمويل المشاريع نتاعها، واحسن المشاريع تتمول. وتونس في الإطار هذا في السنين الأخرى بدأت تتقدم بالباهي في هذا المجال.
0: في يعني أي مجال؟ يعني
2: في مجال البروجي انترناسيونو ملتي بي، لخاطر فما وعي إلى حد ما بضرورة تكوين الأساتذة والإداريين في المونتاج دي بروجي، لكن مازلنا نجمو عن أن غون بوتونسييل.
0: مثلا يعني مثلا احنا عندنا برشا مجالات يظهر لي يا استاذ، فما في علم الفضاء، الفلك، الاثار، التاريخ، تراث العلوم الانسانيه زيدا، فما العلوم الطبيعيه والبيئيه، معناها فما برشا يظهر لي العلوم التكنولوجيا،
2: كل المجالات،
0: المتاحف العلميه، يعني نجمون
2: كل المجالات معنيه، كل مجالات معنية.
0: ونجموا نحققوا حتى مسالك زادة سياحية معنية بالنسبة للسياحة العلمية هكا
2: حتى, حتى للسياحة حتى برنامج مثلا تدريس في مجال السياحة يمكن إرسائه في إطار شراكة يعني في البداية. من بعد الأهم هو إنه البروجي يقعد والامباكت نتاعو يكون ديغابل
1: مستدام
2: فما استدامة
0: مستمر.
2: اسمحوا لي خطر في العربية
0: مش مشكل مستدام يعني ديغابل
2: اللي فورماسيون الكل عملتهم يا يعني نعملهم باللغة الإنجليزية يا بالفرنسية وهذه أول مرة نحاول نحكي على
0: البرنامج فينا الكل نحبوا الكل تفهم الفكرة
2: دونك فما استدامة للبرامج معناتها في تطوير برامج أو إرساء برامج جديدة في جميع المجالات. نجم يكون مجال يهم بوزاخ, نجم يكون نانو تكنولوجي, نجم يكون شيمي, نجم يكون في اللغة وتدريس اللغة إلى آخره. لكن البروجي مفيش فيه بليزيوغ أكسيون ويلزم فما وعي بالاليات الاعداد للبروجي
0: هذه هي النقطة المهمة جدا باش نجم ونقنعوا احنا. انت حتى باش تبعث معناها من عرش سي في يلزمك يلزم في معرفة ويلزم مش شوية انك باش تمشي تعمل ديمارش كبير برشا في كل حاجة باش تطلبها او انك باش تدخل معناها في المجال هذا. تفضل استاذ.
1: هو نجوى فما دو تيب دي بروجي.
0: نعم.
1: فما إيراسموس بلس كما قال سي محمد صالح انه موجه الى تحسين جودة التعلم والتعليم في الجامعات. فما إيراسموس مينوس هذايا موجه للبحث العلمي
2: أوريزون أوروب.
1: أوريزون أوروب
2: أفق أوروبا. أفق أوروبا برنامج للبحث فقط.
1: للبحث فقط. هذوما زوز أنواع من المشاريع راهو الإعداد نتاعهم فيه صنعة في صور فيه تعرف معناتها فما كتاب كامل اللي راهو يتحضر فما تنيات كتاب كامل. أول حاجة لازم يكون المشروع يتأقلم مع تراند مع تندونس شنو قاعد يصير في العالم مع المشاريع زادة اللي معناتها تحب تعمل لهم إيروزون أوروب مثال. فما نوعية متاع بحث تحب هي معناتها تغوص فيه
2: أولويات ما يسمى بالأولويات
1: أنك تقدم المشروع تقدم الأهداف متاعه تقدم الباحثين تقدم النتائج المنتظرة حتى البيجي حتى المصاريف معناتها بالديتاي. وهذا هو اللي ناقصنا احنا في تونس كل الديتاي كيفاش معناتها كل المشروع هذاك نفتو بالطرف بالطرف وخاصة إذا فما معناتها قولوا تبادل مع بلدان أوروبية بلدان الأوروبية ولكن زاد حتى بلدان إفريقية وجنوب البحر الأبيض المتوسط. إنه مشروع تلقى فيه 5-6 جامعات ما هوش يسهل بالكليكية.
0: احنا
1: قاعدين نتعلموا بشوية بشوية ولكن المشاريع هذية دخل يصير فلوس.
0: هذية باش نحكيه على المجال الاقتصادي السياحة العلمية ودورها الاقتصادي. احنا كنا نحكيه توا على السياحة العلمية ودورها العلمي هكا دورها في تطوير البحث العلمي في حد ذاته. شنو رأيكم نعمل ترتيحة فنية وموسيقية وبعد نرجع
1: إن شاء الله
0: موضوع مهم جدا العزيزة

0: أجواءنا تونسية 100%. في العزيزة بلادي مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتواصلوا معنا وتشاهدونا على صفحتنا في الفيسبوك. مازلنا مع ضيوفنا الأستاذ محمد هلال الخبير السياحي، الأستاذ محمد صالح حرزل الأستاذ تعليم عالي ومؤسس مكتب البرنامج الوطني إيراسموس بلس وخبير دولي في تقييم وصياغة المشاريع الجامعية. كنا نحكيوا على السياحة العلمية وأثرها خاصة العلمي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي أيضا. نعم. خلينا نمشي وساعة العلمي والثقافي. نعم.
1: من ناحية الأثر العلمي للسياحة. نعم. الأكاديمية، أنه بالطبع الانخراط في المشاريع الدولية اللي تضم مؤسسات جامعية من مختلف من بلدان مختلفة.
0: نعم.
1: يكون عندها أثار إيجابية جدا، يعني يتم تطوير برامج، تطوير البحوث، الانتفاع من تجارب البلدان الأخرى.
0: نعم.
1: والتقاسم زيادة، البارتاج دي بون براتيك زيادة، نجم تكون الفايدة تحصل من جانب التونسي ومن جانب الأوروبي أو غير الأوروبي في إطار الشراكة في المشاريع. دونك الأستاذ يطور لي كومبيتونس نتاعو، يطور في مجال بحثه، يطور في مجال التدريس، والطالب كذلك يكتسب دي كومبيتونس جديدة، مؤهلات جديدة.
0: نعم.
1: مؤهلات تهم التكوين الأكاديمي، لأنه باش يعمل تجربة، باش يتعلم في كلية خارج حدود الوطن، يعني فما إطار ثقافي وعلمي مختلف.
0: صحيح.
1: عن الإطار الثقافي والعلمي اللي كان فيه،
0: وبنية جديدة زيادة،
1: بنية كاملة،
0: يعني عقلية جديدة طبعا.
1: يتعلم كيفاش ينمي ثقافة التسامح، ولا يعرف الآخر كيفاش يعيش.
0: نعم.
1: وينظر الأمور من زوايا مختلفة. التنقل الأكاديمي يمكن الطالب من تعزيز القدرة على التفكير النقدي، ما عادش يقبل كل شيء، يعني تعلم في أطر مختلفة، أطر في بلاده وخارج بلاده، وتعلم من أساتذة.
0: نعم.
1: عندهم تجارب مختلفة.
0: نعم.
1: تولي عنده القدرة على التكيف في مختلف الوضعيات، ويكون عنده لي كومبيتونس باش يخولوا له، نجم ينخرط بالتالي في شغل يكون على مستوى دولي، لأنه جرب، عنده تجربة، يعني قريب في إطار فيه ثقافات مختلفة. وبصفة عامة طلبة اللي يدرسوا في الخارج ما يلقاوش ثقافة واحدة في الخارج، باش يلقاو طلبة أجانب أخرين
0: طبعا، عديد الثقافات باش يلقاو. نعم.
1: دونك يتعلموا في الإطار هيك، فما تعدد ثقافي، وفي نفس الوقت يوليوا عندهم الجانب الدولي.
0: نعم.
1: لاسبي انترناسيونال في التكوين نتاعهم، اللي يخول لهم، اللي يحسن لهم التشغيلية نتاعهم. هذا هو الجانب العلمي الثقافي للطلبة، اللي هو هام جدا.
0: السياحة العلمية، اللي هي معناها اللي قاعدة تثري الطالب من الجوانب الكل، كما قلنا النفسية،
1: تبني شخصيته،
0: تبني الشخصية،
1: وتعزز الشعور بالمواطنة متاعه، لأنه يسافر. نعم. يعرف يتعامل مع أساتذة أجانب،
0: كيفاش باش ينفع بلاد وزيدة بالخبرة اللي خذاها. بالخبرة معناها فهذه مهم جدا. بهذا كما قلنا الأثر متاعها العلمي والثقافي. فما الاقتصادي اللي هو مهم، السياحة العلمية ودورها الاقتصادي كما كان يحكي أستاذ، معناها دور مهم جدا، إنها تدر علينا زيدة كيف بالأموال. فهذا هو الدخل الاقتصادي، فشنو نجم نعرفه أكثر في المجال هذا؟
1: نظرا لأنه تونس تجذب طلبة أجانب من القارة الإفريقية.
0: نعم. الموقع متاحة، المميزات متاحة، طبيعية، تونس بلاد مزيانة. نعم.
1: وخاصة جودة التعليم العالي.
2: السمعة.
1: برغم
0: السمعة.
1: احنا عندنا دائما مؤاخذات على المنظومه نتاعنا التعليميه، ولكن هيك حاجه به
0: مؤاخذات وبرشا. معناها الناس تنادي بالاصلاح معناها في المنظومه التعليميه، لكن رغم ذلك ما زلت عندنا بصمتنا معنا.
1: لأننا نمن كما يقال في عالم الجودة سيتان بروسيسيس داميليوراسيون كونتينيو، يعني نمنوا أنه ديما يزمنا نطوروا
0: ونحسنوا.
1: نعم. وهيك عقلية باهية مش خايبة، معناتها الأوتوكريتيك وديما نقد حاجة باهية لأنه يطور السيستم، يطور المنظومة الجامعية بصفة عامة. نعم. برغم الإشكاليات الكل اللي عنا، تونس هي تجذب الطلبة الأجانب.
0: نعم.
1: لكن احنا ما احناش مستقلين.
0: نعم. كيفاش نخلقوا كما كنا نحكيه منذ قليل مسالك معناها سياحية في السياحة العلمية؟
1: نجم تكون فما مسالك دراسية خاصة.
0: نعم.
1: بالأجانب
0: مثلاً،
1: دي
0: باركور
1: دي باركور سبيسيفيك للأجانب. نجم تكون كرياسيون معناتها متاع مسالك تسماو على كارت لحسب ديموند متاع سيغتان بيي.
0: خاطر
1: احيانا يعني عشت التجربه هذيا كي كنت في البيغو ناسيونال إيراسموس بلس، كنت باتصال مع العديد مديرين تعاون دولي في بلدان مختلفه، وفما بعض البلدان خاصه بلدان الجوار عندهم طلبات معينه في التكوين ويحبوا يعملوها في تونس لانهم عندهم ثقه

0: نقولوا معناتها نصوص معناتها منشورة دوليا على عدد السكان، نلقاو تونس ترتيب متاعها 12، ورغم الصعوبات رغم الظروف اللي نعيشوا فيها معناتها ترتيب مشرف ومشرف جدا. هذا يعطي معناتها جاذبية للجامعات متاعنا، ولكن السمعة الطيبة هذه مش قاعدين نستغلوا فيها. مثال تعرف انت طالب دكتوراه كيجي لتونس باش يعمل دكتوراه قداش الانسكريبسيون بتاعه في العام قداش؟ 7 ملايين.
1: 7 ملايين
0: فلوس. 7 ملايين راه. واحنا نعول في قوانين الا ما تخليناش نستغلوا الشيء هذايا. يعرف سي محمد صالح اللي هو استاذ انه الاستاذ من عندوش الحق ياثر اكثر من 6 طلبه توانسه واجانب، وكانه معناتها سكرنا عليه الباب. كل معناتها علاش معناتها انه اذا هو ينجم ياثر حلوا الباب، قولوا سيدي 6 طلبة توانسة وخليوا الباب مفتوح بالنسبة للطلبة الأجانب على خاطر هذه فلوس. الناس هذه باش تخلص بالعملة الصعبة، وكي حتى باش يرجع لبلاده راهو باش يهز معها اسم تونس. وحتى كي باش يكون مثلا حتى غادي كي في بلاده مسؤول ولا حاجة دائما باش يكون عنده روابط مع تونس. هذا الشيء مش قاعدين نستغلوا فيه في تونس. اثنين، فما زاد كيف الطلبه اللي جاي تعمل ديستاج ولا حتى زملاء يجوا يعملوا ديستاج. تذكر سي محمد صالح خاصه زملاء جزائريين باش يجيو باش يعملوا ستاج، فما تعطيلات لازم كذا ولازم كذا. يودي سهلوا، يعني نقولوا في الاداره سهل لهم هذوما الناس
1: البيروقراطيه كي العاده معناها
0: هذوما الناس مخلص لوتيل مخلص النقل نتاعو وباش يصرف في تونس انت اللي تعطل فيه.
1: نعم،
0: معناتها عندنا مجالات كبيرة انه نجم السواح، النوعية متاع السواح هذوما العلميين وخاصة استغلال لي معناتها السمعة الطيبة متاع تونس. كيف فما ناس تحب تكتشف تونس علميا اثاريا ولا طبيعيا ولا كذا، الناس هذوما لازمهم نوعية متاع دي جيد، قولوا جيد اكسبير. مثال أستاذ عنده
1: جيد معناه يبدأ يكون خبير، يعني
0: خبير معناه يكون إنسان. مثال سيدي باش يزور مواقع الرومانية في تونس لازم يكون الجيد معه أستاذ جامعي عنده دكتوراه في كل اختصاص هذاك. فمني ويكون معناتها الخلاص نتاعو معناتها ما شاء الله معناتها مرتفع. علاش؟ على خاطر نوعية نتاع السواح هذه هما بيدو باش يكونوا أساتذة جامعيين، ناس معناتها عندهم مستوى تعليمي مرموق. أصل النوع هذا متاع لي جيد اكسبير ما عندناش في تونس.
1: نعم،
0: عندنا كل
2: هو باختصار احنا عندنا كل شيء وعندنا ان غران بوتونسييل، مي مشكلتنا الاساسيه هي في الحكمه
0: بالضبط
2: في التعليم العالي وغير التعليم العالي. لو بروبليم دو غوفرنانس هو
0: هذا هو في المجال
2: الاساسيه. نعم، في تونس.
1: يعطيكم الصحة، يظهر لي هكا يظهر لي احنا عطينا قربنا شوية باش نحكيو على السياحة العلمية بطبيعة هي كسياحة بديلة أو كسياحة مستدامة في تونس. نوعية أخرى من السياحات اللي تنضاف إلى قائمة السياحات اللي تتميز بها تونس إلى جانب السياحة البيئية، السياحة الإيكولوجية، السياحة الثقافية، السياحة الطبية، السياحة العلمية، العديد من السياحة العلاجية،
0: السياحة الروحية
1: زادة
0: في المولد النبوي ما شاء الله. العدد كبير من السواح من المغرب العربي جاء القيروان.
1: اي هذه تدخل في اطار السياحه الثقافيه بالطبيعه واللي هي معاملين عليها والعمل على ربي كما نقولوا احنا في السنه القادمه ان شاء الله باذن الله. ما زلنا مع ضيوفنا نواصلوا الحديث بالطبيعه كله من تجربته باش نحكيوا على السياحه العلميه ودورها الاجتماعي الاقتصادي والعلمي والثقافي ايضا. معكم يتواصل اللقاء في العزيزه بلدي.

0: تمام السادسة عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين: تواصل توزيع مياه الشرب بالصهاريج في مناطق ينقطع فيها الماء في عدة مناطق من البلاد التونسية، ووزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، وفي سوسة انطلاق المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. فقد داهمت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير وبالتعاون مع مصالح الحرس الوطني الراجع بالنظر لمنطقة الحرس الوطني بالمنستير والفرقة الجهوية للحرس البلدي بالمنستير، داهمت معصرة زيتون موجودة بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير، وتمت معاينة كميات من المياه المعدنية المعلبة، وبعد استشارة النيابة العمومية تم الحجز الفعلي للكمية الجملية الموجودة بالمعصرة والمقدرة ب 12672 قارورة مياه معدنية معلبة سعة لترين. وقد أعلن أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة أنه سيتم إعادة ضخ الكميات بالمسالك القانونية واتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة في الغرض ضد المخالف. في سياق متصل، واصلت فرق الحرس الوطني اليوم بالتنسيق مع السلطات المحلية بتعبئة المزيد من الصهاريج بالمياه الصالحة للشرب وتوزيعها على سكان المعتمديات والمناطق التي تشهد انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وشملت عملية التوزيع معتمديات طبلبة بالمنسير ومساكن بسوسة ومجرن بزغوان وفشانة ببن عروس ومارث بجابس ورقاب بسيدي وزيد وفسانة بالقصرين ولاد سلامة بتستور والدهماني وقلعة سنان بتجروين، بالإضافة إلى دوار دائرية أو قرايدية ودوار أولاد غانم وسيدي رابح بسقيط سيدي يوسف. انطلقت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بزغوان في تنفيذ حملة جهوية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل التي تهددها مخاطر الفيضانات خلال موسم الأمطار بزغوان، وبمناسبة العودة المدرسية. كما تم توزيع كميات من المياه المعدنية، كما ستشمل الحملة خلال الأيام القليلة الماضية عددا من المتضررين من حرائق جبال سيدي مدين. رئيس الهيئة الجهوية الهلال الأحمر التونسي بزغوان عمر التكروني، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
1: حيرة اللي فيها هي 23 عائلة في شهر جانفي بارت ضروا برشا بالأمطار وخات منعزلين. في الوقت ذاك قاعة تدخل أولي وهذا التدخل الثاني نسقوا لقد إن شاء الله ما تصير حتى شيء وما تصيرش تدارات، لكن وفروا لهم ما حاجيات اللي نجم يحتاجها لقدر ارتفاع فيضانات. إذا ما فهمش فيضانات هم ربحين، إذا صارت فيضانات هم على الأقل وفرنا لهم بعض الحاجيات الضرورية. المساعدة تمثلت في كل عائلة تأخذ أربع حشاية جري، أربع أغتياسوفية، تأخذ كيت متاع مطبخ، كيت بتاع نظافة الدار، كيت بتاع نظافة البدن، 8 ستيك ماء بترتين، والحجابات محضة مجهزة بكرارس والأدوات المدرسية مجهزة شيء طيب. كيف كيف الضرر في تدي بدل في الحرائق إن شاء الله في ظرف 10 أيام 15 يوم عائلة المضرر كيف نوفرهم بعض المساعدات.
0: ونعود إلى موضوع تزويد عدة مناطق بالمياه المعلبة. فقد أعلن مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي اليوم عن الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالشراكة مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطات مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض تلبية للحاجيات المتزايدة للمواطنين. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي الطرابلسي:
2: في إطار دعم العرض بالمواد المعذبة في مختلف ولايات الجمهورية انطلقنا في تنفيذ برنامج نوعي وخصوصي يستهدف خاصة ولايات إقليم تونس الكبرى، خاصة أمام الضغط المتواصل والارتفاع المتواصل لحجم الطلب. تقريبا انطلاقا من اليوم باش يكون يعني على مستوى المساحة التجارية الكبرى يعني ضخ كميات في حدود 9 مليون لتر على مدى 3 أيام، يعني اليوم وغدوة وبعد غدوة تقريبا 9 مليون قارورة ذات سعات عائلية حجم 1.5 لتر و 2 لتر. بالطبيعة كيف البرنامج متواصل خلال الفترة القادمة إلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض، وهنا ندعيه المواطن ندعيه لطمأنة المواطن وندعيه كيف يعني كيف لمعارضة المجهودات المبذولة من مختلف الجهات يعني المدخلة في القطاع. برنامج متواصل في يعني يشمل كامل الولايات، لكن مش يكون بصفة خصوصية برنامج يعني لضخ كميات كما قلت لك في حدود 9 مليون لتر بالمساحات التجارية بالولايات إقليم تونس الكبرى. بقية الولايات يعني فما برامج يعني متواصلة متاع تزويد، لكن يعني البرنامج هذايا يهم خاصة يعني الولايات إقليم تونس الكبرى وين شدنا يعني اضطراب كبير في نسق التزويد.
0: نواصل تقديم نشرتنا من إذاعة الجمهورية بالمنسير، وفي موضوع متصل بالطقس دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغ له اليوم المواطنين إلى توقي أقصى درجات الحذر للتوقي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، وأوصى المجلس بتجنب التنقل إلا عند الضرورة والحرص على شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض لأشعة الشمس والاهتمام من أشعتها في الأماكن المظللة، كما شدد على ضرورة توخي مزيد من الحيطة والحذر بالنسبة إلى الفئات الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة، وخاصة كبار السن والرضع والأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. الأخصائية في التغذية هدى بن عثمان وأكثر تفاصيل.
3: حاول تشرب الماء بانتظام، ما تستناوش حتى تعطش، نحاول زاد باش نقعد ديما في بلاصه بارده ولا فيها مكيف خاصه وقت الذروه، نتجنبوا الشمس والمجهود القوي في وسط النهار، اذا لازم تخرج حاول تفتح بكري ولا ما لعبت كبار تولي فما نص الشهيه، هذاك علاش لازم نردوا بالنا لهنا ونوليو نقسموا الماكله ونحاولوا نعطيهم كميات صغيره، لكن لازم يكونوا ذات قيمه غذائيه، غله، خضره، يغرد، حليب، عظم، وجبات خفيفه، ماذا بيك تكثر من الخضره، ديما فما سلاطه خطر الخضرة فيها برشا ماء، الغلة، الدلاع، البطيخ، الماكلة المقلية والحارة راهو تزيد في الإحساس بالتعب، لازم تبعد عليها، ما تكثرش من الملح على خاطر تولي تعطش أكثر.
0: وإلى شأن ثقافي الآن، فقد انطلق اليوم بسوسة مهرجان الفيديوهات التوعوية في دورته 6 ليعرض للعموم مجانا أفلام من تونس ومن خارجها ترسخ القيم الإنسانية. المهرجان الذي يتواصل على امتداد 3 أيام يسعى إلى توظيف الصوت والصورة كأداة للتربية والتثقيف. الرئيس المؤسس للمهرجان وليد بالحسن وأكثر إيضاحات.
4: دورة ثالثة المهرجان 28-29-30 أوت بمدينة سوسة في ساحة المدن المطاومة في ساحة مفتوحة مجانا، شاركت معنا 60 دولة منهم 31 دولة بعد لجنة الفوز تكليف لجنة التحكيم في مقر اتحاد الدول العربية للتحكيم للأفلام التوعوية هذه، وعندنا مسابقة الجمهور اللي تلقاو الأفلام على الصفحة الرسمية للمهرجان الدول الفيديو التوعوية في فيستيفال فيزيس. المشاركة هي العراق، مصر، والجزائر، المغرب، هذو مع الاكثر فيديوهات، مع اكثر من 10 فيديوهات شاركوا معنا، ثم فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، فيديوهات بالابداع البصري. عندنا ورشات، الهدف من المهرجان هذا هو ترسيخ القيم الانسانيه وحث الناس على نشر المبادئ النبيله التي من شانها ان تغير العالم للاحسن من خلال توظيف ثقافه الصوت والصوره كأداة للتربيه والتوعيه.
0: في أخبار العالم، صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، فيما توعد وزير الخزانة الأمريكي بقطع كل شريان الاقتصاد المتبقي لإيران. في المقابل وصفت الخارجية الإيرانية عملية الإقصاء الاقتصادي بأنها جريمة دولية ضد الإنسانية، ودعت الدول إلى الامتناع عن تطبيق العقوبات الأمريكية. كما ربطت طهران فتح الممر الإيراني العماني الجديد في مضيق هرمز برفع الحصار الأمريكي والعودة إلى بنود مذكرة التفاهم وتنفيذ الشروط الإيرانية. إلى خاتمة النشرة، وصلنا مستمعينا الكرام والخبر الأبرز فيها: تواصل توزيع مياه الشرب بالصهاريج في مناطق ينقطع فيها الماء بمختلف ولايات الجمهورية، ووزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعلبة. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام السابعة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
6: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
7: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
6: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
7: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
8: العزيزة بلادي، أرضي وأرض أجدادي.
9: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
10: يا تونس الخضراء.
8: العزيزة بلادي.
11: العزيزة بلادي. العزيزة بلادي.
8: تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني.
12: تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني، اقوى مني.
8: العزيزة بلادي مع نجوى المهري.
12: نجوى المهري.

0: محلها النغمة التونسية ومحلها بلادنا. شفت أستاذ قديش الأغنية هذه تحكي حكاية في بلادنا هكا ولا لا؟ أستاذ محمد صالح مرحبا بك مجددا.
1: عايشك شكرا. بدون شك أنا نقول الأغنية هذه جزء من الهوية التونسية.
0: أي
1: يعني الواحد كيسمعها يتجذر في الثقافة التونسية،
0: يتجذر في كل شيء، معناها في الحنين، في المحبة، في حب الوطن، في الذكريات زادة. يعني الأغنية هذه كما قلت برشا أغاني من زمن الفن الجميل، والأغاني هذه اللي سافرت البرة وكان جواز سفر، معناها للتعريف بتونس والدعاية لتونس. كي نقولوا الأغنية التونسية في العهد الجميل، عليا السيدة نعمة الله يرحمهم، زادة كيف كيف جويني جموسي صليحة، يعني الناس قسم كيفي زيدة، الهدي حبوبة زيدة، يعني اللي غنيوا في أكبر المسارح معناها العالمية الحقيقة، وكانوا سفراء لتونس. نرجع السياحة العلمية إن شاء الله تكون زيدة كيف كيف سفيرتنا هذية، معني للتعريف ببلادنا. السياحة العلمية أهميتها، دورها الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وأيضا العلمي كنا حكينا فيه، لكن ما ننسيوش باش نستقبلوا مع بعضنا ضيفنا الأستاذ لسعد دنداني. هو باحث بجامعة منوبة، له إصدار جديد يحمل عنوان قرب اسمحة استشفائية تونسية في عهد الحماية الفرنسية ما بين 1880 و 1956. باش نحكيه معاه خاصة على الجذور التاريخية للسياحة العلمية في تونس. أستاذنا مرحبا بيك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا بيك، عسلامة، مرحبا بيكم، عسلامة يا النجوى وعسلامة الأستاذ الحاضرين.
0: نعم
2: جميل لي سي محمد.
0: نعم مرحبا يا سيدي، نورتنا. كنا نحكيه والحديث معناها طال على السياحة العلمية في تونس، الدورة متاحة بتبيع. خلنا نرجع شوية للجذور التاريخية للسياحة العلمية، مش من طورها هو السياحة العلمية في تونس هكا ولا يا سيدنا؟
2: أي بتبيع. أنا سمعتكم شوية، سمعت المداخلات اللي هي ياسر ثانية وقيمة. في الحقيقة أنا مؤرخ، وأنا نحب جست تصحيح بسيط، أنا في جامعة تونس، في
0: جامعة تونس
2: العالي لمهن التراث.
0: نعم سي محمد رواتان الحقيقة سي محمد
3: كان في جامعة منوبة، سمحنا سي لسعد.
0: نعم
2: فقط يعني هو الموضوع اللي تحكيه عليه هو موضوع مهم جدا، وأنا كمؤرخ ونشتغل على تاريخ السياحة في تونس.
0: نعم.
2: التأصيل التاريخي للموضوع هذا مهم، لأنه يعطينا أنه هالنشاط هذا، السياحة اللي اليوم بأبعادها المختلفة واللي يمكن أن نطلق عليها سياحة علمية، هي سياحة موجودة منذ على الأقل منذ النصف الثاني للقرن 19، إذا كان مش قبل بطبيعة الحال مع تطور المصطلحات ومع تطور هذا النشاط.
0: نعم.
2: يعني السياحة العلمية في بلادنا وتاريخ السياحة في بلادنا، لأني أنا عندما تطرقت للموضوع هذا، موضوع السياحة العلمية، اشتغلت عليه في إطار موضوع أكبر وأشمل، واللي هو تاريخ السياحة في بلاد تونسية في بلادنا، واللي يعني تقطع مع الاعتقاد السائد والشائع أنه سياحتنا والسياحة التونسية بدأت بعد الاستقلال مع دولة الاستقلال، وهو سياحة يعني شاطئية بدأت في ذلك الوقت. فالسياحة التونسية هي سياحة غريبة في القدم وتعود إلى القرن 19، وكانت سياحة ثقافية بالأساس. وبالتالي داخل هذه السياحة الثقافية نجد السياحة العلمية اللي كانت متواجدة وكانت نشطة جدا، وكان هناك عديد الوفود السياحية التي تزور بلادنا في إطار ملتقيات علمية أو في إطار أنشطة علمية وثقافية. ويعني مؤسسات الأرشيف الوطني، سواء الأرشيف الوطني التونسي أو الأرشيفات الفرنسية كما الأرشيف ديزافير إترانجير في نونت، تجد فيهم عديد الأمثلة على السياحة هذه اللي هي في الحقيقة موجودة منذ النصف الثاني القرن 19 بمفهوم السياحة الذي بدأ يتشكل. نعطيك مثال ممكن كي يكون حديثنا يعني أكثر دقة. مثلا منذ نهاية القرن 19 في 1896 كانت هناك جمعية فرنسية لتقدم العلوم، اسمها لو تسمح لي بالفرنسية لاسوسياسيون فرانسيز بور لافونسمون دي سيونس، كانت تنظم ملتقى علمي عالمي في بلاد تونسية في بلادنا في قرطاج، في مدينة قرطاج. وكانت تستدعي له بعلاوة على المؤتمرين الذين يقدمون أعمال علمية، كانت تستدعي له صحفيين ورجال أدباء، وكي يعني كي تعطي فكرة حول المخزون التراثي والسياحي لبلادنا. وعلى هامش هذه الدورات التي كانت تنظمها كانت تقوم بتقديم مجموعة من المسالك السياحية التي تمكن هؤلاء من أخذ فكرة أكثر شمولية على السياحة التركية، على المخزون التراثي والطبيعي الموجود، ثم يقع استثمار هذا الملتقى العلمي في الترويج للسياحة. يعني أن هذا المثال يعطي يعني مثالا دقيقا على الالتقاء بين النشاط العلمي وبين السياحة، يعني الغاية للترويج للسياحة والترويج للمخزون التراثي التونسي. وفي الحقيقة المسالك التي كانت تقدم لهؤلاء المشاركين فيها ثراء وفيها تنوع كبير، لأنها كانت تقوم بتتبع كل ما من شأنه أنه يكون يعني قادر أن يجذب السياح لمشاهدته وللاطلاع عليه، وهي مسالك تشمل جميع مناطق البلاد التونسية، يعني بغض النظر على المسالك التي نعرفها اليوم والمسالك التقليدية، كانت تقدم مسالك مختصة ومسالك
0: جديدة تقليدية. يعني نعم
2: مسالك جديدة، واليوم نحن في جوانب عديدة نحن في إطار إعادة استكشاف هذه المسالك.
0: المسالك نعم،
2: يعني احنا اليوم مثلا مسالك جني الزيتون او مسالك التجارة الصحراوية او الواحات الجبلية او غيرها كانت مسالك تقدم لهؤلاء، واليوم نحن نعيد اكتشافها حتى وان كان بطريقة غير واعية. وبالتالي الملتقيات العلمية كانت مساحة وكانت فرصة ثمينة للترويج للسياحة. نعطيك مثال اخر، مثلا سنة 1920 شاركت البلاد التونسية في إطار أسبوع السياحة الكولونيالية في مدينة بوردو، وقد تم آنذاك يعني تقديم جملة من المداخلات وجملة من الأعمال العلمية للترويج للسياحة التونسية، أي أن البلاد التونسية آنذاك كان هناك بداية تشكل لوعي أنه الملتقيات العلمية وأن الوفود التي كانت تأتي إلى البلاد التونسية من اليوم كانت من المدارس الفلاحية المختصة أو كانت من الجامعات آنذاك، وكانوا يقومون بزيارة البلاد التونسية. قد يكون هناك جانب من الترويج للتجربة الاستعمارية آنذاك في إطار البروباغندا الكولونيالية، ولكن أيضا كان هناك استفادة حقيقية من خلال التأكيد على هذا المخزون التراثي والمخزون السياحي وعملية توظيفه لتشجيع السياح على القدوم إلى البلاد التونسية وزيارتها والاطلاع عليه.
0: شكرا لك. هو كما قلت أنت مؤرخ أستاذ لسعد دنداني، وعطيتنا معناها بسطة تاريخية على الجذور التاريخية للسياحة العلمية في تونس، معناها مهم جدا اللي كنت تقول فيه. يعني عنا احنا البدايات موجودة عنا، معناها تو المستقبل نخمو فيه. احنا كنا نحكيه على المسالك السياحية اللي تنجم تكون في السياحة العلمية مستقبلا، ما نعرفش شنو يعني رأيك في المسألة هذه بالذات، المسالك اللي نجمو نقترحوها.
2: بالتأكيد هناك عديد المسالك، يعني هناك ثراء
0: كبير برش،
2: هناك ثراء وتنوع كبير وكبير جدا، يعني يمكن اليوم أن نستغل عليه ويمكن أن نستثمره استثمارا حقيقيا. سيادة قتلي أنت في البداية ممكن أنا نحب نربط مثلا مدينة قربس، منطقة قربس، والتي كانت زيارتها في البداية مثلا كانت في إطار التجارب العلمية التي كانت تمكن الباحثين من خلال الاطلاع على المياه وتحليلها وجودة المياه،
0: وصارت عليها العديد من البحوث وجاءوا حتى معناه من خارج حدود الوطن، يعني مدينة قربس.
2: هناك المكتبة التونسية تذكر بعديد وعديد الكتابات حول مدينة قربس، من جانبها العلمي ومن جانبها الذي يكشف عن البحوث التي قام بها العديد من الباحثين والعديد من المختصين الأطباء والمختصين في مجالهم. وبالتالي اليوم هناك إمكانية أن نستثمر هذا المخزون وأن نقدمه من خلال التجارب العلمية. كنتم قد تحدثتم منذ حين على التجارب الشراكة بين الجامعات والانفتاح على الجامعات الإفريقية وعلى المخزون الإفريقي الذي من شأنه أن يعطي دفعا قويا لسياحتنا ويعطيها يعني هناك. فقط أعتقد أنه يجب أن تكون هناك نظرة استراتيجية لعملية التوظيف ولعملية الاستفادة من هذه يعني هذا الالتقاء وهذا هذه التجارب العلمية التي نفتحها سواء مع ضفة الشمالية للمتوسط أو مع إفريقيا ومع البلدان الإفريقية وكذلك مع البلدان الأسيوية، لأن هناك تجارب كبيرة لحب الاطلاع على العديد من المحاور التي تكون فيها الزيارة لغايات علمية ثم تتحول إلى تجربة سياحية من شأنها أن تشجع على اتساع وعلى وجود أدفاق سياحية أخرى في إطار هذه البرامج العلمية.
0: نعم، خلينا نمشي للإصدار بما أن كنا نحكي وعطينا لمحة على الإصدار الجديد اللي يحمل عنوان قرب محطة استشفائية تونسية في عهد الحماية الفرنسية ما بين 1880-1956. طبعا هذا إصدارك الأخير ويعزز المكتبة طبعا اللي تحكي على قربص الجميلة، قربص اللي الاستشفائية، قربص اللي بالحق اللي فيها معناها الروائح الجميلة معني اللي من جبلها من ناسها من المخزون متاحة من الموروث متاحة. شو نجمو نعرفوا أكثر على هذا الكتاب أستاذنا؟
2: قربص اللي ترد الروح هي.
0: ترد الروح هذه هي.
2: نعم. هو كتاب صدر منذ بعض الأيام، يعني هو في إصدار لمركز النشر الجامعي والشراكة مع مخبر الجهات والموارد التراثية بكلية الأداب والفنون والإنسانيات من نوبة باللغة الفرنسية. في الحقيقة أنا فكرة هذا الكتاب طويلة بعض الشيء، يعني الفكرة الأولى عندما بدأت الاشتغال في 2003 على تاريخ السياحة كنت كلما أجد معلومات على قربص نقول قربص يلزمها كتاب، مش عنصر في رسالة دكتوراه ويلزم كتاب. وكان ديما فما سؤال أنه علاش قربص التي تتميز بهذا الثراء وبهذه التجربة الجميلة وهذه التجربة أثرية جدا في كمحطة استشفائية، لماذا اليوم هناك تراجع وتدهور لهذه المحطة؟ فعملية مراكمة الوثائق وعملية التفكير حول هذا الكتاب وحول انطلقت بالتالي إلى حين أن تجسدت في إطار هذا الكتاب اللي خصصته لدراسة تجربة ثرية وتجربة فيها الكثير من الرسائل التي يمكن أن نستثمرها اليوم لإحياء قربص. التجربة بتاع قربص خلال الفترة التي درستها من 1881 إلى 1956 هي تجربة، أولا تجربة بعض قربص، هي صناعة بعض الشخصيات الذين راهنوا على هذا المخزون التراثي وهذا الطبيعي ودفعوا به ودفعوا بعجلة الاستثمار فيه في ذلك الوقت، وأقول الاستثمار بين معقفين لأنه في مرحلة لم يكن تكن السياحة بالقدر الذي نشهده اليوم معرفة وتدقيقا وتعريف، ولكن هناك أشخاص راهنوا عليها وخاصة هذا الصحفي ورجل الأعمال الذي كان يدعى إدموند ليكور كاربونتي والذي هو اليوم في المخيال الشعبي لأهالي قربص يسمونه سيدي الكاربانتي. سيدي الكاربانتي يعني هو ليكور كاربونتي أصبح سيدي الكاربانتي. وفي ذلك درس
3: وكأنه ولي
2: محمد وكأنه ولي، لأنه اليوم الضريح نتاع إدموند ليكور كاربونتي يقابل في الربوة التي تقابله نجد سيدي عمارة الذي هو الولي الذي تنسب إليه عندما أتى من طرابلس مع الأسد وضرب في الأرض فانفجرت عيون الماء.
0: الله.
2: الأسطورة التي ترافقت نشأة هذه العيون التي هي عيون استشفائية وعيون ماء. يعني إدمون ديكار كاربونتي راهن على هذا وأصبح مثل الولي الصالح الذي بعث قرية المعاصرة الحديثة كمحطة استشفائية التي تم ترسيمها سنة 1913 كمحطة عالمية إنستاسيون انترناسيونال يعني لاستقبال الموظفين ولاستقبال المرضى من جميع أنحاء العالم.
0: أستاذنا على كل هو الكتاب مهم جدا. أنا حبيت باش ما تحرقنيش الحكاية الكلها باش نقولك علاش, لأنه المحطة القادمة باش تكون قربص والأكيد
3: باش
0: تكون معانا إن شاء الله, وإحنا باش نحكيه وباش ننطلقوا من الكتاب إلى أبعاد أخرى لقربص إن شاء الله. القربص معناها قبل وبعد وفي المستقبل إن شاء الله. فقط حبينا الكتاب هذا وين نلقاوه, معناها في المكتبات؟
2: هو حاليا في مركز النشر الجامعي. مركز النشر الجامعي.
0: أيوة.
2: وسيكون قريبا كذلك في مخبر التراث الجهات والموارد التراثية بكلية الأداب والفنون والإنسانيات من لومبا
0: باللغة الفرنسية. فما ترجمة عربية إنجليزية لحد الآن؟
2: في الحقيقة لا. أنا في كتابات نتاعي سوا بالرغم اللي أنا نكتب في الشارع ما نكتب علميا نكتب بالفرنسية يعني أنا. دونك هو حاليا باللغة الفرنسية وأنا أهديكم نسخة إن شاء الله كيف نقابلكم
0: إن شاء الله
2: أو أرسلها للإذاعاتكم ونشكركم على
0: شكرا. شكرا أستاذ لسعد الدين, شكرا لك, شكرا لتلبية الدعوة, شكرا معناها أثرت الحقيقة وكنت مؤثر من خلال كلامك اليوم وخاصة حديثنا على السياحة العلمية وأيضا على هذا الإصدار المهم والمهم جدا. وإن شاء الله يا ربي كما قلنا المحطة القادمة للعزيزة بليدي تكون تحط رحالها في قربص الجميلة.
3: فكرة نعم. صغيرة بركة نعم. شوف سيلا سعد ورينا كيفاش في الحقبة الحماية كانت السياحة العلمية هي تعمل دعاية للواجهة التونسية
0: نعم.
3: تساعد على تنمية سياحات أخرى مثل السياحة الثقافية والسياحة الصحراوية
0: وغيرها. نعم شكرا لك سي محمد هلال. بروفيسور محمد صالح حرزالله من الكفاءات اللي نفتخر بها الحقيقة في تونس, شكرا لتلبية الدعوة. في الختام السياحة العلمية مستقبلا الآن وهناك كما نقولوا احنا في تونس.
1: في تونس أنا نظن أنه كما قال الأستاذ تنديني أشار الاستراتيجية يعني باش تتطور السياحة العلمية في تونس باش يكون عندها تأثير إيجابي على الاقتصاد التونسي وعلى تطوير اكتساب المعرفة في تونس. لازم في رأي تكون جزء من استراتيجية الدولة التونسية تكون متناغمة مع الدولة التونسية, ويزم كل المشاكل المتعلقة بالحوكمة اللي هي المشكل الأساسي يعني راه في كل مؤسسات تونسية ووزارات تونسية. المشاكل الحوكمة يزم نتجاوزوها وإحنا معنيين بأكثر انخراط في المشاريع الدولية وفي السياحة العلمية سواء كان معناتها أنترونت ولا سورتونت يعني التوانسة يخرجوا
0: أو هما زي كيف نستقبلوا أحنا
1: نستقبلوهم والانخراط في المشاريع الدولية
0: نعم.
1: وإني كنت معناتها نشرت في كتاب انترناسيونال عملت فيه تقييم نتاع الانترناسيوناليزاسيون دو لونسينيمون سوبيريور في تونس وعندي دو كاسكيت, كاسكيت نتاع الأستاذ الحضارة في الحضارة الإنجليزية ألفت في هذا الإطار على خاصة على إيرلندا وتاريخ إيرلندا هوني فما تقاطع مع زملاء من قسم التاريخ لكن يعني في اختصاص الإنجليزية ومؤلفات تهم التعليم العالي التعليم العالي وكانت في إطار شراكات مؤلفات كتب يعني مشاركات في كتب نشرت نشروا فيها خبراء من مختلف الدول. دونك اني راه عنا ان غون بوتونسييل للسياحه العلميه اللي هي قديمه ومتجدده يعني نرجع مش للديزنيفيام سيكل نرجع للقرن الثامن ونشأت جامعه الزيتون وكيفاش كانت جامعه الزيتون قبلت الكل متعلمين من العالم العربي الاسلامي وكان في الوقت هيك فما تنقل أكاديمي وكانوا يتعلموا في تونس.
0: نعم.
1: وكان تونس عندها جاذبية في المجال هيك، توا جاذبية تونس في مجالات أخرى، وجامعات تونسية مازالت تجذب الطلبة الأجانب والباحثين الأجانب، لكن المطلوب منا كيفية استغلال البوتنسيال الموجود اللي هو كبير برشا، اللي هو نجم يمكننا حتى
0: الميزة هذه اللي الحقيقة يلزم نستغلوها كما يجب ونستثمروا فيها زيادة.
1: نستثمروا فيها ونجموا احنا عوضا مش يكون التعليم العالي هو يرتكز على التمويل العمومي، نجم يكون جزء منه ممول من مشاريع دولية ومن شركات دولية ومن توفير تكوين خاص للطلبة أجانب أوفشور، ينجم يكون أونلين، ينجم يكون أون بريزونسيال. فما ميزات عديدة للسيستم دونسينيمون سوبيريور في تونس، لكن لازم نتجاوز كل مشاكل الحكمة ونقدموا ببلادنا القدام تكوين الأساتذة. تكوين الأساتذة، تكوين خاصة الأساتذة والإداريين في المونتاج دي بروجي في صياغة المشاريع الدولية، لأنه لأغلبية الفونس هما دي فون كومبيتيتيف، يعني فما تنافس على تمويل المشاريع الدولية. فما برشا بلدان بدأت تتحرك، أنا مثلا أنا نذكر على سبيل المثال ليبيا مثلا في عام التالي كونت مديرين التعاون الدولي للجامعات الليبية وجاءوا لتونس ويحبوا يتكونوا، حبوا يقدموا وفاقوا بالبوتنسيال متاع البروجي انترناسيونو وحبوا يتكونوا باش ينخرطوا أكثر في المشاريع الدولية. احنا القدام ونجموا نتحسنوا خير ونجموا نقدموا بجامعتنا إن شاء الله فهم بخير.
0: إن شاء الله خير لبلادنا وهذه بلادنا يلزم نحبوها برشا برشا برشا، لأنه في قادم الأيام إن شاء الله يا ربي على جميع الأصعدة نخرج شوية معناها مع الإشكاليات هذية، لكن القادم أجمل إن شاء الله. شكرا لك أستاذ محمد هلال الخبير السياحي، شكرا للبروفيسور محمد صالح حرز
1: الله، شكرا على الدعوة وبارك الله فيك،
0: تحياتي لك. شكرا زيدا كيف أنت لقبول الدعوة لإذاعة المنستير، وإحنا إذاعتنا مفتوحة لكم، أنتم الكفاءات اللي نفتخروا بها. تحياتي لك. بديع جاب الله بعد شوية المختص في فن الفسيفساء باش نحكي، وعنده تجربة كبيرة برشا في السياحة العلمية باش نحكي، وبعد شوية خليكم معنا. مرحبا.
4: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
5: 95.7

0: السادسة 43 دقيقة على موجة إذاعة المنستير، رحبوا بكم من جديد. بديع السيد جبلة، مرحبا بك، أهلا وسهلا، المختص في فن الفسيفساء.
1: مرحبا بكم، مرحبا بك أختي نجوى، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: كل الفنون يعني عندها علاقة بالسياحة العلمية.
1: أكيد أكيد،
0: نعم، خاصة فن الفسيفساء اللي هو فن مطلوب جدا، وإحنا عنا تاريخ وباع وذراع في المجال هذا، في الاختصاص هذا في تونس، وخاصة مطلوب من دول عربية وعالمية
1: وعالمية.
0: مطلوب على شكل نحكينا، وأنت كنت متابعة بالطبيعة كلامنا على السياحة العلمية، دورة متاحة بالطبيعة الثقافي، دورها اجتماعي، دور اقتصادي ودور علمي، أيضا تبادل الخبرات. فمن المجال متاعك أكيد عندك تجربة كبيرة معناها في المجال هذا.
1: صحيح، الحمد لله يا ربي. انطلقت كما اي تجربه، انطلقت بشوي، انطلقنا بشوي بشوي، نعم، من خلال بعض المشاريع اللي كان فيها تبادل ثقافي او تبادل معرفي،
0: نعم،
1: بين تونس وعديد البلدان، خاصه البلدان الاوروبيه وامريكا الشماليه. وفي الاطار هذا استقبلنا عديد الطلبه اللي جاوا لتونس وقاموا بعديد الورشات الفنية والثقافية
0: والدورات التدريبية
1: لي فورماسيون اكزاكتومون في المجال اللي خصني. يعني أنا قمت بتنشيط بتأثيث عديد الورشات الدولية، مثال بالنسبة لسنة 26 قمت بتدريب مجموعة من جاتنا من أمريكا، من كندا، شر هذا جاتنا مجموعة من مش عارف بلستي ولا من، هي كومبانيا غنية أريا من فرنسا، بعثت 17
0: دون الطلبة اللي جاوا من إسبانيا.
1: هذيك حاجة أخرى.
0: نعم،
1: هذيك برنامج طلبة مع إسبانيا، وهي اتفاقية بيني وبين إيرسموس بلاس، كما كان يحكي بكري سي محمد. البلاتفورم هذه عندي مع اتفاقية كل عام تبعث لي ما بين زوز طلبة حتى ال 12 طالب، يعديوا فترة متاع تدرب على فن الفسيفساء في تونس.
0: نعم،
1: بدور اللي تعلموه هنا في تونس هما بيتم يوليوا كيفاش انتقال الخبرة أو المعرفة. أيه، من تونس من الضفة الجنوبية إلى الضفة الشمالية، خاصة إسبانيا.
0: نعم،
1: لكن مش من إسبانيا برك، من شيلي، من الأرجنتين، من البرازيل، من الأوروغواي، من البيرو، من جميع البلدان الأمريكا اللاتينية قبل الإسبانية.
0: نعم،
1: جاو شاركوا معنا.
0: هذا هو في الإطار اللي كنا نحكيه فيه توا، هذه السياحة العلمية.
1: العلمية
0: ميزة كبيرة برشا في تونس، استثمار كبير زيادة اللي هو عنده عائداته على المستوى الاقتصادي اليوم، على المستوى السياحي، على المستوى الاجتماعي، لأنه فما لهنا يولي رنكونتر، فما تواصل، فما تقارب أفكار، تجارب، ثقافي، علمي،
1: تشارك تجارب
0: زيادة مهمة جدا، خاصة في هالشركات كما قلت أنت مع إيرسموس بلس أو
1: وغيرها من
0: المؤسسات أو اللي هي الدولية اللي قاعدة معناها
1: تعطي.
0: نعم، شو التجارب الأخرى اللي
1: مثال من التجارب اللي

0: كثير في خلال هي تظاهرة صارت فيها برشا قدمنا الموروث الغذائي التونسي للباس التونسي
1: الموروث الثقافي
0: رو هذايا بالنسبة لي مهم جدا. إذا الدولة تتبنى استراتيجية كما هكا لدعم السياحة العلمية والسياحة الثقافية في تونس.
1: هاي المبادرات هذه قليلة برشا معناها حتى
0: تقعد مبادرات شخصية ماهيش نعم. مبادرات دولة تتبناها ولتولي معممة في جميع السفارات أو في جميع نعم. البعثات القنصلية أو البعثات الدبلوماسية التونسية البرة
1: نعم.
0: اللي وكان عندها غيطون بي كبير
1: صحيح.
0: برشا
1: عندها تأثير كبير
0: اكزاكتمون
1: نعم.
0: على هذاك بعدها اللي مفيد في فيفري مارس 2026 كانوا بحذنا طلبة من صربيا من جامعة بلغراد اختصاص فنون جاءوا قعدوا بحذنا هنا جمعة وعملنا زيارات المتحف باردو ومتحف سوسة لبعض المواقع الأثرية لمدرجة كتراث عالمي وبعض بعض المواقع الأثرية الأخرى المدرجة لكن تحتوي على أهمية تاريخية وحضارية كبيرة برشا. الحقيقة عاودوا سنة إن شاء الله نكون يعني ضيف شرف في جامعة بلغراد سنة في شهر أكتوبر من نهار 12-20 وش نقوم بعديد محاضرات في جامعة نيش وفي جامعة بلغراد لتقديم تاريخ فن الفسيفساء في تونس ليس التاريخ فقط لكن النظرة معاصرة للفن الفسيفساء في تونس
1: لين
0: وصلنا وكيف نجم نكون هناك تبادل تبادل الخبرات ومعارف بيننا وبين الجامعات في صربيا.
1: وشكرا على المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها باش معناها تدرجوا الفن هذا بالذات وتخيكون عندكم معناها بصمة تونسية في صربيا ومش بلد الجمال احنا نقولوا بلد الجمال فانه الفن الفسيفساي اللي باش يكون معناها شوف قداش معناها من طالب ومن فنان باش يزيد يتراسل معاكم وفي دورات تدريبية وايضا المحاضرات اللي باش تقوموا بها معناها باش تكمل الصورة هكا ولي
0: ان شاء الله زاد فتك نهار 29 أود الشهر هذا إن شاء الله شكون أني وكريم كريم صديقي وأخي كريم كريم
1: تحية لي
0: كريم شكونوا في إيطاليا إن شاء الله عن تلقينا دعوة باش كونوا ضيوف شرف في دار الفن الإيطالي كازا ديل أرتيستي وش نقدموا محاضرات وورشات تدريب على فن الفسيفساء خاصة فن التقنيات القديمة والتقنيات المعاصرة.
1: نعم هذه تخلق لنا الشراكات وتفتح لنا مجالات أخرى.
0: هذا الباب
1: نعم هذا الباب والقادم أجمل أنا الرأى في
0: أكيد
1: الاستثمار في السياحة العلمية كما قلت بديع فمهم جدا معناها الشركات هذه وحبينا من خلالك أنت احنا نقدموا تحية كبيرة برشا ونشجعوا ونثمنوا معناها المبادرات هذه والشركات هذه كما قلت أنت المرة الجاية بشكون إن شاء الله في أكتوبر في صربيا في
0: إن
1: إيطاليا
0: إن شاء الله الجمعة الجاية في إيطاليا نعم. وإن شاء الله بعدش في أكتوبر في صربيا
1: نعم.
0: وبعدش عنا من نهار ثلاثة حتى 7 نوفمبر بدار الثقافة بهرقلة
1: نعم.
0: سمبوزيوم الوطني الثاني لفن الفسيفساء بمشاركة فنانين أجانب وتوانسة
1: كنا حاضرين في الدورة الأولى
0: أكيد تكون حاضرين في الثانية
1: إن شاء الله. شكرا لك يظهر لي هكا وصلنا لنهاية لقاءنا حابين ندعموا احنا دعمكم معانا انه في السياحة العلمية هذية مجال كبير برشا ويلزمنا نستثمر اكثر في بلادنا كما قلت انت ونفتحوا مجالات اخرى
0: أكيد.
1: وتكون فما ارادة معناها على مستوى سياسي نجم نقول احنا لانه بهذا نجم نطوره في السياحة هذه اللي هي تعتبر معناها سياحة مستدامة هكا ولا بديع
0: أكيد. كلمة أخيرة فقط أريد دعوة وزير الثقافة اللي بصراحة يمكن هذه ثالث عام أو رابع عام ولا مجيب إن شاء الله المرة هذه لقاو أذن صاغية بخصوص تأسيس مدرسة تونس إفريقية لفن الفسيفساء
1: إن شاء الله
0: حاجة أكيدة جدا جدا جدا
1: نعم صوتك أكيد وصل شكرا لك بديع سيد جبلة تحياتي لك المختص فن الفسيفساء هذه العزيزة بلادي إلى اللقاء نرفع الأذان ثم أقول لكم إلى اللقاء نلتقي على محبة إن شاء الله.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المناسبة.

0: السير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: السابعة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. في وقفتنا الموجزة تواصل وحدات الحماية المدنية بسليانة وبمعاضدة أعوان الغابات ومصالح التجهيز بالجهة لليوم الثاني على التوالي عمليات التدخل للسيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بجبل مزاتة من معتدية برقو من ولاية سليانة وفق مصادر محلية هناك. وصلت فرق الحرس الوطني اليوم بالتنسيق مع السلطات المحلية بتعبئة المزيد من صهاريج المياه الصالحة للشرب لتوزيعها على سكان المعتمديات والمناطق التي تشهد انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وشملت عمليات توزيع مياه الشرب معتمديات منها طبلبة بالمنسير ومساكن بسوسة ومقر بزغوان. دعت عضوة مجلس نواب الشعب عن ولاية منوبة اسماء درويش إلى مواصلة العمل لفترة إضافية بنظام نصف الوقت خلال الشهر القادم وتأخير العودة المدرسية إلى بداية أكتوبر كضرورة لا بد منها يفرضها تواصل ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء. وأكدت أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات المقترحة من شأنه أن يخفف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال ساعات الذروة ويحد من الاستهلاك المتزامن للطاقة في الإدارات والمنازل والمؤسسات التربوية، كما سيجنب المواطنين والتلاميذ والإطار التربوي مزيدا من الإرهاق الناجم عن ارتفاع في درجات الحرارة. في أخبار العالم، أظهرت أحدث بيانات حكومية كونغولية اليوم اعتماد أو امتداد أسرع موجة انتشار لفيروس إيبولا في التاريخ إلى منطقتين صحيتين جديدتين في شرقي الكونغو، ليصل إجمالي عدد المناطق المتضررة الآن إلى 60 منطقة. ختيمة الموجز وصلنا إليها، تلتقيكم سنة البرهومي بعد لحظات مع آخر أخبار الرياضة، ونحن نلقاكم إن شاء الله في تمام الثامنة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بكرة السلة، المنتخب الوطني التونسي واجه حاليا المنتخب الكاميروني في إطار الجولة الثانية من النافذة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2027. مقابلة انطلقت مع السبعة، مباراة لعب في قاع متعددة الاختصاصات برادس. البارح المنتخب فاز على الرأس الأخضر 60-56، ومنافس اليوم الكاميرون كان فاز على منتخب النيجيري 78-62. بالتوفيق إذن للمنتخب في مقابلته اليوم ضد الكاميرون. نحكي على الألعاب المتوسطية. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم متمكن من الترشح للدور النهائي بعد الفوز اليوم على المنتخب الإيطالي بنتيجة 3-2. منتخبنا كان متأخر في النتيجة بهدف مقابل صفر، لكن تمكن كل من علاء الدربالي في التعديل من التعديل في المرحلة الأولى، ثم ريان علال يخل أسبقية 2-1 لصالح المنتخب، ووليد ذويب في أواخر المباراة وقع على انتصار المنتخب وحجز بطاقة التأهل إلى نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط للمرة الثالثة في تاريخ المنتخب التونسي. وبالنسبة للفينال يستنى تكون باش يترشح من بين الجزائر والمنتخب المغربي، يلعبوا بعد شوية في 8 متاع الليل. تتويج جاء في هذه الأمسية في رياضة الجودو دائما مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو. جينا من عند أميمة البديوي اللي تتحصل على الميدالية الفضية، كانت نجمة تكون حتى ذهبية لكن خسرت في النهائي أمام التركية دوماس يدر، وبالتالي تأكد المستوى المرموق للعبة الجودو أميمة البديوي اللي الحقيقة في كل مشاركة دولية قاعدة تحقق ميداليات مهما كان نوعها، ويعكس العمل الكبير اللي يقوم به الثنائي نهال الشيخ روحو وأنيس لوني فيه. إلى أخبارنا المحلية، نحكيو على رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نحكيو على مقابلة غدوة والحكام. نادي الإفريقي واجه الحمام سوزة في 4:30، مباراة زفرة حسين بولعريس في الفار منتصر بالعربي. مستقبل المرسى يواجه تقدم ساقية الدير، مباراة زفرة عبد السلام ماني في الفار درساف الجنواتي. الاتحاد المنستيري باش يواجه الملعب التونسي، مباراة زفرة حسن النيل في الفار البرتغالي هيلدر ماليرو. النادي الصفاقسي واجه ترجي جرجيس، مباراة زفرة محمد علي قروية في الفار البرتغالي برونو استيفانز. يوم الأحد الدفعة الثانية مع 4:30 كيف انطلاق المقابلات. شبيبة العمراني واجه ترجي الرياضي، الحكم سيف الورتيني في الفار البرتغالي ماليرو. نادي حمام الأنف نادي البنزرتي، مباراة زفارة أمير العيادي وفي الفار استيفانز البرتغالي. الأولمبي البيجي اتحاد بن قردين، مباراة حكمها فرج عبد الله وفي الفار أيمن نصري. وأخيرا النجم الساحلي يستقبل النجم المتلوي، مباراة زفارة خليل الجري وفي الفار أسامة بن إسحاق. الرابطة الوطنية لكرة القدم أعلنت أنه عملية سحب قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي القادم باش تجرى يوم الخميس 3 سبتمبر انطلاقا من منتصف النهار في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر جامعة تونسية لكرة القدم. آخر أخبار ميركاتو كرة اليد، زوز ملعبية صارت انتقالات اليوم تهمهم. نحكيه على لاعب أحمد بن نور ابن مكارم مهدية، وبعد تجربة مع الترجي الرياضي التونسي يرجع إلى صفوف المكارم مكارم مهدية، وكان قريب أيضا من الالتحاق بفريق النادي الإفريقي وعدى فترة من التحضيرات في فريق النادي الإفريقي. وكذلك نتحكيت عن النادي الإفريقي تعاقد مع المنسق عزمي حمودة اللي هو ابن مكارم مهدية بعد تجارب عدة في عدة فرق أخرها كان في الشمال القطري، يمضي لصفوف النادي الإفريقي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

موسيقى وألحان.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. دعت عضوة مجلس النواب عن ولاية منوبة أسماء درويش إلى مواصلة العمل لفترة إضافية بنظام نصف الوقت خلال الشهر القادم وتأخير العودة المدرسية إلى بداية أكتوبر القادم كضرورة لابد منها يفرضها تواصل ارتفاع درجة الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء. وأكدت درويش أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات المقترحة من شأنه أن يخفف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال ساعات الذروة. أعلن وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح أزواري اليوم عن إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية للوزارة ودخول هذه المنصة حيز الاستغلال في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الرامي لتحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى خدمات الوزارة عن بعد. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن الشروع بداية من غرة سبتمبر 26 و2000 في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 26 و2000 27 و2000 والمخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وتشمل هذه الاشتراكات خطوط أحواز تونس وهي تونس الرياض تونس أبو قدفة وتونس القبعة إلى جانب خط أحواز الساحل سوسة باب جديد المنستير المهدية وذلك بمختلف نقاط البيع بمحطات هذه الخطوط. أعلن مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي أترابيلس اليوم عن الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالشراكة مع مختلف الأطراف المتداخلة من سلطة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام السادسة في تمام التاسعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير
4: سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة.
5: ماضي الإذاعة ناس أبدعت
6: درر من الأرشيف
7: أعداد وتقديم عبد الله زند
8: محمد البندال
9: محمود بوعلي
10: تقديم علال الشريف
11: محمد هادي صغير
12: أحمد وستة
13: محمد زرقات
14: المهدي بخري
15: عبد القادر عقيل.
16: برامج تميزت
17: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية
18: قصة لحم
19: مع برجيبة الإنسان
14: بين دور الشعب والثقافة
6: بكل صراحة
10: بين دور الشعب
12: طريق السلامة
4: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف الإذاعة.

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحبا أهلا وسهلا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر، ومرحبا بكم في حصة جديدة من هذا اللقاء. تحية لكم جميعا، تحية صيفية، تحية فنية وأشياء أخرى نكتشفها مع بعض حتى ذلك الحين، يعني حتى انتهاء هذا اللقاء. تحياتنا لكم جميعا. فنان في البال بعد قليل سنستقبله، هذه المرة وبصفة استثنائية عبر الهاتف. كما نعرفه في برنامج فنان على البال، ودائما في برامج إذاعة المونستير الفنية نحاولوا باش يكون ضيفنا موجود معنا في الاستوديو. لظروف ما ضيفنا اليوم عبر الهاتف، سنكتشف الصوت الذي سيكون إن شاء الله معنا بعد قليل، سنكتشفه من خلال التحية الأولى والأغنية الأولى لهذا الفنان، اللي أيضا باش ترجعنا إلى أيام زمان، أيام الأغنية الذهبية التونسية.

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: لأن الحياة بطاقة ورد وأشياء أخرى، نوجه تحية لكل من يمضي فيها ويبقى في الذاكرة وفي البال. كثيرون هم الذين يمضون، ولكن القليل منهم يبقى في البال وفي الذاكرة. مع هؤلاء القلة نأخذكم لتكون الحكاية وتكون الرواية والمسيرة. حول مسيرة فنان نلتقيكم في هذا اللقاء، والفنان أكيد عرفتوه من خلال الأغنية اللي قدمناها منذ قليل، لكن بقيت في الذاكرة أغنية أخرى سنواصل معها اللقاء بعد قليل، بعد أن نوجه تحية ورد وتحية تكريم إلى فناننا القدير محمد أحمد. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا، نهاركم زين، مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا بك فنان الكريم. البداية باش تعرف هذه الأجيال اللي تسمع فينا الآن وربما ما تعرفش محمد أحمد، ما تعرفش بداية محمد أحمد، نحكيه شوية على هذه البداية سي محمد.
1: أهلا وسهلا. البداية كانت من عام 51 في الإذاعة اللي كانت مش هذية تو متاع ناج الحرية، كانت ساحة العملة اللي تو تسمى ساحة العملة الإذاعة القديمة. أنا بديت فيها من وقتها مع مجموعة من الفنانين مثل علي رياحي ونادي الجويني والجاموسي، وأنا وقتها ذاك صغير اكتشفني للجمهور الأستاذ قدر الصارخي. عاد من جملة أنا بديت كتلميذ عنده نتعلم في آلة الفيولونسيل، وكان خويا يتعلم في الكمانجا في الرشيدية. هذا نظن قدامه ونغني قدامه، يا أخي قال لي علاش ما ناخذلكش إذاعة أنا ونقدم في الجمهور، ولات فما حفلة كبيرة ياسر في الكازينو بالفيدير عام تقريب 49 هكاك.
0: نعم.
1: من جملة كانت مجموعة من الفنانين، كان علي الرياحي، فتحية خيري، صليحة، أصغرهم أنا، رحبوا بي وأنا كنت نغني في أغاني محمد عبد الوهاب. وقتها كنت نقلد في محمد عبد الوهاب. هذا ذاك السهرة كانت فيها مجموعة من الأغاني غنيتها، رحب بي الجمهور وحبني ولا سي قدور كون لي برنامج وقدمني للإذاعة. وقتها كان مصطفى بوشوشة مدير الإذاعة الموسيقية

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: من جملة قسم الموسيقى ولا قلويش بي ولا قلوها خل نسمعه ولا سمعته وأنا بعض أغاني ولا قلويش بي نعطيه إذاعة. أعطوني إذاعة، من جملة الإذاعة اللي أعطوني إذاعة يغني فيها على رياحي يوم الأربعاء، ويوم الأربعاء اللي بعدها نغني أنا، ولا سي قدور يلوش في الأغاني اللي بشي قدهم لي.
3: يعني بشي لحنهم لك في الفترة هذه.
2: إيه بشي لحنهم لي وبشي نعملوا بهم الإذاعة. عادة من جملة كانت أغنية يا صبايا تعالوا تعالوا للعين، كانت بعد ما شفيتك وليت. فما أغنية يقول غني لي وطربني بصوتك الحنون، روح حظي مواتيني والفنون جنون.
3: مازلت تذكرهم سي محمد ذيك الاغاني اللي لحنهم لك سي قدور السرار في ليالي الحنون؟
2: والله كنت الحانهم وما زلت وقتها في البال وقدمتهم. ثم الاغاني هذوما يقول فيها غني لي وطربني بصوتك الحنون، بصوتك الحنون، صوتك الحنون، روح الظم واتيني، روح الظم واتيني، والفنون جنون، والفنون جنون، غني لي وتربني صوتك الحنون.
3: أكيد من الأغنية هذه كانت ضربة الحظ والانطلاقة متاع سي محمد أحمد.
2: فعلاً والله
3: هذه يعني في الخمسينات كما قلت سي محمد أحمد.
2: أي هذا عام 51
3: أول ملحن قدور إسرار فيه.
2: أول ملحن قدور
3: إسرار
2: فيه. أي وأستاذي هو اللي قدمني للجمهور.
3: نعم.
2: تعلمت الموسيقى ثم انتقلت لعدة أساتذة، لأن مكان الفن ما يدخل الإنسان كفنان إلا ما يكون متكون عنده مجموعة من الموشحات والمالوف، يكون حافظ لهذوما. وفي أن واحد فما النغمات الموسيقية والموسيقى يتعلم ثم يدخل الميدان الفني. وأنا كيف عرفت هالمجموعة هذه من الحاجات اللي تكمل الفنان، ورغم اللي صوته يكون باهي ويكون عنده حضور ركحي وعنده محبة للجمهور ليه، هذا ما يبخلش بشي يكون نفسه. والحمد لله احنا كون نفسنا، وفي ان واحد عملت على نفسي باش لحنت روحي،
3: لحنت اغاني،
2: لحنت عدة اغاني لنفسي،
3: منها الاغاني اللي معروفه
2: هذه الاغنيه كما نقولوا دلوني يا ناس دلوني حبيبي وتشوفوا عيوني، كهجرني زادت تمحوني دلوني. وعملت من الاغاني مجموعه، اخ منك يا هواء اخ منك يا غدار، ظنيتك جنة لقيتك نار، أغنية كل الحبايب سنين سنين وأنت يا قلبي حبيبك فين.
3: معروفة الأغنية هذه كل الحبايب سنين سنين، ما راش موجودة عنا ولا يا
2: لا لا مش موجودة في الإذاعة هوني،
3: في الإذاعة الوطنية. أي عاد ما هو حتى احنا ناخذ من الإذاعة الوطنية
2: عاد. ومن جملة فما أعمل ما في بالك، شغدني بحيالك، فارح لدمعاتي وعذابي حلالك، أغنية معناها مجموعة من الأغاني اللي ألهمني الفن اللي أنا تعلمته ولحنت فيه وأقدم عليها الجمهور واللي يغنيها الجمهور ويحبها. وليت عندي حفلات خاصة، أعراس، حفلات عمومية قدمت وكونت وقت أنا بعد قدر الصار فيه وفرقة المنار، كونت فرقة وحدي
3: اللي هي اسمها
2: فرقة باسمي أنا،
3: فرقة محمد أحمد.
2: محمد أحمد
3: وقتها كثروا كل فنان تقريبا ينسلخ من مجموعته اللي عرفت به ويعمل مجموعة وحده وفرقة وحده.
2: فرقة فعلا كانت فرقة الهادي الجويني، فرقة علي السريتي، فهمتي، كانت مجموعة من الفرق.
3: والفرقة هذه كنت فيها وحدك وإلا معك فنانين أخرين جدد هكا طالعين وقتها؟
2: لا، فما عدة فنانين كانوا معايا.
3: مثلا شكون اللي معك في
2: فرقة؟ كان محمود بندقة اللي توا ولده العهد البندقة، كان يغني معايا ويضرب العود. كان محمد السحبي، كان
3: شكون هذا محمد السحبي؟
2: كان مطرب زاده، فهمتني، عدة مطربين حتى من مصطفى الشرفي شارك معايا في الفرقة. من جملة وقت اللي جاء حمد حمزة من الساق شارك معايا في الفرقة وكوننا صالة قرطبة وقتها بجنب صالة الفتح. عملت عدة حاجات فنية وخدمت عدة مشاريع وطنية، مشاريع خيرية قدمتها لك اللي 27 يعملوا يطهروا فمك البنات الأيتام اللي يعملوا لهم لكات ولا حاجة. أنا نقدم نفسي وناس الفرقة ونقول لهم أنتم خلصوا الفرقة، ما أنا راني يجيكم بلاش.
3: والحمد لله، يعني التضامن موجود في الفنانين منذ القدم.
2: الحمد لله، أنا كنت ياسر من ناحية هذه
3: التضامن،
2: كنت ياسر نحب التضامن ونحب وخدمت حفلات في أيامات الاستقلال، خدمت برشا حفلات في الشوارع باش فرحنا الجمهور. وأيامات بنظر في الجلاء عملت ياما نشيدات.
3: يعني شاركت في الكل تقريبا
2: جميع
3: المراحل التاريخية اللي عرفتها تونس،
2: ثلاثة مراحل في تونس.
3: على كل باش نرجع معك سي محمد أحمد باش نتواصل المسيرة وباش نعرفوا كيفية خاصة الأغاني اللي كانت معك وضربة الحظ إن صح التعبير، والأغنية اللي بقات في البال زوز أغاني، أهمل عينين وقدك يسحر يا مسمية.
2: أما بينما أنا مسجل تقريب 300 وإيش أغنية في الإذاعة في الفلوتاك، ملحن عبارة عن جميع الأنواع، الأغاني الدينية، الأغاني المناسبة متاع الأعياد، الأغاني الوطنية، الأغاني الصباحية، أغاني الفنية، القصائد، الموشحات، عملت عدة أغاني لحنت وملتوى في الفونوتيك
3: موجودة في الخزينة الأغاني. نعم.
2: من جملة أقول لك من غير 320 أغنية ملحنهم،
3: 320 أغنية، لكن اللي بقت في البال أكثر من الأغنية هي قدك يسحر على خاطر يا مسمية، على خاطر الرب هلالية زعما قعدت في البال.
2: لا لا لا، فهم حاجة أخرى. أنا عندي أغاني كما أيامي في الحب معاك، أيام جميلة محلاها، كما عندي حبيت ياسر بهية ومصرارة، أنا عمري ما شكيت، فما عدة أغاني،
3: فستانك زهر البنفسج،
2: فستانك زهر البنفسج، هالذوق شكون اللي اختاره؟ أما اللي يختاروا المنشطين يجيوا لبالهم هذوك ياخذوهم
3: ينسون،
2: أما يلوجوا لي فقية الأغاني.
3: على كل حال احنا في خلال الحصة هذه سي محمد أحمد باش نحاولوا باش نعديوا قدك يسحر يا مسمية وبقية الأغاني اللي هي لا بأس بها في خزينة الأغاني وفي الريبورتوار الخاص بسي محمد أحمد.

أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.

0: قفتانك زهر البنفسج الأغنية هذه تحمل عنوان مسيرة متميزة في مسيرة الفنان محمد أحمد، باش نحكيوا عليها وسر الأغنية هذه. مرحبا، أهلا وسهلا بك فنان محمد أحمد من جديد في إذاعة المنستير وفي برنامج فنان في البال. أهلا
1: وسهلا. أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك. الأغنية هذه اللي استمعنا إليها سي محمد،
1: هذه الأغنية من كلمات المرحوم محمد بوزينة، وهذه اتقالت في مهرجان الأغنية في عام 84 في كارتاج، وحازت على الريشة الذهبية.
0: 84
1: حيث شاركت بها في البرنامج، كان عملوه وقت مهرجان الأغنية وتعمل في مهرجان كارتاج. شاركوا فيه عدة أصوات
0: فنانين كبار،
1: أي عدة أصوات شاركوا فيه، حيث هذه كانت بصفة اللي عملتها في اللون التونسي وفي نغمة رصد الذيل، وفيها المحير عراق، وفيها مجموعة من النغمات التونسية، حتى من وزنها ونوعيتها تونسية. نقصد أن التونسي معناها التونسي كل خارج من المالوف، من النغمات متاع المالوف. هذيك الأغاني اللي خرجتهم الرشيدية وغنتهم صليحة وغنتهم فتحية خيري وغنتهم شفية رشدي، ثم عدة أغاني اللي من ألحان الشيخ ميس طرنان ومن محمد التريكي، عدة ملحنين كانت في الرشيدية وعملوا أغاني تونسية للآن يغنيوا فيهم الناس، كما أغاني صليحة للآن تتغنى. وهذوم كم من الأغاني اللي خارجين من نغمات الملوف.
0: نعم
1: سي محمد، احنا المزموم، المحير، سيك الرمل، الرصد الذيل، الأصبعين، هذوم يتسموا أغاني من الألحان التونسية.
0: نعم سي محمد، أكيد الرشيدية عندها دور كبير في صقل المواهب وفي الأصوات التونسية اللي بقات في الذاكرة، وخاصة تقديمنا للعديد من الفنانين الكبار.
1: فعلا فعلا، كانت لنا ما يخفكش المجموعة الصوتية. إيش معناها مجموعة صوتية اللي بيش تردد وفي أن واحد يقع شقل الأصوات، تو كما في أوروبا يعملوا الفوكاليز على البيانو، معناها الفوكاليز معناها التمارين الصوتية على البيانو. وإحنا بصفتنا النوعية العربية أما تتعلم موشح اللي فيه أمانيا للني وفيه حاجات طوالع، أو تتعلم الملوف كما نعورة الطبوع على يا مدير الراح ويا للني، فهمتني، تلقى الأصوات تطبع على كل النوع ذاك، وفي أنواع تركب لها ملاكة صوتية اللي معناها تخليها تولي تغني.
0: نعم.
1: وانت والصوت، فما صوت قابل ويتحسن ويولي يعطيك نوعية ويحب يولي يغني.
0: نعم.
1: صوته.
0: نعم.
1: وفما ناس تقعد مرض صوتية ما
0: يتحسنش الصوت،
1: أنواع ربي خلقها في أصوات الناس.
0: يعني في هي موهبة تزيد تزكيها الرشيدية
1: أو نعم. أو تتعلم الفن.
0: نعم. تتعلم بالتمارين الصوتية
1: معقول. نعم. لأن الحاجات هذية اللي باش تخلي الفنان يدوم.
0: نعم نعم.
1: لأن وقت اللي تشوف في الشرق مثل صوت عبد الوهاب ولا أم كلثوم، ومثل الأصوات اللي كانت تقدم الأغنية الشرقية مثل تو الهادي جوني، متعلم على أساتذة، تعلم الموسيقى. علي الريحي موهوب، علي الريحي كان يقلد في أم كلثوم وركب صوته على النوعية متاع كلثوم وكالفن متاع كلثوم، وقت اللي بدأ يلحن مجز الأغنية التونسية بالشرقية كما يلي ظلمني والروح معاك ولا قالت لي كلمة،
0: وغنتهم السيدة عليا وأبدعت فيهم.
1: فما أغاني اللي حقيقة هذو نحكي لك الناس القدم اللي معناها جذور الفنانين في هالبلاد هذية، وكونوا عطاو اللي التو يغنيوا في أغانيهم الشبان.
0: نعم، هذا سؤال باش نطرحوه بعد قليل، شنو رايك في الشبان خاصة اللي ياخذوا أغاني غيرهم، أغاني محمد أحمد، أغاني أحمد حمزة، أغاني سيدي علي الرياحي، الهادي جويني. بالنسبة لمحمد أحمد، ما جاوكش فنانين شبان يحبوا يغنيوا الأغاني متاعك سي محمد؟
1: أنا والله الأغاني متاعي موجودة، تبقى هما اش يعملوا، يتشهروا بغنية ولا باثنين ويشوفوا في حفلة ما يغنيوا إلا الشرقي ويغنيوا الوحدة، وبعد يقولوا يا من الله مردوني
0: يرجعوا للتونسي
1: ويشدوا للأغاني الفولكلورية يبدأوا يغنيوا فيها. معناها أنا حضرت في حفلة، معناها فنان أغاني تشهرت، أغاني تشهرت، معناها بعد غنى غناية لنفسه وبقيها بدأ يغني لي في عبد الحليم حافظ، يغني في أغاني صباح فخري وأغاني
0: سي محمد. لكن أنت قلت وقت لكنت صغير كنت تغني محمد عبد الوهاب.
1: أنا ما قلت لهم من غن... ما قعدتش نغني هكاك، أنا وريتهم اللي أنا نعرف نغني وعندي صوت. ثم كي أقبلوا علي قلت لهم لا راني أنا أدخلت لأجل الفن التونسي باش نقدم الأغنية التونسية باش نجم ندوم كتونسي ونغني، وشاركت في عدة مواكب وشاركت في عدة أغاني وفي حفلات، ولا واحد يقول لي غني لي غنية شرقية، يقول لي غني لي غنية الفنية متاع ذاك وقتها، عندي عدة أغاني شهرت.
0: على كل احنا مش نعملوا استراحة غنائية على خاطر فما ضيف بعدنا، بعد الاستراحة هذه باش ناخذوه وباش نكملوا نحكيوا تاريخ الأغنية التونسية خاصة مع محمد أحمد ومع المجموعة اللي كانت مع محمد أحمد. كيف نقولوا تاريخ، نقولوا اسم معروف جدا باش نستقبلوه بعد قليل. تبقى معنا سي محمد.

0: احلى الاغاني التونسيه ومن احلى اغاني محمد احمد. قدك يسحر يا مسميه يا لابس الروب هلاليه. صلح لي سي طه المليجي قال لي مش قدك يسحر، قدك يسحر يا مسميه. وهي في الحقيقه تحيه لكل المستمعين والمستمعات وخاصه المستمعات في قصر هلال. نعود من جديد لسي محمد احمد. مرحبا بك سي محمد.
1: اهلا بالفتحية، بارك الله فيك بالتقديم وهل الاعتناء بالفنانين وبارك الله فيك.
0: هي تحية لإذاعة المونستير ولإدارة إذاعة المونستير من خلال البرنامج هذا لأنها تهتم. نعم، شكرا لك سي محمد أحمد. توصل معنا في الطرف الآخر، هنالك صوت نعزه كثيرا، وكل ما نحكي على الأغنية مش التونسية فقط، الأغنية العربية نلتجئ ليه باش نصححه وباش ناخذه الصحيح في التاريخ. مرحبا، اهلا وسهلا سي طاهر المليجي.
2: عساو لله، مرحبا بكم سي محمد عسلامة. انت راك مطرب الشباب على الدوام،
1: الله يبارك فيك.
2: وانا عملت عليك برنامج السنين، فما اغنيتين ياسر حلوين انا خاف انت كنت نسيتهم نقولك عليهم.
1: اي تفضل.
2: قالك انا ليا قلب مش قلبين في حبيب واحد مش اثنين على ايقاعات الرمبة تتفكروش.
1: اي
2: انا ليا قلب مش اثنين في واحد مش يا شخص. وثم واحدة والله زاد ريتميك راقصة كنت وقت انت غنيت في صوت الفتح تقفل بيها. انت سمرة ودمك غالي،
1: انت سمرة ودمك غالي اللي بروحي نغني عليك
2: ما قصرت.
0: اوه ما نساهمش سي طاهر،
2: تفقع عشرة كبيرة عاد سي محمد احمد. انا اغنيتي المفضلة اول ما سمعته وعجبت به عنده غناية نار حبي تشعر، وانت تغني لي في غناية قلبي يرددها وعقلي يروح مش معايا. الشباب ابنات راديو قوموا يشتحوا. اي هاو نقول لكم كيف يسمعوا الغناية
0: هو بلا مارة
2: خرج بشي جديد محمد عم تخرج بشي جديد.
0: نعم
2: توا فن، توا برشا فنانين يا ولدي علم بتكلموا ما عاش النجمه. الفن ما فيش شيرات انتريت، ما دام انسان نفس داخل خارج يجب يغني.
0: بلدي موجود الصوت توسي محمد احمد تبارك الله مازال صوته
2: خاطر محافظ على روحه. يعرف كيفاش يخدم ويعرف كيفاش. عمري ما ريت سي محمد احمد في دو سيجارو ماله.
1: الحمد لله
0: على كل سي محمد.
2: برشا سي محمد احمد من ضعف والمغرومين بالفن. واول والله هو اظن اول مره غني جمهور قبل كازينو بالفيدير. فما بلا مارة واحد عرس كان كورس نتاع السيكليزم باهي في بوقاصع اظن في زنك في جيت ناجي الباشا زنك ذيخة وقتها انت والهادي المقراني هو غنى فريد اطرش وانت غنيت عبد الوهاب.
1: اوكي
2: صحيح ملو بلا مرة زنك ذيقة نسيتها.
1: أما
2: يعطيك الصحة
1: في ناجي الباشا.
2: أي
1: اسمه سجيلاني.
2: أي كان في الكورس بايف. على كل أنا نعرف زاد بخلاف في الغناء تعرف تعزف على العود مش هكاكا هناني بناني. ثم خذيت دروس على سي عبد الرحمن المهدي بو موسيقارنا الكبير
0: صالح المهدي.
2: أي صالح المهدي و يظل زاد الصدفة اللي اكتشفك سي قدر اسرار فيه.
1: اي وقت يعلم فيها في الفيولونسيل.
0: هذا اللي حكي عليه، حكي عليه في البدايه سي طاهر.
2: اخوك سي صادق هو اللي قدمك لي عام 48.
1: اي عام 48.
2: وقتها نجزت عام في العودي. حسيلو غنيت انت اغنيه نتاع عبد الوهاب وقدمك الاغنيه هذيك اسمها قول لي يا نور العين اغاني افلامك اغاني خير تتحفظ فيها.
1: اي
2: انت حفظت ولأول مرة بتبعت حتى كي غنيت لأول مرة برضي نرفع التباس كي غنيت لأول مرة للجمهور مش يقوموا يألفوا لك ويلحنوا لك وقتها ليه وقتها ظهر صوتك للجمهور اللي فيه طاقات اللي مستقبل فيه وقتها يألفوا لك ولا أنت تلحن وحدك ولا غيره. أنت غنيت أربع أغنيات كاملين لمحمد عبد الوهاب واللي كانوا معاك مش مع هوات علي الريحي في تمك وصليحة الله يرحمها ما جاش أختها وفتحية خيري واسمها تونسية وصفية الشامية.
1: اي نعم. اي نعم.

0: يعني هذا تصحيح للتاريخ سي محمد أحمد. شد
1: لا لا
0: شد بالك معنا سي طاهر المليجي المرجع مش المرجع الوحيد.
1: أخو الفنانين ومؤرخ للفنانين.
2: نحبوا برشا فنانين خاصة سي محمد يعني الأخلاق الأخلاق الأخلاق ومغروم وفنان.
0: سي طاهر سي طاهر توا انت تبارك الله عليك تبارك الله عليك يعني تاريخ الفنانين خاصه القدم مغروم برشا. اكش مغروم بالفنانين الجدد وتحفظ لهم تاريخهم؟
2: المغروم الجدد بصراحه انا مو عندي برنامج باش يرجع في الشتاء ان شاء الله نجوم الاغنيه التونسيه باش نرجع المغرومين الصغار مغروم في المقام الاول بلطفي بوشناق
0: اي
2: واحلى غنايه غناها لطفي بوشناق في نظري انا وقلتها للملحن نحبك وانت نسايه خاصه كيف هو يجي بالشغفل ويقفوه المذهبجيه ويغنيوا معها المذهب حاجه حلوه برشا. واول غنايه اللي عجبتني نتاع لطفي بوشناق يسميوها انت شمسي ما تغيبيش.
0: انت شمسي
2: يعجبني اختاره ما عندوش ريبرتوار وان كان عنده ما تشهروش ما تلاش بيه وما نعرفش هو سي نور الدين باجي
0: اي اي
2: صوت
0: ممتاز
2: صوت ممتاز. ثم عجبني مغني والله رغم هو شعبي ويؤدي ويحب الجمهور ويحبوه صرت له في ليله مره نشطته في رمضان في باب سويقه في فوق من العود قال اي اش تحب نغنيكم قولوا لي وعاد يقولوا نحب نغني الفنانين تاع فريده نقولوا نحب نغني كذا ومعناها كان واجب غنى شكري بو زيد
0: شكري بو زيد
2: حتى كيف بدا يغني غنات على ريحه يعني حاجه تونسيه نحن عندنا اصوات حلوين برشا اما يزلنا نستعفوا طبعا فما مغني ما نحبش نسميه نجح ما عندي حتى غنايه من الريبرتوار نتاعو اللي هي ناجحة نعرفوا الا بغنايه تاع ريحي وبغنايه شنيا الدنيا نتاع سي صدق فريلي موت عليه كمغني ممتاز واحلى غنايه تعجبني كيف لغت النهوان يلي انت بين عيني يا عيني يا.
0: على كل حال الحديث معك يطول والحديث معك طريف وشيق وأيضا يدخل باب التاريخ وهذايا اللي نحبوه ويبقى في البال. تحياتنا ليك سي طاهر المليجي إن شاء الله تكون ضيفنا.
2: أنا راني نتفكر وقت غنى بالأمارة في كاشف بالفداء أنا قلت غنى مع الريح وصليحة وفتحية
0: هذا سي محمد أحمد
2: لكن الأربع أغنيات اللي غناهم سيدي ثبت معايا هو
0: أي؟
2: إيه قرايا ألبي إيه يا ناس يا وعدي يا ناس يا وعدي فيها خانة الأولانية
1: يا ناس يا وعدي
2: محمد أي
1: وانت وعزولي والزمان
2: القمح الليلة ليلة عيده
1: أيوة هو القمح الليلة
2: وإيه كتب لي روحي معك
0: هذا عام 48 سي طاهر
2: أي عمره 18 سنة وقت
0: عمره 18 سنة وفي الزنقة وفي الزنقة الجويدة الصغيرة هذيك ليلتها ولا مش ليلتها
2: كنا ما نعرف إلا هي يا رسول الله نعرف فيها النهج والقصة وبالأمر كي تمشي تخرجك فينا ناس التريبينال
0: يعني كل شيء بالتدقيق شكرا لك سي طاهر تحياتنا ليك وربي فضلك ان شاء الله
2: تحياتنا مرة اخرى ليك انت على الاعتناء ثم حاجه اللي لاحظتها احنا في يوم من هذا راهو التشجيع اللي قايمه به الصحافه المكتوبه والمسموعه
0: خاصه اذاعه المستير
2: وخاصه اذاعه المستير يعني ما كانوش فنانين مستنسين مشاهدة معناها قايمين مش بواجبكم قايمين بحاجة فوق طاقتكم
0: سي طاهر لكن ساعات
2: كان يتكلم عليهم وحتى في الجرائد ما يخسروش عليهم تصويرة ولا تخرج بوستير وتصور ألوان
0: لكن سي طاهر في المقابل فما فنانين نقولوا لهم باش يجوا بحذن الإذاعة المنسير يشترطوا ويقول لك ما نجمش نجي وسخانة وحرارة
2: المنسير مشهورة برشا الحق نتاع ربي زاد مسير تفرهد ياسر ياسر
0: هي مشهوره وقايمه بواجبها لكن في المقابل فما برشا فنانين اللي هم يحسوا بروحهم كبار برشا
2: باش يخافوا منكم
0: الله اعلم علاش يخافوا منا احنا نديوهم باش نكرموهم راهو سي طاهر
2: تبارك الله عليكم والله بارك الله فيكم وانا ديما هالامنيه ما تحققش باش نجي لزاد
0: مسير سيدي مرحبا بيك وان شاء الله تكون ضيف في برنامجنا ان شاء الله
2: وعجبتني وسحرتني وهبلتني مدينة
0: المستير لما كيف تجي لإذاعة المسير نزيد نهبلوك أكثر سي طاهر مرحبا بيك شكرا لك سي طاهر تحياتنا
2: بارك الله فيكم ربي يوفق أعمالكم شكرا على العناية هذيا وسي محمد يستحق كل خير وكل تشجيع وإلى اللقاء
0: ربي يشدك بصحتك
2: سي إلى كل المستمعين
0: إلى اللقاء
3: ماضي الإذاعة ناس أبدعت
4: درر من الأرشيف
5: أعداد وتقديم عبد الله زند
6: محمد البندالي
7: محمود بوعلي
8: تقديم علال الشريف
9: محمد هادي الصغير أحمد وستة
10: محمد زرقات
11: الهادي بخري
12: عبد القادر عقيل
3: برامج تميزت
6: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
7: قصة لحم
8: مع بورقيبة. الإنسان
9: بين دور الشعب والثقافة
10: بكل صراحة.
11: بين دور الشعب
12: تاريخ السلامة.
3: في أرشيف الإذاعة ذكرى لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: كبيرة.
1: إش بك لعلى إشراردة على الموجة 97.3
2: 97.3 السيف موسم السمر والسهر
3: السيف موسم السمر والسهر
2: وفي إذاعة المنسير باقة برامج يحلى معها السهر
3: معنا
2: ومغنى في سهرات إذاعة المنسير
3: وتتبع الموجة.
4: تمام التاسعة في إذاعة المنسير.
5: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
4: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 26 و2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. قال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي إنه في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين تم الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف جهات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتعاون مع مختلف الأطراف المتداخلة. وأضاف أن هذا البرنامج يرتكز على توجيه كمية هامة من المياه المعدنية المعلبة وضخها بشكل مكثف السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين اليوم أن التزود بالوقود سيعود لنسقه الطبيعي بداية من يوم غد السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطة التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. أظهرت أحدث بيانات حكومية كونغولية اليوم امتداد أسرع لموجة انتشار فيروس إيبولا في التاريخ إلى منطقتين صحيتين جديدتين في شرق الكونغو، ليصل إجمالي عدد المناطق المتضررة الآن إلى 60 منطقة. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.an. إذاعة
2: المنسير. اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة. ماضي الإذاعة ناس أبدعت.
2: درر من الأرشيف.
3: أعداد وتقديم عبد الله زند.
4: محمد البنداني.
5: محمود بوعلي.
6: تقديم علال الشريف.
7: محمد هادي الصغير.
8: أحمد بوستفة.
9: محمد زرقات.
10: النبي بخري.
11: عبد القادر عقيل.
0: برامج تميزت.
12: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
13: قصة لحم
14: مع برجيبة. الإنسان
15: بين دور الشعب والثقافة
16: بكل صراحة.
17: بين دور الشعب
18: طريق السلامة.
0: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: مازلنا معاكم مباشرة في إذاعة المونستير ومع الفنان محمد أحمد. مرحبا بك، أهلا وسهلا سي محمد.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أحنا الآن مع زميلتنا كريمة بن يوسف باش نخرجوا خارج الاستوديو في تسجيل خارجي باش نشوفوا المستمعين شنو مازال لهم في البال حول الفنان محمد أحمد، ونحلوا الخط أيضا لأصدقائنا المستمعين عبر 73 460 800 في استقبال مكالماتكم الهاتفية. زميلنا بشير بن يوسف نلتقي بعد دقائق من الآن للاستماع إلى تسجيل خارجي. سي محمد تبقى معنا تسمع شنو يقول المستمعين.
2: أني مواطنة عايش في الخارج، وأغاني محمد أحمد تعجبني ياسر،
0: وتذكرني
2: في ذكريات كبيرة في السبعينات. طلع
3: شنو ذكرك مدام؟
2: في حاجات بتاع صغر.
3: شنو يذكرك بشنو باش تذكرك بالضبط؟
2: بصغري كنت مغرومة بالأغاني ياسر، كنت نبدأ كي نسمع ونفرح، نبدأ نتبانى في الغناية متاعو.
3: كيف شنو مثال الأغنية أحسن أغنية تعجبك عند محمد أحمد؟
2: أنا تعجبني برشا قدك يسحر يا مسمية، يحافظ على اللون التونسي وعلى أغاني التونسية والأغاني القديمة ذوكم ينعيشوا بهم أكثر وأكثر، كي نشوفهم يعجبون أخير ونسمعهم.
4: والله يا أختي محمد أحمد من الفنانين الملتزمين، لأنه عنده ياسر أغاني قدك يسحر يا مزنية
3: يا
4: مسمية، عنده ياسر، بحيث إنسان ملتزم ويمثل أغنية تونسية صميمة، مشكل أغاني تعتوى فهمتني لي أغاني إيقاعية وشبابية وكلمات ونعرفش كن هي، أما هو إنسان ملتزم لون تونسية، قدم عدة خدمات، كان من الفنانين الأوائل ومع
3: أحمد حمزة
4: ويوسف تميمي ومحمد جموسي وهادي جويني، كانوا فنانين تسمع الأغنية تحس بها تونسية، تولت إيقاعات غربية وموسيقى أخرى المغنين هذوما نعديهم في الإذاعة وفي التلفزة وفي المهرجانات ونعملوا لهم إشهار ونعرفوهم بالشباب متاع توا. صدقني شباب متاع توا ما يعرفش الأغاني القديمة وما يعرفش المغنين والمغنيات القدم، يعرف كان جديد اللي متاع الإيقاع ومتاع الموسيقى ولا تعدي ستار أكاديمي ولا تعدي الفضائيات. أما أغانينا التونسية التونسي يعني كي تسمع الموسيقى وتسمع الموسيقى الجزيرية يميزوهم موسيقتهم، دوما ما يضرب قولوا هذا جزيري، بعضهم ما يضرب الآخر مغربي، دوما الآخر ليبي معروف اللهجة الليبية. احنا علاش نقلدوا في الغرب في الشرق وفي في في لبنان وفي سوريا ونقلدوا؟ مع احتراماتي لهم هذوما فنانين باهين، بقينا مش في المستوى نتاع الفنانين نتاعنا احنا، هذوما التوانسة هذوما فنانين كيما نقولها ملتزمين. محمد أحمد نقول له ربي يطول في عمرك وما تنسناش، حتى هو عنده دور كبير في في في نسيان الناس، ما عندوش أغاني جديدة، ما عندوش كيما نقولوا مش قاعد يعني في مهرجانات، ما نشوفوش حتى في العروض
3: شوية.
4: اي حتى في العروض نتاع المهرجانات والإعلانات ما نسمعوش بيهم الفنانين هذوما، علاش ما يعرفوش برواحهم؟ عندهم يقولوا عندهم كيما يقولوا
3: يظهروا في الساحه، تقول
4: انت اي يظهروا في الساحه التونسيه، يظهروا في المهرجانات، المسؤولين في الاذاعه والتلفزيون يعديوا لهم اغانيهم.
5: بالرغم اللي اكيد ان الوسط نحكي على الوسط الفني ثري وغني وشباب واجيال يعني كثيره، الا انه يبقى بعض الاسماء الخالده اللي تبقى دائما في الذاب في التاريخ وفي اذهاننا اللي ما تتمحاش، كيف محمد احمد مثلا. ما حوجنا الى ايقاع بطيء هيك تقطقات كما كانت قبل، نحن كلمة تونسية حلوة صحيح يعني خارجة من العائلة التونسية، يعني بدينا نحق نشنف أسماعنا بكلمات وربما نقولش ألحان، إنما الكلمات اللي يعني الكلمات اللي تدخل اللي يعني اللي جاي من القلب الحق تدخل القلب مباشرة. معناها فنان أحمد حمزة ومحمد أحمد يعني على غرار يبقوا دائما في الذاكرة، والذاكرة البعيدة والقريبة والأجلة وكل الذاكرة الحق.
6: نعم.
5: محمد أحمد طبعا صوت قديم، صوت آتي من الجيل القديم، طبعا دائما نطرب لسماع أغانيه الجميلة، نريد سماعه ونتمنى أن نسمع الأغاني كما يتخذ حظها كما بقية الأغاني الشبابية، أغاني الفنان محمد أحمد يعني لما لا نقع برمجتها ونقولوش في برشا مناسبة، ولكن على الأقل يعني في من بين المواد الإذاعية اللي تذاع.
6: محمد أحمد هو فنان تونسي قدير، معناه معروف، عنده كفاءة كما قال فنية، وأغانيه مقبولة، ومعناها في جيل كنا الناس كل نحبوه ونسمو أغانيه. أكثر أغنية ذكرني في شبابي هما شيء يقول زين كيس حريه مسمية، وأهم العينين هذه كزاد عنده، وبرشا برشا غاني عنده برشا ما نذكرهم شيء، كما قال الواحد ذكرته تنجم تكون نقصت شوية.

0: دائما معكم في هذه البرامج المباشرة وفي برنامج فنان في البال وفنان على البال. دائما يبقى الفنان محمد أحمد معنا ونوصل اللقاء معكم. كنا مع تسجيل خارجي قامت به الزميلة كريمة وتأكدنا كونه محمد أحمد مازال في الذاكرة. مرحبا من جديد سي محمد أحمد. ألو
1: بكم. أي ألو. مرحبا بك.
0: مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا. أنا في استماع لكم معناها ومتشوق وعملتوا لي عدة ذكريات معناها أثرتهم لي.
0: احنا حبينا باش تكون مباشر في الاستوديو لكن نظرا لظروف ان شاء الله في مناسبة قادمة.
1: ان شاء الله
0: قادمة.
1: مناسبة ان شاء الله. مرحبا.
0: نحكي شوية على المهرجانات سي محمد. عندك مشاركات يبعثوا لكم تول؟
1: عندي مشاركات خفيفة مش
0: خفيفة.
1: ما زلت كيف عديت في مهرجان حمام الشط في شيخ حمام نلف. عديت مهرجان وإن شاء الله نهار 11 عندي في العبدلية أنا والأستاذ حمزة والمطربة سلاف اسمها سهرة الحنين.
0: حنين.
1: أي سهرة الحنين. عاد هذه الثالوث هذي باش نقدموا حفلة في العبدلية في المرسى.
0: أحمد حمزة سلاف ومحمد أحمد.
1: أيوة.
0: نعم.
1: عاد إن شاء الله نهار 11 هذي أود. ما عطونيش برشا مهرجانات ذاك حاجتهم وليت خذيت مهرجان وتكفيت. ما نحبش نجري ياسر رغم اللي غيري خذا 11 مهرجان وخذا 16 وخذا 8 أنا تكفيت بمهرجان يزي في البركة. هذا يحبوا يعطيوني.
0: علاش تكفيت بمهرجان هذا فقط؟
1: هو هكا ظهر لهم بينما أنا ما زلت
0: تحب تعطي
1: نعطي الجمهور وحبهم يبعدوني على الجمهور وربي يهديهم وكا شو نقول لهم
0: يعني من المنطلق كما قال ضيفنا منذ قليل طه الميليجي كونوا الفنان ما عندوش عمر للاعتزال.
1: أنا أخيرا في الألبوم تاعي في اللي شجعتني فيه الوزارة الثقافة معناها عملت فيه 8 أغاني سنين قدم عملت فيهم توزيع كيف أهم العينين ولو تسمعني
0: توزيع جديد
1: توزيع جديد معناها شبابي وبش تدخل والبقية الكل 6 أغاني جديدة.
0: نعم سي محمد ما تراش سي محمد اللي الفنان كيكون في عزه يعني في الأوج متاعه صحيح هي ذيك الحياة تداول والحياة سلسلة أجيال تجي وأجيال تنسحب. ما تراش اللي الفنان كيف يلزم يكون في الأوج متاعه وينسحب باش يخلي كل النظرة الطيبة وباش يخلي هك الصداء الطيب خير من اللي يكبر في العمر ويكبر في الصوت ويكبر إلى يولي حتى في الركح ما عندوش كل حضور الركحي الكبير.
1: فعلا أنا والله لكن نقول لك حاجة تقعد والله لا فتحية تقعد بيتها في حمام الشط هذه الحفلة الأخرانية. حمام الشط جاني المعتمد تاع الشيرة وقال لي هالناس الجمهور اللي داخل والبرة قال لي جاو محمد أحمد قال لي نحبك اليوم تقدم له الشيء اللي يحبوه هو. وفعلا ما حبوش يخليوني نهبط من منصة أنا جهابت هما يعاودوا باش نعاود لهم الأغاني اللي سمعوها واللي مازالوا ما سمعوهاش.
0: نعم
1: معناها من غير مبالغة قعدت ساعة ونص فوق الركح وأنا نغني. هل أنا كبرت على الجمهور أو كبرت على الفن؟ أظن حبيت دايما نقول لهم أنا راني موجود ونحب الشبان ياخذوا على منوالنا على وقفتنا على تقديمنا على الأغاني متاعنا الفنية اللي ما هاجرناش تونس وحبينا تونس وقعدنا نغنيه لتونس كما مثل نعمة وانا وعدة ناس اللي ما هاجرت في البلاد هذية وعطات الفن التونسي ونقولهم يا جمهور احنا رانا نلحنوا الأغاني لكم انتوما تو كما مثلا قد كشحر يا مسمية تلقاش في الشرق ولا من العينين 3 عينين تلقاش في الشرق ولا أي في بقعل معناها هذم أغاني تعملوا ولا أعمل ما في بالك يشغلني بحيالك فارح لدمعاتي وعذابي حلالك نقول يكفيني لعباتك واللي عملته فيا ما زالت ليعاتك لهبة في جواجية جيتني بدمعاتك وتقول لي حن علي بعد ظلمتني
0: الكلمات المزينة برشا اللي قدمتها منذ قليل سي محمد أحمد التواصل مع الشباب وإحنا معانا فنان مطرب شاب صالح أحمدات صباح الخير.
1: صباح
2: بخير اختي الحياه.
0: اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا سي محمد احمد.
1: اهلا وسهلا سي،
2: مرحبا سي محمد.
1: الله يبارك فيك، عايشك، نتمنى لك كل
2: السعاده. يعيشك سي محمد، ربي يخليك. معناها فرصه سعيده عطتني لقاءات المسير مشكوره.
1: الله يبارك فيك،
2: ديما تربط الاجيال وتخلي ديما ثم تواصل كما قال.
1: اي ما فيش شك، ما فيش شك، بارك الله فيك، هذا عطينا كبير.
2: يعيشك قلت سي محمد، بارك الله، راهو ولينا ملي احنا صغار تربيت على اغانيك وكنا معناها
1: الحمد لله. المجتمع على رواحنا، استحفظنا على رواحنا، مش الاجيال عاشت معانا.
2: والله
1: الحمد لله.
0: سي محمد، شنو النصيحه اللي تقدمها لسي صالح حميدات قبل ما نواصلوا الحوار مع سي صالح؟
1: سي صالح حميدات نقولوا له معناها ان شاء الله يثابر وما تديهش الدعايه نتاع الناس، غني هذا وغني هذا، لا، هو يشد صحيح باش يثبت وجوده بالأغنية التونسية ويثبت روحه من ناحية الكلمة ومن ناحية اللحن ومن ناحية الإعطاء لفن التونسي.
0: نعم،
1: هذه النصيحة لحميدات، وأنا شو نقول له، خاطر نحبه ودائما حقيقة عنده اعتناء بوجوده ويحب يقدم ما عنده في التونس.
0: هو صالح حميدات يحب يقدم نوع معين من الأغاني، وصل الفن يحب ما وصلش، ذلك هو السؤال اللي نقدموه لصالح.
2: والله يا فتاة صح، سمحني ما حبيت نقول سي محمد ربي فضلك وربي طول في عمرك، حبيت نذكره سي محمد، معناها نفكر أنا وقتها كنت في دنيا الأطلال سي محمد، كنت أنت عندك زيارات واتخاذ من نتفكر نتفكر وقتها من الزيارة من الزيارات أنت وقتها، ومن بين وقتها أنا كنت عندي في فترة ما وقتها غد بعض أغاني في دنيا الأطفال، وكانت عندي أنشطة عدا وقتها، معناها كان وقت اللي ينزل ضيف سي محمد أحمد يكون هو موجود، فكل الهوس كانت ديما عنا بالنسبة لنا كل تقول أنت نشوة خاصة، لخاطر هو عنده حضوره معناها روحي وعنده تاريخته. وبعد سي محمد وقت اللي أعمال المسيرة شخصيا دخلت في الجانب الفني، وليت ننظر سي محمد نظرة أخرى مختلفة، لأن يعني سي محمد دخل ولا يحضر ولا عنده حضور، إنسان الموسيقي الفنان اللي عنده دور وكان عضو ياخذ عضوية في لجان تحكيم وكان عنده نظرته، معناها أصبح سي محمد عنده رؤية اللي نجم يحكم، يعرف الفنانين أخت فتحية ويعرف ينجم يقيم وينجم يقدر معناها حتى الموجود في الساحة. وأنا اليوم متوقع بلا نسمع فيه يحكي كيفاش معناها مثلا حكاية العروض والمهرجانات والواحد، هذه معناها بصراحة هو هذا شيء الفنان يعيشه من اللي يبدا الى خاطر المسار، ما فيش تقاعد ولا محاله الفن. اما المسيره تقعد ديما على اختلافها، ثم خصوصيه، صحيح كل فنان عنده رؤيته وعنده طريقته في التعامل في الساحه الفنيه، وسي محمد يعرف وبارك الله وفي يعرفني مثلا انه في الساحه شنو نعمل، اما هذا ما يعنيش انه يلزمنا نزيد نحبوا بعضنا ويلزمنا نحترموا بعضنا ونقدروا بعضنا ونقولوا معنا كل انسان عنده رؤيته. انا اليوم نختلف مع فنان مثلا في توجه في كلام، هذا ما يعنيش انه انا ندخل معاه معناها في عداء او ندخل معاه.
0: هو الاختلاف باش يقدم النوعيه الجيده اخويا صالح. نعم،
2: يعطيك
0: الصحه. والسؤال المطروح ايضا، فما الشباب الفنانين الشباب اللي ما يستدعيوهمش المهرجانات، كما فما فنانين كبار كما سي محمد احمد حمزه الى غير ذلك، برشا مهرجانات ما تستدعيهمش باش يقوموا بالحفلات
2: نتاعهم. اكيد انا نقول انت عطوك مهرجان سي محمد، انا ما انا ما خديت حتى مهرجان، مش هذا في بالك، انا مثلا ما خديت حتى مهرجان السنة. علاش؟ على خاطر ربما خاطر يلزم ثم مش عارف يلزم ثم
0: أغاني معينة
2: ربما يلزم أنا كما مثلا كفنان عندي برنامج يلزمني نكون
1: عندك برنامجك أنت وأنت عندك متقدم ومن جملة الشبان يلزموا يضموك للبرمجة المهرجانية هذه بتاع المهرجانات. علاش؟
2: والله
1: وجودك معناها قديم، مش قديم أنت، أنا شخصيا لكن نحس بروحي عجزت وما عادش عندي ما نقدم. لا نقول يا ناس، ما عادش راوني انا توا باش كيما يقولوا يقوم الجوار يقولوا لي علق صبات.
0: الفنان ما عندوش تعليق صبات سي محمد.
1: أنا نعلق العود متاعي.
0: لكن فما تشجيع شباب كفنان شاب كما صالح حميدات.
1: صالح حميدات ومعروف وعليه ما يخبش.
2: هذا سؤال ربما
0: فعلاً. سؤال كبير سي صالح.
1: هذا معناه يأسف له الحقيقة. معناها شاب كيف حميداتو معناها عنده برنامج وقدم من بكري قدم برامج وحب الجمهور وصفق له.
0: على كل حال مش نرجع لسي صالح. سي محمد أحمد، سي صالح تحفظ أغاني غيرك من الفنانين؟
1: أنا
0: لا، سي صالح حميدات.
1: سي صالح
2: نحفظ. نحفظ بالطبيعة.
0: تحفظ لسي محمد أحمد؟
2: إيه سي محمد، نفكر أنا صغير تغرمت برشا بغاني سي محمد.
0: مثلا شنو اللي ميزالو في الذاكرة، ميزالو في البال من الأغاني سي محمد أحمد؟
2: العينين هذيك أغنية عاد تقول أنت اللي إحنا صغار، نفكر أنا ديما أنا صغير تقني وقت اللي هو يقول كحلة وسهلة وزرقة نقعد أنا فهمت
0: تتخيلهم.
2: هذا ذيك ثم أهم العينين ثم قدك يسحر زاد هكا موتاك محمد. قدك يسحر يا مسلمية.
1: هذا من الحاجات اللي قاعدوا شعبية وقاعدوا
0: ما تغنيهمش خويا صالح، ما تغنيش محمد أحمد كون نسمعوا صوتك هكا شوية وبعدها مش
2: لا عليش نغنيهم. وهي بالعكس
0: تسمعنا في الصباح هذايا ولا يزبك تسلطن كما الفنانين الكبار الساعة باش تغنينا.
2: آه من العينين خلونا حيرين.
0: سي محمد عاون سي صالح.
2: آه من العينين خلونا حيرين.
1: آه من العينين اتلاس عينين
2: كحلة وزرقة وشهلة
1: خلونا حيرين.
2: اشكح يقول لنا خلونا حيرين. اشكون يقول لي انا ما فيني
0: على كل شكرا ليك سي صالح حميدات. ان شاء الله نشوفوك دائما متالق وحبينا باش نظهروا للمستمعين الانتماء التوجه اللي اختاره صالح حميدات في مسيرته الفنيه للمستمعين ولسي محمد احمد. نستمعوا لصالح حميدات. تحياتنا ليك صالح حميدات، الى اللقاء.

0: نرجع مع سي محمد أحمد. سي محمد مرحبا بك. أهلا وسهلا. هذا هو صالح حميدات وتوجه الخاص.
1: لازم أسجلها في مصر هذه؟
0: لا هي سجلها في تونس. أما أغنية مصرية صحيح
1: مصرية في تونس. محمد شكري ولا محمد هكا كلي غني برشا غني شعبية هكا
0: زعم محمد نوح زعم.
1: لا مش محمد كلي غني لا تقوم زلزال وكلا غني تاعو.
0: محمد العزبي؟
1: لا مش العزبي. لا
0: ولا محمد رشدي؟
1: محمد رشدي.
0: سي محمد نرجع نحكي شوية على الفنانين اللي تعاملت معهم، الملحنين والكتاب بصفة عامة، المؤلفين.
1: المؤلفين هذي مؤلفين أنا تعاملت من أول مرة مع شعراء كبار، كان بالحسن العبدلي وكان سي أحمد خير الدين وسي جلال الدين النقاش ومحمود بورقيبة وعلي ابو جمعه احمد الغرايري حتى وبعدها بديت ناخذ الشعراء اللي عندي والاغاني التونس الاذاعه ومن جمله عندي عده اغاني رضا الخويني شعر غنائي وخذيت القصائد عاد خذيت القاسم الشابي تسع اغاني لحنت له تسع قصائد من جمله اخيرا تو مده عامين سجلت له الحب شعلة من نور ساحرا هبطت من السماء عملتها له في نوع لحنتها في نوع موشح وبخلاف أراك فتح له لدي الحياة أسكتي يا جراح وسكني يا شجون مات عهد النواح وزمان الجنون وأطل الصباح من وراء القرون من أحاني الكل من أحاني
0: ألحنك. نعم.
1: ولحنت الغيري زادة لحنوا لي ولحنت لحنت العليا يا ناسي ما تلوموا علي محبوبي ما دقت فراقه صفية الشمية أنا نبيع الحب للي راغب فيه لحنت الزهيرة لحنت يوسف تميمي لحنت عدة مطربين ولحنوا لي محمد رضا شادلي أنور العروسي البليري بعض محمد سعادة الحلي زادا انا وانا اللي يقصدني مش نغني له ما نقولوش لا رغم اللي انا ملحن وغنيت ياما لحنت ياما اغاني.
0: نعم سي محمد قلت لي اخر اغنيه سجلتها منذ عامين تقريبا
1: اي موشح لابو القاسم الشابي نقول فيها الحب شعله من نور ساحرا هبطت من السماء.
0: نعم
1: اي
0: في العصر هذايا يعني وفي الانترنت وكل التكنولوجيا

0: تواكبهم وتسمعهم الآن من الفنانين الشبان؟
1: والله الشبان هذوما طبعا فما هاني شاكر هو اللي رسخ من جملة
0: مش شبان عاد هاني شاكر فنان مخضرم،
1: ولكن من الشبان هذوما تبعوا إيقاع أوروباوي وساعة ساعة تسمعهم في اللبناني وساعة ساعة تسمعهم في معنى حيث عدة مطربين هذوما يجريوا للكليب ويجريوا للمادة أكثر من اللي يجريوا للفن.
0: ما عملتش كليب سي محمد؟
1: أنا عملت كليب من العينين في حنا بعد.
0: شكون اللي أخرجوا الكليب هذا؟
1: الكليب محمد الكاتب.
0: الكليب كان على مكتوبك الخاص وإلا؟
1: لا لا، هما صرفوا عليه وهما حبوا بشي يعملوا لي من العينين
0: كتشجيع للفنان والفنانين التوانسة.
1: أنا قبل قبليك آخر لحن لحنته هو الكليب قصيد هواك دواء، أي من هواك يروح دواء، في الألبوم متاعي. ما نعرفش وصلكم للألبوم متاعي ولا ما وصلكمش؟
0: الألبوم متاعك مازال ما وصلش، إن شاء الله إن شاء الله تبعثونا وينضاف.
1: لا إن شاء الله أنا نجي ونعطيه لكم.
0: مرحبا بيك.
1: فيه 6 أغاني جديدة متنوعة، من جملة فيهم في آخر الألبوم ثم أغنية يا محلى على العروسة والعروس.
0: تحفظها شوية سي محمد؟
1: أه؟
0: هيك نتحفوا بها المستمعين، خاصة اللي نعرفوا أجواء احتفالية كبيرة في العائلات التونسية
1: بتاع
0: العرايس، وخاصة التوانسة اللي يقيموا في الخارج.
1: يا مبروك الفرحة الليلة بعروستنا ذهات الليلة، فرحانة بعروسها الناها لحباب وجميع العيلة.
0: هل فما أغنية اسمها العروسة يا خالد؟ شوف مجموعة الأغاني بتاع سي محمد أحمد تقريب، فما أغنية اسمها العروسة؟
1: عندي العروسة
0: سمعنا منها شوية سي محمد.
1: يا مبرك هالفرحة الليلة بعروستنا زهات الليلة، يا مبرك هالفرحة الليلة بعروستنا زهات الليلة، فرحانة بعروس هناها، فرحانة بعروس هناها، فرحانة بعروس هناها لحباب وكل العيلة. يا مبرك مبرك هالليلة، يا مبرك هالفرحة الليلة بعروستنا زهات الليلة، يا مبرك هالفرحة الليلة بعروستنا زهات الليلة.

0: هكذا ننهي هذا اللقاء سي محمد أحمد، إن شاء الله نلتقيك في فرصة لاحقة.
1: تحفنا بها الأغنية العروسة رو.
0: هي تحية لكل
1: طيب
0: تحية لكل العائلات اللي عندها أفراح، وتحية للعائلات التونسية
1: كل العائلات، ونقدموها هذه هدية ليهم وللعرايس نتاعهم، للعروس والعروسة إن شاء الله، وفرحين ديما إن شاء الله.
0: إن شاء الله دائما متألق. شكرا للفنان محمد أحمد، نلتقيك إن شاء الله في فرصة لاحقة.

سنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: السير السويسي بومردس شربان علموجة 97.3
1: إذاعة المنستير 97.3.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: الرئيس المدير العام لشركة عجيل يؤكد أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من يوم غد السبت. المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد أن تونس تجاوزت ذروة موجة الحر وأن درجات الحرارة ستتراجع تدريجيا بدان خلال الأيام المقبلة. نسبة طباعة الكتب المدرسية بلغت 93% حسب بيانات نشرتها وزارة التربية. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية. أكد الرئيس والمدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين اليوم أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من الغد السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. وقال بتين في تصريحنا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات، مبينا أن شحنة من المحروقات وصلت إلى بنزرت وهي بصدد تفريغ حمولتها، فيما تتوفر كميات أخرى بمخازن الشركة في رادس وسخيرة إلى جانب شحنة أخرى قيد التوريد. وأضاف أن عمليات التزويد تواصل بصفة مكثفة، حيث ستتولى الشاحنات نقل كميات من البنزين والغازوال من مستودعات الشركة في رادس وسخيرة إلى مختلف محطات الوقود. قال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي الطرابلسي أنه في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين تم الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف جهات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة.
2: في إطار دعم العرض بالمواد المعلبة في مختلف ولايات الجمهورية انطلقنا في تنفيذ برنامج نوعي وخصوصي يستهدف خاصة ولايات إقليم تونس الكبرى، خاصة أمام الضغط المتواصل والارتفاع المتواصل لحجم الطلب. تقريبا انطلاقا من اليوم باش يكون يعني على مستوى المساحة التجارية الكبرى يعني ضخ كميات في حدود 9 مليون لتر على مدى 3 أيام، يعني اليوم وغدوة وبعد غدوة تقريبا 9 مليون قارورة ذات سعة عائلية حجم 1.5 لتر و2 لتر. بالطبيعة كيف البرنامج متواصل خلال الفترة القادمة إلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض، وهنا ندعيه المواطن لطمأنة المواطن وندعيه كيف يعني كيف لمعارضة المجهودات المبذولة من مختلف الجهات يعني المدخلة في القطاع. برنامج متواصل في يعني يشمل كامل الولايات، لكن مش يكون بصفة خصوصية برنامج يعني لضخ كميات كما قلت لك في حدود 9 مليون لتر بالمساحات التجارية بالولايات إقليم تونس الكبرى. بقيه الولايات يعني فما برامج يعني متواصله تاع تزويد، لكن يعني البرنامج هذا يهم خاصه يعني الولايات إقليم تونس الكبرى وين شدنا يعني اضطراب كبير في نسق التزويد.
0: دعا المجلس الوطني لعماده الاطباء في بلاغ له اليوم المواطنين إلى توخي أقصى درجة الحرارة للتوقي من مخاطر ارتفاع درجات حرارة الطقس في ظل موجة الحر الاستثنائي التي تعرفها البلاد، وأوصى المجلس بتجنب التنقل إلا عند الضرورة والحرص على شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض لأشعة الشمس والاحتمال من أشعة الشمس في الأماكن المظللة، كما شدد على ضرورة توخي مزيد من الحيطة والحذر بالنسبة للفئات الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع درجة الحرارة وفي مقدمتها كبار السن والرضع والأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. الأخصائية في التغذية هدى بن عثمان وأكثر تفاصيله.
3: تحاول تشرب الماء بانتظام، بس التنميه مش حتى تقعد، نحاول جودة باش نقعد ديما في بلاصة باردة ولا فيها مكيف خاصة وقت الذروة، نتجنبوا الشمس والمجهود القوي في وسط النهار، إذا لازم تخرج حاول تصبح بكري ولا ما لعبتي كبار تولي فما نصف الشهية، هذاك علاش لازم نردوا بالنا لهنا ونوليو نقسموا الماكلة ونحاولوا نعطيهم كميات صغيرة، لكن لازم يكونوا ذات قيمة غذائية، غلة، خضرة، هي غرة، حليب، عظم، وجبات خفيفة، ماذا بيك تكثر من الخضرة، ديما فما صلاد بعضها على خاطر الخضرة فيها برشا ماء. الغلة الدلاع البطيخ الماكلة المقلية والحارة راهو تزيد في الإحساس بالتعب، لازمك تبعد عليها، ما تكثرش من الملح على خاطر تولي تعطش أكثر.
0: أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن تونس تجاوزت ذروة موجة الحر، مضيفا أن درجة الحرارة ستتراجع تدريجيا خلال الأيام المقبلة وتعود إلى مستوياتها العادية، تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتبقى مرتفعة في بعض الجهات وقد تصل إلى 46 في القيروان و 47 درجة في توزر وقبلي مع ظهور الشيلي. قال مدير عام المركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر غنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ أتموا التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها. وأكد اسكندر غنية في تصريح للقناة الوطنية الأولى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام، مشيرا إلى أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار ومنظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف مواكبة التحول الرقمي.
4: نخدم على تطوير منظومة الامتحانات، منظومة الأخذ القرار، منظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل متاع التحول الرقمي على مستوى الحكومة بما في ذلك وزارة التربية. عملية التسجيل باش تكون إن شاء الله بعملية ميسرة، صعبة عليهم شوية بالبداية، لكن كل البدايات تقع صعبة، تو تشوف من بعد كيفاش العملية ينخرط فيها ويقع العملية أسهل. فوق 1,200,000 تلميذ انخرطوا في 5 أيام في عملية التسجيل عن بعد، قرابة 900,000 أكثر انخراط على مستوى الخلاص الإلكتروني. الولي كي بشاق روحه أنه يتابع التلميذ بتاعه لحظة بلحظة في عملية الغيابات، في عملية الدروس، شنو الدروس اللي عنده المدرس، يعرف شنو الدروس اللي أعطاه المتفقد، يعرف المدرس شعطاه دروس وشنو اللي هو اكتمله وشنو اللي ما تمش اكتمال بتاعه، شنو الصعوبات اللي يعاني فيها التلميذ، شنو الصعوبات اللي يعاني فيها المدرس. هذا الكل بشتقام في منظومة الحياة المدرسية.
0: بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 26 و 2027 نحو 93% وفق معطياتنا نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسية وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%، كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. الرئيس المدير العام لشركة عجيل يؤكد أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من يوم غد السبت. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع وقفة إخبارية جديدة.

0: الصيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: نجيو العرض الليلة، وعرض الليلة كما قلنا ختامها مسك مع فرقة السنباطي للموسيقى العربية، عرض مع مجموعة من أروع الأصوات التونسية والعربية. حبوا تحية كبيرة لهم، الصوت الجميل والمتألق إيناس خليجاني، صوت الإحساس نورهان الكناني، الأداء الراقي المطرب نبيل خليفة، هاي الفنان المتميز المطرب محمد التليلي. عرض الليلة عرض أغاني الزمن الجميل بذكريات العمالقة من الخمسينات للثمانينات. نسمع ونغنيه كل غناية ونعيشه الفيلم كما اليوم. عرض اختتام الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي، ونعودها ختامها مسك. عرض أفلام وطرب مع فرقة السنباطي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صفيان لخشين. شكرا، متابعة طيبة للجميع، ونتلقاه إن شاء الله في الدورة القادمة.
3: سيدي مرحبا بكم، شرفتونا برشا، وباسمي باسم كافة أعضاء صنباتي والهيئة المديرة نرحبوا بكم، وإن شاء الله تعديوا معنا سهرية حلوة. ومش نحيل كلمة ديركتومون الكاتبة العامة باش تعطينا فكرة على البرنامج.
4: جمهورنا العزيز، ضيوفنا الكرام، مساء الخير ومرحبا بكم. الليلة نالنا شرف تأثيث السهرة الختامية لمهرجان سوسة الدولي في دورته 67. بالمناسبة هذه اجتهدنا في تحضير برنامج خاص يليق بعراقة هذا الركح. عرضنا سميناه أفلام وطرب، خاطر حبيناه يجمع بين حلاوة النغمة الطربية وجمال الصورة السينمائية اللي رغم بساطتها بالأبيض والأسود ساهمت في تخليد الأعمال الفنية اللي مش نقدمها. البداية باش تكون وكما عودناكم بدور من أجمل الأدوار اللي لحنها محمد عثمان في أواخر القرن 19، دور يمن توحشني في مقام الحجاز كار اللي تغنوا به العديد من الفنانين. قدمته الفنانة شريفة فاضل في فيلم سلطان الطرب سنة 78، والليلة باش تستمتعوا به بالأداء الجماعي لكورال جمعية صنباطي للموسيقى العربية. مباشرة بعده مش نتعديو لأغنيتين لكوكب الشرق أم كلثوم، أعمال جمعتها ببيرم التونسي وزكريا أحمد، الورد جميل وغني لي شوي شوي. نتعديو بعدها لكوكتيل من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ، مش نقولوا فيه أسمر يا سمراني على قد الشو ولولو، ونختموا بأغنية اقترنت بفرحة النجاح في بيوتنا، وحية قلبي وأفراحه. من الفنانات اللي حبينا نكرموهم في سهرتنا ليلة الفنانة فيزة أحمد من خلال أغنية بيت العز يا بيتنا، دلوعة الشاشة شادية اللي اخترنا لها أغنية مين قالك تسكن في حارتنا، أغنية في الحقيقة من الأول مشي في بينا اللي هي من أغاني الأفلام، لكن اكتشفنا اللي هي من أول الفيديو كليبات اللي تم تصويرها بالطرق الحديثة في استوديوهات التلفزيون المصري سنة 63، وهذيك علاش خليناها في برنامج الليلة. هذه الفقرة الكل مش تكون من تقديم المجموعة، وبالطبيعة مش تكون ثم مداخلات فردية. أولها أغنية أهم الهوى لكارم محمود اللي مش يقدم هنا صديقنا نبيل خليفة. الأغنية الثانية مش تكون أغنية لولا الملامة لوردة الجزائرية ومحمد عبد الوهاب واللي مش نستمتع بها بصوت إيناس خليجاني. الأغنية الثالثة هي أغنية على رمش عيونها لوديع الصافي وبليغ حمدي واللي مش يؤدي هنا صديقنا محمد تليلي. والأغنية الرابعة مش تكون أغنية أما براوة لنجاة الصغيرة ومحمد الموجي واللي مش تقدم هنا صديقتنا نورهان الكناني. مسك الختام مش يكون مع المجموعة بكوكتيل من أجمل أغاني فريد الأطرش، مش نقولوا فيها حبينا دايما معك، تؤمر على راس وعلى العين. بكتب عورق الشجر ونختم ب تونس أيا خضراء يا حارق الأكباد، غزلانك البيضاء تصعب على الصياد. نتمنى لكم سهرة صيفية فنية رائقة، وإن شاء الله تكون من الليالي اللي تقعد في البيت.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين اليوم أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من الغد السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية للتزويد أو لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطات مركزية وجهوية ومهنيين ومتداخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 26/2027/2020 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. أكد رئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدية عماد بوزريبة في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء اختفاء لاعب المنتخب الوطني في اختصاص الرافة محمد أمين السعيدي منذ يومين بمطار روما وانقطاع أخباره إلى حد الآن. وأوضح بوزريبة أن السعيدي كان ضمن وفد المنتخب العائد من الألعاب المتوسطية قبل أن يختفي عند الوصول إلى مطار روما، حيث فشلت محاولات البحث عنها، وقد تم إعلام أمن المطار والجامعة التي راسلت بدورها وزارة الشباب والرياضة في انتظار تقرير مفصل عن ملابسات الحادثة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
3: صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء. بشائر صباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
4: Okay, playing your favorite radio station right now.
3: من العشرة متاع الصباح
2: عناوين قارة
3: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
2: وفي المواضيع والمسائل
3: اللي تهمكم وتشغلكم.
2: وهذه
3: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
5: تمام، منتصف الليل في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات تم ضخها الليلة بمحطة التزود بالوقود، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجات المواطنين. بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 26 و2027 إلى غاية يوم 20 أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ، وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. وأفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معاليم الترسيم قد بلغ إلى غاية نفس التاريخ حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. أكد الخبير في النجاعة التقية عدنان حداد أن الغاز الحيوي يمكن أن يمثل أحد الحلول الممكنة لتنويع مصادر الطاقة في تونس من خلال تثمين النفايات العضوية وتحويلها إلى مصدر للطاقة. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة محددة ذات الأهداف مرتبطة بإيران بعد أن هدد وزير الخزانة الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع الجاري باتخاذ مزيد من الإجراءات. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.